0: تنجم تواصل معنا على ارقام التالي 70 281 720. نعاود 70 281 720 والا 70 281 726 والا 70 281 727. نعاود 70 281 720 والا 70 281 726 والا 70 281 727. عندكم بطبيعة في انتظاركم كما قلت أدوات مكتبية مدرسية دي نيفو اللي اخترنا المستوى الأول مش في الابتدائي، المستوى الثاني في التعليم الثانوي. معنيك أنت فقط أنك تحاول تعرف معنا المستوى الدراسي اللي اخترناها اليوم في الحقيبة الخاصة بكل تلميذ. كما قلت الجوائز هذه كل جائزة تقريبا قيمتها توصل 200 دينار مهدية من مكتبة مريم شارع 14 في السرس، مكتبة مريم من المكتبات الممتازة الموجودة في مدخل السرس، ولكن برشا يعرفوها على الطريق الرئيسي في مدينة السرس موجودة في شارع 14 في السرس. وشكرا لوكيلها التجاري سي خالد السماطحي، شكرا أيضا لشركة إيريس للتوزيع شارع تيفيميري بسيرينا والمقر متاعها الموجود في القيروان. مشكورين الزوز اللي وفر لنا مجموعة الجوائز المكتبية والمدرسية الخاصة بكم أنتم السادة المستمعين. كما قلت عندكم الأرقام التالية تنجم تواصل معنا 70 281 720، هذا الرقم تنجم تواصل معاه رقم الاستوديو، أيضا 70 281 726 وإلى 70 281 727. رحلة جميلة برشا، ناخذ أولى المكالمات الهاتفية كما قلت تواصل معنا على 70 281 720. ألو عسام، مرحبا.
1: ألو عسام،
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: معك خلود يحيوي من الكيف.
0: خلود يحيوي من الكيف، مرحبا بك يا خلود. عندك صغيرات يقراو خلود؟
1: عندي خويا.
0: خوك فين سنة؟
1: سنة ثالثة.
0: سنة ثالثة ابتدائي ثانوي ولا
1: اعدادي؟ ابتدائي.
0: ابتدائي، ان شاء الله ربي يوفقك خلود. خلود هاي نمشي معك. عندنا كما قلت مستوى ابتدائي، مستوى دراسي ابتدائي، مستوى دراسي في الثانوي. نبدا معاك في الابتدائي، شنو تنجم تكون محفظه في السنه؟
1: رابعه
0: ابتدائي به. وبالنسبه للثانوي؟
1: ثانيه ثانوي.
0: شكرا لك يا خلود، ربي يوفقك. شكرا لك، تحيه لك وتحيه لكل السادة المستمعين. احنا الهدف منه راه كما قلنا نعاون شويه التلميذات، عندنا مجموعه كبيره في الواقع. مشكور شركتي ريس التوزيع شارع طيب ميري وسيرينا، شكرا مكتبه مريم ايضا شارع 14 جانفي بالسرس. معكم انتم ايضا نحاول نتواصل ونحاول كما قلنا نحن التنسيق معهم هذوما اللي نجم نوفر لكم مجموعه مكتبيه خلال هذه الاسابيع، لانه نعرف الاسابيع هذه حاسمه برشا. نشوف المكالمه الهاتفيه المواليه. عسلامه.
2: الو،
0: مرحبا بك.
2: الو عسلامه.
0: مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: حليمه عايد.
0: نتكلم فينا حليمه
2: من بهره.
0: من بهره، مرحبا بك ومرحبا بكل سكان بهره. حليمه، المستوى الدراسي اللي اخترناه اليوم في الابتدائي ايش نجم يكون مستواه؟
2: حتى للسديان،
0: اي اولى ثانيه ثالثه رابعه خامسه سادسه. انا مستواي
2: سنه ثانيه
0: ابتدائي به. والثانوي شنو اللي اخترنا؟
2: الابتدائي
0: ثانوي، اي اولى ثانيه ثالثه ولا رابعه؟
2: يا ربي
0: ثالثه ثانوي. يعطيك الصحه حليمه، ربي يبارك لك، يعطيك الصحه. شكرا لك، شكرا لتواصلك معنا عبر موجات اذاعه الكاف توقيت 30 دقيقه بعد نصف نهار. شوف المكالمه المواليه. عسلامه.
3: الو،
0: مرحبا.
3: عسلامه،
0: عايشك، ربي يبارك لك.
3: عايش،
0: ربي يفضلك. شكون معايا؟
3: بليل شويعي.
0: بليل شويعي، نتكلم فينا سي بليل.
3: نسيق
0: ساقي سيدي، مرحبا بك سي بليل. عندك صغيرات يقراو؟
3: عندي صغيرات.
0: هاي ربي يوفقهم وربي ينجحهم يا بليل.
3: عايشك يا رحمتي.
0: عايشك بليل. نبدا بالابتدائي، المستوى اللي اخترناه اليوم.
3: المستوى اليوم نقول سنه ثانيه
0: ابتدائي به. وبالنسبة للثانوي؟
3: للثانوي سنة ثالثة ثانوي.
0: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة يا بليل. شكرا لك، تحية لك، ربي يبارك لك، عايشك، ربي يفضلك. شكرا لك وتحية لكل مستمعينا في ساقيت سيدي يوسف. أكيد بدأوا يحضروا تدريجيا لمهرجان الفروسية سيدي رابح اللي على قريب، أيضا مش يكون موجود في منطقة سيدي رابح. شوف المكالمة المواليه. عسلامه.
1: عسلامة خويا نبيل، تحية لك انت كيف الكل معك.
0: مرحبا بك، ربي يبارك لك. نعم عليك، ربي يفضلك.
1: يحفظك.
0: اشكون معايا؟
1: خلود صحباني من ولاية أريانا.
0: خلود صحباني من أريانا، مرحبا بك يا خلود. مرحبا بك كل أهل أريانا، ربي يفضلك.
1: يعيشك.
0: خلود، المستوى الدراسي اللي اخترناه في الابتدائي نجم يكون سنة هذه أولى ثانية ثالثة رابعة؟ أي؟
1: أولى ثانية في بالي ثالثة.
0: ثالثة ابتدائي به، والمحض اللي اخترناها في الثانوي؟
1: الحقيقة ما عنديش معلومة.
0: لا لا لا، الثانوي ما نعرف أولى ثانية ثالثة رابعة ثانوي، هما عندنا زوز حقائب، واحدة مستوى ابتدائي والأخرى مستوى ثانوي. فقط معناها عن طريق الصدفة والحظ تختار المحظة هذيك. الثانوي شنو؟ السنة الثانية ثانوي. ربي يبارك لك يا خلود.
1: شكرا.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، شكرا لك لتواصلك معنا، تحية لك وتحية لكل مستمعينا في ولاية أريانا. 32 دقيقة وتوقيت مازال معاكم، تقدر تواصل معنا على 70-281-720 ولا 70-281-720 ولا 70-281-727. على السلامة.
4: ألو، على السلامة.
0: مرحبا.
4: سلام سي نبيل.
0: ربي يبارك لك، نعم عليك، شكون معايا؟
4: دور صاف عونالي من زريس.
0: دور صاف عونالي من زريس، مرحبا بك يا دور صاف.
4: وبيك عايشك.
0: دور صاف عندك صغيرات يقراو؟
4: ايه ولدي سنة ثالثة وبنتي سنة ثالثة.
0: ربي يبارك لك فيهم وان شاء الله ربي ينجحهم. نبدا تو المستوى الدراسي اللي اخترناه في الابتدائي.
4: الابتدائي سنة خامس.
0: سنة خامس.
4: والثانوي أولى ثانوي.
0: أولى ثانوي. ربي يبارك يا دور صعب، يعطيك الصحة.
4: عايش.
0: شكرا لتواصلك معنا عبر موجة إذاعة كيف. ربي يفرح صغيراتكم أيضا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل من يسمع فينا الآن من الكلام ده. عسلامة. مرحبا بك. عسلامة.
3: ألو.
0: مرحبا. ألو. أهلا بك.
3: عسلامة سي نبيل.
0: ربي يبارك لك، وينعم عليك، شكون معاك؟ عايش.
3: معك محمد مولي.
0: سي محمد مولي، من يتكلم فينا سي محمد؟
3: من تجروين.
0: من تجروين. عندك صغيرات يقراو سي محمد؟
3: عندي سنة أولى وسنة رابعة.
0: إن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله بالتوفيق يا سي محمد.
3: يعيشك يا سي نبيل، عايشك.
0: ربي يفضلك. هاي سي محمد، المستوى الدراسي اللي اخترناه اليوم في الابتدائي.
3: الابتدائي نقول كيما بنتي سنة رابعة.
0: سنة رابعة، والثانوي؟
3: الثانوي سنة ثانية ثانوي.
0: ثانية ثانوي. شكرا لك يا سي محمد، ربي يفضلك وان شاء الله بالتوفيق لك من الناس كلها. شكرا لك. 33 دقيقة رحلتنا مازالت تتواصل معكم اصدقائي عبر موجات اذاعة الكيف. شكرا مكتبة مريم شارع 14 في سرس. شكرا سي خالد سماطحي. شكرا ايضا شركة اريس التوزيع شارع طيب ميري سليانة والمقر الاصلي في مدينة قيروان. كما قلنا دوما نوفر لكم الجوائز على امتداد الاسابيع هذوما واللي اخترناها انها تكون ادوات مدرسية مكتبية. ربما يلتحق بنا الان شنو الجائزة بالضبط؟ هي بتبيع كرتابلة او محفظة كاملة فيها الكتب فيها الكراس فيها كل ادوات مدرسية خاصة بالسنة الدراسية معينة. احنا عن طريق الحظ، معناها المسألة كلها عن طريق الحظ، باش اختار مستوى الدراسة في الابتدائي والى الثانوي. اذا كان حظ معاه بتبيع ياخذ المحفظة هذه. شوف الممكن الهاتفية. عسلامة.
5: الو. عسلامة.
0: مرحبا بي. مرحبا، اهلا وسهلا
5: بك. عايش لاباس؟
0: الحمد لله ربي يفضلك.
5: شكون معك؟ معك مدام صابرين جواد.
0: صابرين جواد، مين تكلمي فينا صابرين؟
5: ملكيف.
0: ملكيف، مرحبا بك صابرين. عندك صغيرات تقراو؟
5: عندي سنة خامسة وعندي ثامنة.
0: ان شاء الله ربي ينجحهم.
5: يعيشك ربي يبارك لك.
0: عايز صابرين شنو من جوات؟
5: مستوى الدراسي سنة خامسة ابتدائي.
0: خامسة.
5: ومستوى ثانوي أولى ثانوي.
0: أولى ثانوي. زوز معلومات وصلتنا، خامسة وأولى ثانوي. يعطيك الصحة يا صابرين، مشكورة برشا. ربي يفضلك. شكرا
5: لك بالفريق العامل معك.
0: ربي يفضلك، عايشك. شكرا لك يا صابرين، يعطيك الصحة. نمشي معكم دائما في توقيتنا القياسي، ناخذ مكالماتكم على 70-281-720 ولا 70-281-726 ولا 70-281-727. شوف المكالمة. على السلامة.
6: الو. على السلامة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
6: منير النعيمي من زريفة.
0: مرحبا بك سيدة منيرة، شنو أحوالك؟
6: لاباس الحمد لله.
0: ربي يبارك لك يا منيرة. أي منيرة؟ أي؟
6: بالنسبة للسؤال الابتدائي سنة رابعة.
0: سنة رابعة، والثانوي؟
6: والثانوي سنة خامسة.
0: والثانوي سنة لا، الثانوي ما فيش خامسة.
6: سنة رابعة.
0: سنة
6: رابعة.
0: كيفاش؟
6: سنة ثالثة.
0: ثالثة، ما تروزي ماني، سنة ثالثة. ربي يبارك لك يا منيرة، يعطيك الصحة، شكرا لك. شكرا انك تواصلتي معنا. 36 دقيقة نمشي كيف زميل سي مشكور اليوم الحقته شوية معايا في التليفونات. عسلامة.
7: الو. عسلامة.
0: مرحبا.
7: وبيك عايش خويا نبي.
0: ربي يبارك لك، شكون معايا؟
7: نعيمة تليلي من سيدي رابح.
0: مرحبا بك سيدة نعيمة، شنو احوالك؟
7: بيك عايش. سنة أولى ابتدائي.
0: أي.
7: وأولى ثانوي أولى ابتدائي وأولى ثانوي
0: أولى واضح يعطيك الصحة.
7: عندي في الأولى وعندي في الأولى ثانوي.
0: تقولي أنت تلامذتي صغيراتي هم هذاك هم السنوات اللي اخترتهم. واضح
7: صحيح.
0: إن شاء الله ربي ينجحنا. صلى ربي نجاحك يا نعيمة، يعطيك الصحة أنت. شكرا
7: في أمان الله وشهية طيبة.
0: ربي يبارك فيك وينعم عليك. شكرا لك يا نعيمة، يعطيك الصحة. شوف المكالمة الهاتفية. على السلامة.
8: ألو على السلامة سي مديحة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
8: على السلامة مديحة، نعيمة من جديد.
0: مرحبا بك سيدة مديحة، شنو عوالك؟
8: عايشك الحمد لله.
0: ربي يفضلك. أي مديحة، مستوى الدراسي بالنسبة للابتدائي؟
8: الابتدائي سنة
0: ثالثة. عاودي لي مديحة.
8: بالنسبة للابتدائي سنة ثالثة.
0: سنة؟
8: سادسة.
0: به سنة سادسة. إيه. وبالنسبة للثانوي؟
8: وبالنسبة للثانوي دزيان.
0: سنة ثانية. إيه سنة ثانية ثانوي. واضح. وصل. ربي يبارك لك. شكرا لك يا مديحة، يعطيك الصحة لتواصلك معنا. 37 دقيقة بعد 12. نحب نذكر السادة المستمعين اسمعوا فينا الآن، مش يربحوا الأسبوع هذا ياخذوا الكارطابل. فات أسبوع تنتهي الجائزة، تخرجوها لبعدها، لأنه برشا تلميذات يحتاجوا ليهم باش ما تبقاش الجائزة موجودة. احنا الأسبوع هذا يعني تاخذ الجائزة نتاعك من هنا من الكاف بالطبيعة. إذا كان فات أسبوع رانا نخرجوها الأسبوع اللي بعده، فقط تعذرونا لأنه نعرف برشا تلميذ يحتاجوا ليها، هذاك علاش نسرعوا في إخراج الجوائز. على السلامة.
9: سي نبيل أخوي.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
9: بيك عايشك أخوي.
0: مرحبا بك. ربي يفضلك، ربي ينعم عليك. عايشك، ربي ينعم عليك.
9: عايشك سي نبيل، كان فكرني تعرف اسمي ديما معك في البرنامج هذا دائما وأبدا.
0: مرحبا بك في كل وقت، مسد المستمعين يحبوا يعرفوا الصوت يعني الاسم بصوت كذا.
9: سيدي معك عادل علوم الدهماني.
0: مرحبا بك سي عادل، مرحبا بك كل أهالي الدهماني الكل.
9: عايشك سي نبيل، ربي يبارك لك البرنامج نتاعك.
0: ربي يفضلك. عايش سي عادل.
9: ما هو عندنا من الاول ثانوي من الاول ابتدائي ابتدائي ما ولا الرابعه ابتدائي؟
0: لا لا، الابتدائي بكله المحفظه. اي مستوى دراسه اخترناه في الابتدائي؟
9: هذه في الابتدائي ثانيه ابتدائي.
0: ثانيه ابتدائي به. وفي الثانوي؟ اي
9: ثانوي من واحد لاربعه مثلا.
0: بالطبيعه اي
9: من واحد لاربعه سنه ثانيه ابتدائي
0: سمح به. معناها قلت توا ثانية ابتدائي وثانية ثانوي.
9: واضح،
0: وصلت معلومة. يعطيك الصحة يا سعاد، شكرا ليك، مشكور برشا. يعطيكم الصحة أنتم الناس الكل. شكرا أيضا مجددا مكتب مريم شارع 14 في سيرس. شكرا شركة إليس التوزيع شارع طيب نهيري. سيدي أنا على السلامة.
10: أهلا وسهلا سي نبيل.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
10: بيك عايش عبد من خليفة.
0: مرحبا بك سي عبد اللطيف، شنو أحوالك؟
10: بيك عايش خويا.
0: الأولى ما نطولوش، ابتدائي أولى والثانوي أولى. ربي يفضلك. ربي يفضلك، يعطيك الصحة يا عبدتي. مشكور برشا، ربي ينورك وينعم عليك. مشكور برشا، ديما تواصل معنا على 70-281-720 وإلى 70-281-729. على السلامة.
11: ألو على السلامة.
0: مرحبا.
11: وبيك يا عايش.
0: شكون معايا؟
11: نوران تليلي من سيدي رابح.
0: نوران تليلي من سيدي رابح، مرحبا بك يا نوران.
11: أي وبيك يا عايش.
0: تقري نوران ولا شنو؟
11: اي نقرا فاكولتي.
0: ما شاء الله عليك. اختصاص شنو؟
11: تكنولوجيا انفورماتي.
0: ما شاء الله. هاي نوران.
11: باهي، انا نقول سنة خامسة وبكالوريا.
0: خامسة ابتدائي ورابعة ثانوي. ورابعة ثانوي.
11: اي
0: واضح نوران، يعطيك الصحة. شكرا لك وانت بالنفس. عايش، شكرا لك، يعطيك الصحة. شوف المكالمات بتبيعها تاخذوها على 70-281-720 والى 70-281-726. على السلامة.
12: الو.
0: مرحبا.
12: انا اسلامي.
0: على السلامة. الحمد لله، ربي يفضلك. صوت برك فقط بعيد، مش حاول اركز معك شويه. شنو اسمك؟
12: فريده الشاني.
0: سامحيني؟
12: فريده
0: الشاني. مرحبا بك سيدة فريده. فريد، شنو اخترتي المستويات الدراسية في الابتدائي؟ اي
12: ورابعة ثانوي.
0: سامحيني، الابتدائي شنو؟
12: الأول.
0: سنة أولى. و
12: سنة أولى.
0: ثانوي شنو؟
12: ورابعة ابتدائي.
0: الرابعة، لحظة عاد خلينا نفهمك، الأولى ابتدائي والثانوي هنا سنة؟
12: الأولى ابتدائي.
0: اي
12: وثانوي ما يخطر
0: الباب. اي
12: اي حتى للباء.
0: اي انا سنه اخترتيها؟
12: الرابعه.
0: الرابعة من السنة الرابعة ثانوي. يعطيك الصحة، شكرا لك فريدة، مشكورة برشا.
12: نكلم فيك من سيد امتير.
0: مرحبا بك ومرحبا بكل أهلين يسمعون سيد امتير وكل مستمعينا من طريق بطبيعة من الدرمات باتجاه مدينة تجوين. ناس كلها نوجه تحية لكم، ناس الكل إن شاء الله ربي يوفق كل تلمذاتنا اللي يسمعوا فينا عبر موجات إذاعة الكيف ديما. تحية شكر كبيرة برشا في الواقع اللي يساعدنا ويساعد المكالمات أيضا الهاتفية ويسمع في المستمعين وفينا مجموعة أدوات المدرسية. عسلامة. عسلامة.
13: ألو.
0: مرحبا.
13: ألو عسلامة.
0: مرحبا بك.
13: يوسف تليلي من سيدي راب.
0: يوسف تليلي من سيدي راب. مرحبا بك سي يوسف.
13: عايش بوبيك.
0: عايش يوسف.
13: أولى ثانوي وخامسة ابتدائي.
0: خامسة ابتدائي.
13: أولى ثانوي وخامسة ابتدائي.
0: أولى ثانوي خاصة بالثانوي وخامسة ابتدائي خاصة بالابتدائي. يعطيك صحة يوسف، أنت تقرأ يوسف؟
13: يعيشك على خير. أولى ثانوي.
0: أي؟
13: نقرأ في أولى ثانوي.
0: ما شاء الله، شنو توجيه إن شاء الله باش تمشي له السنة؟
13: ليس.
0: آداب. إن شاء الله ربي يوفقك. في المعهد غاديك ولا في معهد ساقي سيدي يوسف؟
13: معهد ساقي سيدي يوسف.
0: مع ساقي سيدي يوسف ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. شكرا لك يا يوسف، يعطيك الصحه. مشكورين كل من يتواصل معنا عبر موجات اذاعه الكاف في توقيت 42 دقيقه بعد نصف النهار. ونوجه تحيه كما كنت كبيره برشا اللي شاركت اليس للتوزيع شارع طيب نميل اللي كانت معنا منذ اسبوع الفرد. شكرا ايضا مكتبه مريم شارع 14 جار في بسرس وكيلها التجاري سي خالد السماطحي. شكرا ايضا مكتبه النور الموجوده في شارع المجلسيه امام قناه الاذاعه اللي تسلمكم بالطبيعه الجوائز هذه بالطبيعه بعد ما توصلوا المقر الاذاعه. نحب نذكر ديما الساده المستمعين راهو الجائزه تبقى مدة صلاحية نتاعها اسبوع فقط، معناها ربحت قبل يوم السبت تاخذ الجائزة نتاعك. إذا كانت بقات بتبيع راهو الأسبوع اللي بعده خرجوها. تعرفوا برشا تلامذة يستحقوا الأدوات المدرسية خاطر كرتابلة متكاملة للأمانة، معناها تقريبا فيها كل شيء. إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله ربي ينجحها الناس كلها في هذه السنة الدراسية. عسلامة.
14: ألو عسلامة.
0: مرحبا بكم مازين، وش أحوالك؟
14: يا عايش
0: وليدي. بس عليك مش حوالك.
14: ربي ينور.
0: عايش.
14: حبيت نسلم على وليدي نسمع صوتك الحمد لله. عايش وليدي.
0: ربي يبارك لك ويفضلك ومزينة، واحنا رانا نفرحوا برشا كي نسمع صوتك عبر موجة إذاعة كيف ومزينة.
14: عايش وليدي، نحب نسلم عليك ونسلم على المرافقين معاك كله وعلى أسرة الإذاعة كله كله والفامي كله.
0: ربي ينعم عليك، ربي يفضلكم مزينة، يعطيك الصحة.
14: ربي يبارك لك.
0: عايش
14: ما شاء الله على وليدي، ما شاء الله ربي يبارك، ربي ينورك إن شاء الله. منور الإذاعة ما شاء الله على وليدي.
0: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة مزينة المستمع
14: وفيك. عايش وليدي، ربي إن شاء الله يوفقك وينجحك في أعمالك الكل. عايش وليدي.
0: شكرا ليكم مزينة.
14: بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يبارك لك على الأعمال الكل اللي تعمل فيها، ربي يبارك لك وربي يعطيك الصحة والعيش.
0: ربي ينعم عليك. شكرا لك مزينة، يعطيك الصحة. عايشك بارك الله فيك.
14: بالسلامة. عايشك ربي
0: يخليك. عايشك من مستمعات لو فيها مزينة بالطبيعة وفية لإذاعة الكاف وفي أيضا كل منوعات إذاعة الكاف. شكرا لكم مزينة عبر هذه الموجات. ناخذ آخر مكالمة هاتفية. عسلامة.
15: ألو يا عسلامة.
0: مرحبا.
15: يومنا تليلي من سيدي راب.
0: سامحيني.
15: يومنا تليلي من سيدي راب.
0: يومنا تليلي سيدي راب. مرحبا بك يومنا. عايش سنوات
15: بيكي. عايشك. الإجابة هي ثانية ثانوي وثالثة ابتدائي.
0: ثانية ثانوي
15: ثالثة ابتدائي
0: وثالثة ابتدائي.
15: عايش.
0: شكرا لك، يعطيك صحة يومنا، ربي يبارك لك. شكرا لك على تواصلك معنا عبر موجات إذاعة كيف بيو سليم. مدام تليفونات ما تقولش آخر مكان من ثمان مكان تسنى فيك من بكري. مكتبة مريم شارع على 14 في سرس. شكرا لي. شكرا أيضا شركة إيريس التوزيع شارع طيب ميلي. سليانا مرحبا. عسلامة. عسلامة. سي موجود المكالمة ولا لا؟ إذا كان موجود من نحرمهاش المكالمة يقول لي لا مش موجودة. شكرا لكم الناس الكل. نمشيو للغانا بعد الطبيعة باش نعرفوا مع بعضنا الأسماء الفايزين. يقول لي رأي موجودة غير الصوت هو اللي ما تعداش باش ما نحرموش. مسج مسج مسج مسج. عسلامة.
16: ألو عسلامة.
0: مرحبا بك.
16: بلا نحب نشارك في الموسيقى. عايش خايف.
0: مرحبا بك. مرحبا بك. شكون معايا؟
16: عايش. طاوس ليلي من تاجروين خويا نبيل.
0: طاوس ليلي مرحبا بك سيدة طاوس، شنو حوالك؟
16: الحمد لله.
0: عايز
16: سنة أولى، سنة خامسة ابتدائي وسنة أولى ثانوي إن شاء الله.
0: أولى ثانوي، ربي يبارك لك، ينعم عليك. شكرا لك سيدة طاوس، يعطيك الصحة. شكرا لكم الناس الكل. نمشي أنا غامنا بعد نعطيكم بتبيع أسماء الفايزين عبر موجات في دارتكم.

0: مع نبيل الشيخاوي على موجات إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
2: شكرا لكم الناس الكل، شكرا لمكالمتكم الهاتفية، يعطيكم الصحة. شكرا مكتبة مريم شارع 14 في السيريس وكلها التجاري سيد خالد سماطحي. شكرا لشركة إليس للتوزيع شارع طيب الميري بسليانة. اليوم المساواة الدراسية الموجودين محافظ كما قلت كل محافظة مكتملة تقريبا من الأدوات المدرسية الكلها. في الابتدائي سنة خامسة ابتدائي، اليوم الكرتابة الكاملة سنة خامسة ابتدائي، وبالنسبة للثانوي سنة ثانية ثانوي. هذوما زوز بطبيعة الجوائز الموجودين معنا. حاب أذكر خمسة ابتدائي مكتملة كما قلت، ثانية ثانوي كيف مكتملة، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع وإن شاء الله بالنجاح أيضا للتلميذات اللي يسمعوا فينا. يعطيكم الصحة أنتم أيضا تواصلتوا معنا عبر موجات إذاعة الكيف. في النهاية بطبيعة مش نجم يكون كان فيز في الخمسة ابتدائي وفيز أيضا بالنسبة ثانية ثانوي. صابرين جوادي وجراد، ياك صابرين جوادي ديك المحظة خمسة ابتدائي. عادل علوي ديك المحظة الخاصة بالثانية ثانوي. نعاود، صابرين جوادي خمسة ابتدائي، عادل علوي ثانية ثانوي، ثانية ثانوي علوم لأنه اختارها. شكرا لمكتب مريم شارع 14 في بلدة السرس، وشكرا أيضا لشركة إليس للتوزيع. شكرا لكم الناس الكل، شكرا لتواصلكم معنا عبر موجة إذاعة الكاف. نذكر الأسبوع هذايا تاخذوا المحافظ نتاعكم لأنه خلينا أسبوع فقط للتسلم. شكرا لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله. شكرا زميل سمير رزق اللي رافقني تقنية، شكرا زميلي فاسم محمدي، شكرا لكم انتم ايضا تواصلتوا معنا عبر موجات اذاعه الكيف. دمتم في امان الله، شهر طيبه، الى اللقاء.

0: assis derrière sa machine à musique.
1: لمت لحد لمت لحد

أهلا بكم. مكتوب من هروب كما عودناكم باختصار رحلة يا برشا حكايات من وقعنا من حياتنا اليومية، برشا حوايج توقعناها وولينا نعيش ونعتبروها اللي هي مكتوب لا مفر منه. ولكن باختصار كل مرة يجيك شكون يفيقك، فيق راهو مش مكتوب، هذاك يمشيش في بالك مكتوب، راهو عادي تنجم تغيره ورو أسهل ما ثم. ثقة في روحك وخليك ما تتبعش العباد، لأنه احنا عنا ياسر سلوك القطيع، شفناه عند غيرنا. ايوه شفناه، الناس كلها يا ودي سايب عليك من الناس كلها كي ودي، ما نحبش نكون كي من الناس كلها. اي من الاخر خليني نكون الصحيح ولو الوحيد وما نكونش خاطئ كي من الناس الكل. ساعات الخطأ رديناه مكتوب، نغطوه بالمكتوب. ولكن باختصار المتغطي بالمكتوب يكتشف اللي هو ماهوش متغطي. اهلا وسهلا بكم، انا اشتغل عليكم احسن ما نبدو بالصلاه على النبي، هذه خاصه زياره كل اسبوع في درجين.

حل الخزينة بقى يتفرج في الحويج متاع مرته، تفكرها ربي الله يرحمها، دموعها هبطت. نجمش يتفرج في حويجها من غير ما يتفكر دخلتها وخرجتها، من غير ما يتفكر ضحكتها، من غير ما يتفكر كلامها. الله يرحمها، مكتوب ما عندك ما تعمل أجيلاني، حكمة ربي، ربي حبها. صحيح مانيش حاضرين، الموت غادرتنا، يعطيها كي الموت، لكن ربي يرحمها ويصبرنا. نهد الجيلاني لحار يمسع دموعه، ولحار يسكر الخزانة ويخرج. تي وين مش يخرج، وين مش يمشي، تش مازالوا بعد عشيرته. باختصار ما عادش فيها.

وهو يتفقد في حوايجها. لقى روبة دهالها في المدة الأخرانية، يتفكرها كما توا عيد صغير. البيات يشروا لصغيراتهم ويشري لمرايته، مادام ربي حبه وما رزقوش بصغار هي كل شيء بالنسبة لي. ولنهار تسائل علش ربي معطاش صغار مهموش ما حاجتوش، هي بالنسبة لي هي كل شيء، هي الصغار هي الكبار هي الحاضر هي المستقبل هي الماضي. يذكرها كيما توا، تخلى عليها بالروبة. ملي شافته ضحكت، تعرف دخلته وتعرف وقت اللي يدخل عليها وهو مسبق هدية. ايه محلاها هاك الايام، محلاها هاك الايام. خذت منه الهدية وهي تضحك، قلت له ربي يخليك، ربي يخليك لي وربي يصونك، وان شاء الله ديما تدخل علي بالغالي والنفيس، وان شاء الله ربي يقدرني ونعيش ونرجع لك الهدية متاعك. تيه ملقى ما يقول، بقى يخمم حتى الدموع فقدت معناها. ساعات يحس من كثرة ما بكى اللي دموعه نشفت، لكن الحزن متاعه ما وفاش. باختصار الدموع ما عادش قادر تعبر على الحزن متاعه. ثبت فكر روبة جبتها، روبة حرير اللي مكسبو واللي عنده شرابه مروبة ومخممش. بالنسبة لي كي باش يشري حاجة للروح ويحسبها ألف مرة في مرة، لكن معاه هي ما يحسبش. باختصار كان عايش متهني، يخرج هو متطمن. بالنسبة لي هموم الدنيا ما تغلبوش، مشاكل الدنيا الكل مستعد يواجهها وهي معاه. أول مرة يحس اللي الدنيا غلباته، باختصار مكتوب حكمة ربي، ظهر فيه الحزن المرضية غلبه، تيمشو غلبه بركة، قضى عليه. ملقى ما يقول، ملقى ما يحكي. يتذكر كي مدلها الروبة قالت له هذي ما نلبسهاش تو، هذي خليها المناسبة سعيدة تو نلبسها. وضحكت، قال لها ربي يخليك وان شاء الله تقطعها بالصحة. لكن المشكل اللي خليها باهت ويخمم وزيد سرح، كونو هالمناسبة السعيدة ما جتش لين تفكرها ربي، وهالمناسبة السعيدة ما طلتش. بالرغم اللي كل لحظة في حياته كانت مناسبة سعيدة، حياته باختصار كانت سعادة ما توفيش. ساعات نفيقوا بالسعادة مخر بعد ما نخسروها، نفيقوا بالجنة بعد ما نخرجوا منها. مكتوب هذيك هي، يبدأ ربي عطينا النعمة واحنا ما نعرفوش قيمتها، كان وقت اللي فقدوها. باختصار هذه
أحكام من القلب، هكا عنوانها. مختصر الحديث والعبرة من الحكاية. عيشوا حياتكم من غير ما تأجلوها، خطر للأسف واللي نعيشوا على وهم كونوا اللحظة سعيدة راي باش تجي، وننسوا اللي أجمل لحظة في حياتنا هي اللي عايشينها. صحتنا لباس واحنا قادرين باش نقبلوا هدية ونضحكوا، البسها وقطعها وكل شيء يتعدى. تعليش تخمم في غدوة؟ تنتظام الغدوة؟ شكون قالك باش تعيش الغدوة؟ مكتوب الكل نخمم وهك، لكن وقت تصير الحكاية، وقت اللي نلقوا رواحنا اللي حياتنا مش ملكنا، ما نعرفوش نعيشوها. حياتنا نعيشوها مأجلة، خلي غدوة، خلي الجمعة الجاية، الشهر الجاي اللي بعده. العمر يجري وباختصار، والمشكلة اللي مولا الأمانة ياخذ أمانته ما فيقوش، وقتها تبقى أكبر حسرة بيت القصيد. عيش حياتك واستغل كل لحظة في حياتك، وعيش السعادة والنعمة اللي عطيها لك ربي، ومش لازم تفكر في غدوة. غدوة في علم الغيب. الحاجة الوحيدة الواقعية في حياتنا هو الحاضر. الماضي حسرة مشي على روحه، المستقبل تخمامة تخيلات، يعلمك ربي سبحانه. الحاضر هو الحاجة الوحيدة اللي واعين بها واللي نعيشوا فيها، ولكن للأسف نعيشوا فيها واحنا نخمموا في غدوة، وإلا نتحصروا على أمس. علاش؟ هذا هو السؤال اللي لازم نجاوب عليه باش نجمو نعيشو الحاضر متاعنا، ونستغلو كل لحظة سعيدة من غير من أجلوها. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقوا بينا في الاستماع. مواصلين معاكم مكتوب من هروب، مازلت برشا حكاية مزيانة ترتقي لمستوى انتظاراتكم. رشيد.

باختصار ماهوش كيما صغيراتنا، ما عندوش بيت خاصة بيه، غير ما نحكو على الفرش ومكونات متاع البيت، مكتب، أورديناتور، حتى كرتابة. كرتابة ساك 200 دينار ساك، ما عندوش، أظن الكل ما عندوش، ما عنده حتى شيء. حوايج جد لا، عودة مدرسية مش عودة، كما توفى كما تبدأ، نفس الحوايج المقطعين يرجع بها. باختصار ما عندوش اللي عند صغارنا، ولكن عنده اللي ما عندهمش. نحكي على الأغلبية بالطبيعة، عنده أسرار شد صحيح باش ما يتخلش على الحلم متاعو. دانييل كابريرا، طفل فلبيني عمره 9 سنين، كل ليلة يقعد على الرصيف، على التروتوار قدام مطعم، لا مش باش يتعشى، ماهوش باش يشم الريحة متاع الماكلة. في مدينة ماندوي في الفلبين يبقى قدام المطعم على الميد، على التروتوار، على الرصيف، باش يستغل الضوء الخارج منه، باش يقرأ كتابه على التروتوار، اي، وفي نفس الوقت باش يخدم واجباته المدرسية. عيلته خسرت الدار متاعها في حريق، البلاصة اللي ولوا يعيشوا فيها من غير لا ضوء ولا ماء ولا حد شيء. دانييل ما كانش عنده حتى حل، كان يلزم يستغل طرف الضوء الموجودين، اي ضوء يشوفه، يسكر المطعم يشوف ضوء اخر خارج من شباك. باختصار يبات يفركس على نقطة الضوء باش يوصل للحلم متاعو، وباش يوصل يخرج من العتمة الى العالم المذيء. المشهد بسيط برشا، فقر مدقع مكتوب حكم ربي سبحانه، لكن هالفقر هذا الطفل ذي عمره ما قبله، ما سمحش للظروف الصعيبة تمنعه باش ما يقراش. في ليلة من الليالي شاف طالبة تقرأ في الطب، جويس توري فرانكا دانييل، شافها وهي متعدية في الطريق، رجع يكتب على روحه. باختصار هكيكة دوب مخزر خزرة خلت يحس بالفقر أكثر وبالحرمان أكثر، قدر ما هي لابسة، قدر ما هي، قدر ما هو مسكين ما عنده حتى شيء. لكن الطالبة هذه صوراته من غير ما يفيق. خليني من المعطيات الشخصية والحكاية ذيك، باختصار صورته بكل تلقائية، نشرتها على الفيسبوك وكتبت لقد ألهمني طفل. أي هي طفل هو اللي ألهمني، بالرغم هي طالبة وولد صغير.
الصورة نوبر دو بارتاج كبير وكبير جدا، انتشرت كانتشار النار في الهشيم، انتشرت على نطاق واسع وتحولت قصة الطفل الصغير كابريرا، دانييل كابريرا، الحديث وسائل إعلام وأشخاص من أماكن مختلفة حول العالم. بعد انتشار قصته وصلت مساعدات لأسرته، دانييل تحصل على منحة دراسية كاملة باش يكمل قرايته، هذا بالإضافة المصروف الشهري مستلزماته المدرسية. الأسرة تلقت تبرعات واحتياجات عونيته باش يحسن ظروفه الكل. رغم الشيء اللي تعد عليه الكل ورغم هذا الكل، دانييل شيء ذي ما يعني له حتى شيء، اللي يهمه اللي يبقى متمسك بتعليمه باش يوصل للحلم بتاعه. هذيك الحاجة الوحيدة اللي تعبر على أنه هو حي وعايش ويحس واعي بالعالم هذا، واعي بالفقر، واعي بالميزيريا، ومتأكد اللي بيجي نهار وبش يخرج منها. يلزم يخرج عيلته بالفقر. تعد السنين، كمل قرايته، ولا ما شاء الله طالب يقرأ في كلية بينيديكتو في الفلبين. هكاكا تحولت صورة طفل يجلس وحيد على رصيف بحثا عن قليل من الضوء إلى قصة ذكرنا باللي الظروف الصعيبة أكيد تخلي الطريق أكثر قسوة، لكنها عمرها ما تمنع الإنسان باش يواصل يمشي نحو الحلم متاعه مهما يكون الطريق الصعيبة. طريقنا صعب ولكن نحن نهوى الصعاب. طريقنا يبدو مستحيل ولكن ما ثم حتى شيء مستحيل. أحيانا الحلمة ما تحتاجش لظروف مثالية باش تتحقق، تحتاج القلب صغير يؤمن بالحلمة هذه يتمسك بها مهما كانت الحياة قاسية. والأكثر والأروع أن يتحول الإصرار في أصعب الأيام لبداية لمستقبل جديد. الأروع من هذا الكل اللي هيك الحواج اللي ظنيناها مكتوب ما منه هروب. الفقر تورثنيه أب عن جد عن غيره، باختصار يولي وهم كبير ومنه هروب وعمره ما كان مكتوب. ظروف صعيبة زادتنا إصرار باش نحققوا الحلم متاعنا. ظروف صعيبة ولكن الأصعب والأقوى من الظروف اللي هي العزيمة واللي هي الرغبة باش نحققوا حلمتنا. أهلا وسهلا بكم، ذاك التعقبين في الاستماع مكتوب من هروب رشيد.

جيمس جوردن 97 97 سنة. أي 97 سنة باختصار وصل في العمر متاعو مرحلة ما شاء الله عمر شيخوخة أكثر من شيخوخة، ولكن اللي هم في عمره هو في العادة ساعة يحمد ربي اللي هو مازال عايش، ذي في حد ذاته إنجاز. ثاني حاجة، نسبة كبيرة من اللي نعرفوهم في 97 سنة هي مقعد مكتوب لمحل حكمة ربي سبحانه، كل القوة للضعف ترجع، هذه ما فيش كلام، ما يتكلمش، ينجم يكون ما يشوفش، ينجم يكون مريض 3-4 مرات. باختصار البدن يتعب. 97 سنة، المدارك العقلية والذهنية والجسدية وكل شيء يمشي نحو الضعف، ما فيش حتى كلام. وتولي نسكنوا عند الطبيب فرد مرة، هذا الكل باش نحاولوا هكا التفكير بتاعنا بحال الباقي الكل، باش نحاولوا نكملوا حياتنا من غير مواجع، ولو انه هذا مستحيل. جيمس جوردن 97 سنة، انسان في عمره هو واللي احنا والأغلبية نخمموا في العمر هذا كونه باش نكملوا حياتنا من غير آلام، من غير أمراض، مش من غير، بأقل ما يمكن، بأقل ما يمكن، باعتبار الأمراض هي مكتوبة فيش حتى كلام، كل شيء يمشي للضعف. ولكن بالنسبة لي هو حلمته مازال يحلم بالطبيعة، اللي واحد آخر في 97 يكمل حياته يتحصر، يحكي على الحرب العالمية الأولى ويتحصر بالطبيعة، يقول لك محليها كلا يامات، وما ماتوا فاهم ليل عادي بالنسبة لي، هو محليها ليل مهمش. في كل الحالات ما زلت عنده حلمة، حلمته لم حالة غريبة وعجيبة بالنسبة لعمره. الحلم متاعه هي القفز بالمظلة لأول مرة في حياته، قفز زي قفز فرد مرة، حب يغير المكتوب ويغير الفكر السيدة ويأكد اللي رو بالنسبة للكبار في السن ينجم يكونوا عندهم طموح وأحلام مش موجود عند الشباب. جوردن طلع في الطيارة، ارتفاع هائل، اي 4 كيلومتر و200، 4 كيلومتر و200 في الجو، في الجو بالطبيعة. والأكثر من هذا، من 4 كيلومتر و200 في 97 سنة مش يعمل قفزة محترفة نحو الأرض. جوردن كان واحد من سكان دار رعاية للمتقاعدين، ومن بعد ولا أكبر واحد في العمر في الدار ذي، لكن عمرهم ما كانوا يتصوروا اللي باش يولي أكبر واحد في العمر في دار المسنين ويعمل تجربة فريدة من نوعها، القفز بالمظلة اللي شباب يرتعدوا يخافوا ما يعملوهاش، تي هو على الأرض وخايف، فما بالك 4 كيلومتر و200 في الهواء ويقفز. لكن المفاجأة اللي القفزة ما كانتش نهاية المغامرة، هي بداية لشيء جديد، شيء اللي أكد عليه اللي الدفع متاعه كان فضوله المستمر، عنده رغبة باش يتعلم أكبر قدر ممكن عن الحياة. باختصار الأغرب اللي يفكر بالفعل جد صحيح بطبيعة باش يكرر القفزة وقت اللي يوصل المئة سنة، أي وقت اللي يوصل المئة سنة، هذا بالإضافة لخطه باش يكتب مذكراته ويوثق فيها مغامراته وتجارب حياته
وكأنه يحب يأكل الجميع اللي بعض الأحلام لا يجب ولا ينبغي أن يكون لها تاريخ انتهاء. غيره شباب جزء كبيرة عمره 21 سنة ويتحصر 90% من حديثه حصرة عن الماضي. يا حصرة وقت الكنت يا معلم يا صديقي يا صديقي، عمرك 21 سنة تكي نقص موسي عمر جوردن 97 سنة، انت تجي في خمس عمره وتتحصر، علاش تتحصر بربي؟ وسي جوردن يحكي على الأحلام متاعه وعلى المستقبل متاعه، ها وش بش نعمل وراو باش نعاود القفزة وراو باش نكتب مذكرات، يحكي على المستقبل وانت عمرك 20 سنة تتحصر على الماضي، حياتك ما زلت ما عشتهاش. باختصار داخل البحر وتحكي على البحر ومخاطره وانت ما زلت على الشط. يا صديقي ملا مكتوب وملا عقلي عايشينا، لكن عن شكون اللي كسر المكتوبة ذي ويأكد اللي حياتنا هي جملة من الأوهام وعاملين عايشين في دائرة مغلقة. قال شنو خايفين من الخطر، والدائرة ذي هي أكبر خطر علينا، عملت تخنق فينا باش تقضي علينا وفعلا قضت علينا. باختصار سيب عليك من الحسرة ومن الماضي وعيش حياتك وعيش حلمتك واستثمر وقتك وخلي على الله. أهل وسهلا، ذاك التعقبين في الاستماع، مكتوب من نهروب رشيد.

آتي آتي شبرت طالبة بريطانية عمرها 21 سنة. باختصار جتها آلام في المعدة.

0: ربي يلطف على الجميع ويستر الناس الكل. أنا ماذي هزتها للمستشفى في استراليا، لكن ماشي في بالها اللي هي أصيبت باضطراب في المعدة أو ربما التهاب في الزائدة الدودية. باختصار مكتوب، ولكن الشيء اللي اكتشفته اللي هي عندها مرض خطير وفي مرحلة متأخرة، مش لازم نسموها. هاتي الأكثر من هذا، الطبيب أكد لها اللي في عمرها مازال أيامات معدودة أو هي في المرحلة الأخيرة. كلامي زعزع كل البشر، حكمة ربي مكتوب، ما احنا ما نعمله. لكن هاتي الخبر بقدر ما أربكها في البداية وأحزنها، بقدر ما حسبتها وجاوزت الحزن متاعها في وقت قياسي. اي ما تسالش، هذا مكتوب، ما منه هروب، والموت لابد منه. ولكن هل انه القدر متاعنا باش نكمل هاللي مازالي من ايامات هنا نبكي وحزينة ومتأثرة، وبالتالي الموت النفسي يكون قبل الموت الجسدي، والإنسان يبدأ يندب في حظه قبل الكارثة تحديدا، والإنسان يلقي أو الجندي باعتبار الحياة هذه استعارة يلقي سلاحه قبل نهاية المعركة، ولو أنه الكل أكدوله للمعركة هذه راي معركة خاسر أو خاسرها، لكن رغم ذلك الإنسان اللي يحب يغير وشد الصحيح عمره ما يلقي بالسلاح متاعه. هاتي إنسانة مريحة تحب الحياة، تضحك برشا، وباختصار من نوع اللي عندنا مثل تونسي يقول لك إذا لقيت زهو وترب لا تفلت ولا بشكي ولا بتعب. هي من نوع اللي تحب الزهو وتصنع الزهو، وقررت باش تكمل حياتها كما هي من غير ما تغير حتى شيء، لأنه هالحزن والبكاء والحسرة ما هيش مكتوب، وقادرين نهربوا منها وقادرين نغيروها. يكفي باش ناخذ الحياة من زاوية أخرى، وفعلا هذا هو اللي صار. كملت حياتها كما هي، تضحك فلك ما تحسبهاش، تحب الناس الكل وتضحك يوجه الناس الكل. باختصار البعض من صاحباتها المقربين وقت العلم بالحكاية تأثروا أكثر منها وبكوا أكثر منها، كيني الوضعية هذه عندهم هم مش عندها هي. الشيء اللي الغريب والعجيب في الحكاية اللي في الفحوصات الروتينية اللي تقوم بها الأطباء لاحظوا اللي أمورها قاعدة تتحسن ولو ببطء، واللي الأورام هذه مش قاعدة تتطور كما توقعوها. انبهت شوية باعتبار تشخيصهم للحالة يبين اللي هي في الحالة الأخيرة، واللي المناعة متاعها بكل ما تعنيه كلمة مناعة غير قادر على مواجهة الأورام المستفحلة، ولكن رغم ذلك الأورام ذي سرعة التقدم تاعها ما كانتش كيما يعني شي بهتهم خليهم ما همش فاهمين، وخليهم يحاولوا باش يحللوا بالاعتماد على برشا وقائع وحوايج. البعض في المختبر وبالتحليل يبان، والبعض يبان من خلال الشخصية وطبيعتها. الشيء اللي لاحظوه كونه تقبل الإنسان هذه المرض كان عنده دور كبير، وتعاملها مع المرض كان عنده الدور الأكبر باش يحدد المصير متاعها. لأنه هاتي كملت حياتها كما هي، عبارة ما ثم حتى تغيير. نعرف الحكاية صعبة بل تكون بنسبة كبيرة، ولكن هذه ترجع لقوة الشخصية وترجع للطبيعة اللي ما يغلبهش حتى متغير، حافظت على طبيعتها. الإنسان الضحوكة البشوشة واللافت أيضا اللي أمورها تنجم تتحسن في قادم الأيام. وفعلا ذاك هو الشيء اللي صار. صحيح ما خرجتش من دائرة الخطر، ولكن على ما يبدو التوقعات الأولى اللي تأكد لها الطالبة هذه يعني حياتها معدودة بالأيام، ولا توقع غلط. الأكثر من هذا، هاتي زادت في مغامراتها الاستكشافية والسياحية والترحال، وأكثر حاجة حبت تثبت للروح قبل الناس الكل اللي الحياة هذه تستحق بأن تعاش بكل ما فيها، والحياة هذه والدنيا ذي لازم نكتشفوها، وبيش نكتشفوها بالتجويل وبالترحال وبمخالطة ناس جدد وباكتشاف أماكن جديدة، وبالتالي نفسية جديدة وعقلية جديدة. لأنه الماء الراكد يعمل الريحة، وديم الماء المتجدد أشربه من غير ما تخاف، لأنه هذا كمان نظيف. وفعلا هذاك هو الحياة، وهذاك هو الإنسان. الإنسان اللي قاعد في مكان وحيد أو واحد عمره كل، يخلط في ناس معينين عمره كل. باختصار حياته تولي أشبه ما تكون بالسجن، عبارة سجين، سجين لقوالب جاهزة، وسجين لعقلية جاهزة، وسجين لواقع وتوقعات جاهزة. وبالتالي حياته عبارة على موت. هاتي أكدت اللي هي أقوى من المرض، واللي قادرة بنفسيتها بطبيعتها بكل بحبها للحياة باش تتغلب على الموت وتتغلب على المرض. عطتنا درس اللي برشا أصحاء ولبس عليهم. ما يحسوش بقيمته، اللي أكبر نعمة عطاها لنا ربي هي الصحة، وأكبر نعمة عطاها لنا ربي هو الإنسان المتفائل الإيجابي الضحوك اللي ما يعقدهاش، يأخذ الدنيا كما هي من غير ما يحسبها برشا. باختصار، صفات تخليك تواجه الدنيا بكل ما فيها من غير ما تحرك لك شعرة، وصفات تخليك تربح الطرح قبل ما تلعبه. أهلا وسهلا بكم، ذكر تعقبين في الاستماع، مكتوب من هروب رشعين.
1: فضل الساهر وملحم زين.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: أهلا وسهلا بكم، هيك وصلنا إلى ختام هذه الرحلة مستمعينا من المكتوب من نورب بيت القصيد اللي همنا في نهاية الأمر مهما يصير فينا في الدنيا دي. أكثر حاجة تنجم تواجه بها الدنيا هو كون يكون عندك هدف وحلمة وحاجة تحب توصل لها. باختصار يكون عندك هدف وحلمة وحاجة تحب توصل لها مهما يصير، لازم تبقى في الوجهة متاعك، ولازم تبقى متشبث بالحلمة متاعك، ولازم يجي نهار وتوصل. هك وصلنا إلى ختام هذه الرحلة، شكرا خيري فيصل كل من سامع في هذه الرحلة، نلتقي في موعد إذاعية قادمة بإذن الله، في الأمان.

بتضحك، ليه بتضحك؟ ليه معايا؟

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: هذا البرنامج إعادة

الزريابيات جولة فنية مع الإبداعات الموسيقية، يرافقكم فيها عادل حمدي.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذا الموعد المتجدد من برنامجكم الموسيقي زريابيات. زريابيات جولة نغمية عبر عوالم الإبداعات العربية، ونخصص موعد اليوم للحديث عن ركن مميز لموسيقانا وهو المقام. لقد دخلت كلمة مقام في الاصطلاح الموسيقي العربي للدلالة على تركيز الجمل الموسيقية على مختلف درجات السلم الموسيقي حتى تحدث تأثيرا معينا على مؤديها ثم على سامعيها، ولعلها قيست في ذلك على معناها الأصلي في اللغة العربية الذي هو موضع الأقدام أو المنزلة. وقد اشتهرت الكلمة الأخيرة في المغرب العربي للدلالة على الدرجة الصوتية. ثم تحولت كلمة مقام في أغلب البلاد العربية والإسلامية، فصارت تستعمل للدلالة على مجموع السلالم الموسيقية التي وضعت لكل منها أبعاد مخصوصة بين مختلف درجاتها لتحدث التأثير المطلوب وتجمع على مقامات. وفي مصر كان الفنانون يطلقون على هذا المعنى كلمة نغمة التي حولها بعضهم فصيرها تدل على الدرجة الصوتية. أما في الجزيرة العربية بما فيها إمارات الخليج واليمن فالكلمة المعروفة لهذا المعنى هي صوت، وهذا هو التعبير القديم الوارد في الكتب التراثية. أما في المغرب العربي فالكلمة المستعملة لهذا الغرض هي الطبع، فيقال مثلا طبع الحسين أو طبع الحجاز، ولعل استعمال الكلمة الأخيرة فيه إشارة إلى ارتباط المقامات الموسيقية بطبائع الإنسان. مستمعين الكرام، هناك العديد من الطبوع أو المقامات المشتركة بين تونس والجزائر، ومنها الطبع المزموم التقليدي، ونجد في البلدين الشقيقين نوبتي مالوف تشتركان في العديد من الأجزاء، ومنها البراول المعروفة بأليف يا سلطاني. نقترحها عليكم بصوت مطرب الشرق الجزائري الشيخ محمد الطاهر الفرقاني، متبوعة بأغنية بالله يا أحمد يا خويا التي عرفت بصوت صالحة.

استمعنا إلى مطرب الشرق الجزائري الشيخ محمد الطاهر الفرقاني يغني براول أليف يا سلطاني من نوبة المزموم، متبوعة بأغنية بالله يا حميد يا خويا من نفس المقام، ونواصل حديثنا عن المقام في الموسيقى العربية. مستمعينا الكرام، تعد المقامات الموسيقية العربية بالمئات، ولكل بلد عربي مقاماته الخاصة، بالإضافة إلى مقامات مشتركة كثيرة، وتصنف هذه المقامات عادة إلى مقامات تقليدية وأخرى شعبية. ففي تونس وبقية بلدان المغرب العربي تتكون مجموعة المقامات أو الطبوع التقليدية من المقامات التي وردت فيها نوبات مألوف أندلسية، ونذكر منها في تونس المزموم ورست الذيل والعراق والحسين والنوا والإصبهان والإصبعين. أما المقامات الشعبية فهي تلك التي اختزلت إبداعات مختلف الفئات الشعبية على مر العصور، وهي ثرية ومتعددة، وتختلف من منطقة إلى أخرى، بل ومن مدينة إلى مدينة، وهي لهذا تعد بالمئات. ونذكر من هذه المقامات الشعبية العرضاوي والمحير سيكا والمحير عراق والحسين صبا وكذلك الصالحي. مستمعينا الكرام، من صفات الملحنين الكبار القدرة على مزج المقامات التونسية والمشرقية وإخراجها في تناغم يلج الآذان ويسر الوجدان. ومن هؤلاء الكبار نذكر شيخ الموسيقيين في تونس الشيخ محمد التريكي، الذي لحن أغنية ومزج فيها بين مقامي النهاوند والحجاز المشرقيين بالمزموم ورست الذيل والإصبعين، وهي طبوع تونسية. ويقول مطلع الأغنية: زعم يصافي الظهر يا مشكاية، ونعود نضحك بعد طول بكاية. نظم هذه الأغنية شاعر الشباب محمود بورقيبة، ولحنها محمد التريكي سنة 1927، ونقترحها عليكم بصوت نعمة.

من كلمات شاعر الشباب محمود بورقيبة وألحان محمد التريكي غنت نعمة زعم يصافي الظهر يا مشكاية، ونواصل سمرنا مع المقامات في الموسيقى العربية. مستمعينا الكرام، ذكرنا أن لكل بلد مقاماته الخاصة، ولكن الجدير بالذكر أن نفس المقامات تقريبا تؤدى بطرق مختلفة، وكأن الموسيقى لغة عالمية موحدة تؤديها الشعوب بلهجات مختلفة. فمقام المزموم التقليدي التونسي يقابله في الشرق العربي مقام المهور، ويقارن في أوروبا بالمقام الكبير، كما أن مقام حيرسيكا التونسي يذكر بمقام النهاوند المشرقي، ومقام الرهاوي الجزائري، ومقام بوسلك أو سلطان يكاه في تركيا. ومن أكثر المقامات انتشاراً في العالم نذكر المقام الخماسي، وهو موجود في دول آسيا وأفريقيا وكذلك أمريكا الجنوبية، وهو موجود بكثرة في أفريقيا السوداء. ويعرف المقام الخماسي في المغرب الأقصى براست كناوي نسبة إلى مدينة كانو بنيجيريا. ويقول الأستاذ محمد الفاسي في إحدى دراساته أن هذه النسبة مرتبطة بكلمة أكناوا البربرية، ومعناها اللغة التي لا تفهم، وبذلك تصبح الكلمة دالة في المغرب الأقصى على موسيقى الأقوام التي لا نفهم لغتهم. أما في تونس فكان المقام الخماسي يعرف باسم رصد عبيدي نسبة إلى العبيد أو الزنوج. وعندما تأسس المعهد الرشيدي سنة 1934 اصطلح على حذف نسبة العبيدي ليصير اسم المقام الرصد بالدال، وذلك لتفريقه عن مقام الراست المشرقي. مستمعينا الكرام، مطرب الخضرة علي الرياحي التجأ إلى مقام الرصد ليتغنى بحبيبته الزنجية الإفريقية، وذلك في كلمات للشاعر نور الدين صمود.

حبيبتي حبيبتي حبيبتي.

غنى علي الرياحي من نظم الشاعر نور الدين سمود أغنية حبيبتي زنجية، ونواصل الحديث عن المقامات الموسيقية العربية. مستمعينا الكرام، ربما جاز القول أن الموسيقى أكبر لغة موحدة في العالم، فقد استعصت على الحدود وعبرت الثقافات واخترقت البلدان وألفت بين مختلف الشعوب، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها أسماء المقامات. فعديد المقامات العربية تعود إلى الفارسية، ومنها مقام الرست المنتشر في كل الدول العربية، وهو من أصل فارسي ويعني المستقيم، ومقام الرهاوي نسبة إلى مدينة فارسية، ومقام السوزناك ويعني في اللغة المؤلم، وكذلك مصطلح النيروز من مقام النيروز ويعني عيد الربيع، والدلنشين ويعني بالفارسية ساكن القلب. كما أن العديد من أسماء المقامات الموسيقية العربية تعود إلى اللغة التركية، ونذكر منها مقام القار جغار، ومقام شد عربان، ومقام البوسلك، والشوق أفزة، والشوق أور، والشوق آرا، والسوزدل. ومن علامات وحدة اللغة الموسيقية لدى الشعوب مقام المجار الغربي الذي يذكر بالماهور والجهركاه المشرقيين والمزموم التونسي، وكذلك مقام المينار الغربي والذي يقارن بالمحير سيكا التونسي والنهاوند المشرقي. مستمعينا الكرام، من أكثر المقامات تداولا في الموسيقى العربية نذكر مقام الكردي، ومنه لحن الشيخ سيد درويش دور أنا هويت وانتهيت، نقترحه عليكم بصوت سعاد محمد.

مستمعينا الكرام، من ألحان سيد درويش غنت سعاد محمد دور أنا هويت. تختلف دلالة مصطلح المقام في العراق وإيران عنها في مصر وسوريا والمغرب العربي، فهي تدل على ارتجال الغناء والعزف بطريقة خاصة، ويمكن القول أن المقام العراقي يتميز بكثرة الارتجال مع الانتهاء بأداء أغاني صغيرة تدعى باستت. وتؤكد الدراسات والبحوث أن الموسيقى العربية بدأت تاريخيا بالارتجال وظلت كذلك لفترة طويلة، ومع ظهور علي بن نافع الملقب بزرياب حدث التغيير، فعند انتقاله من بغداد واستقراره بالقيروان ثم بقرطبة تحدى أستاذه إسحاق الموصلي وأسس مدرسة للتلحين المضبوط كانت منطلقا لظهور الموشحات والنوبات التي انتشرت في كامل بلاد الأندلس وشمال إفريقيا. مستمعين الكرام، لقد عرف المقام العراقي بفضل أساتذة كبار، نذكر منهم روحي الخماش وشعوبي إبراهيم ومحمد القبانجي، لكن يبقى أكبر سفير لهذا المقام في الوجدان العربي المطرب ناظم الغزالي، الذي نقترحه عليكم في أغنية يا راهب الدير. ونصل به إلى نهاية موعدنا مع زريابيات الذي خصصناه للمقام في الموسيقى العربية. إلى اللقاء ومتابعة طيبة مع بقية برامج إذاعة الكاف.

وبيل الصبح عيسى هم وحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حادي العيس عرج كي أودعهم يا حادي العيس يا حادي العيس في ترحالك الأجل

لم أنكر مودتهم. يا ليت شعري بطول البعد، ما فعلوا لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهبوا البيت.

كتاب البير بالإنجيل تخبرون.

نزلوا شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير يا راهب الدير يا راهب الدير

زريابيات جولة فنية مع الإبداعات الموسيقية، يرافقكم فيها عادل حمدي.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجمل الصباحات التي تبدأ بذكر الله. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله سواه. اللهم إنا نسألك في صباحنا هذا الخير والتوفيق والأمل وسعة الرزق وراحة البال. اللهم اجعل محبتنا فيك وبارك لنا في يومنا هذا. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن إخلاص الحب في الله. فالإخلاص رباط وثيق يقوم عليه الحب في الله، وذلك من شأنه أن يجنب المصالح الشخصية في العلاقات ويطرد النفاق والرياء. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيها. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي أحب كل منهم الآخر محبة حقيقية بحيث اشترك في جنس المحبة الدينية وتفرق عليها. ومن إخلاص الحب في الله ومظاهره التناصح بين المتحابين، فالنصيحة هي دعاء الآخرين لما فيه صلاحهم. فالنصيحة لا تشكل شرطا من شروط الحب في الله فقط، وإنما تعتبر من واجبات وحقوق المتحابين في الله. قال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد وردت أحاديث نبوية عديدة تبين وجوب التناصح بين المسلمين، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله وكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويعتبر إفراد الله سبحانه في الغاية والهدف من المحبة شرطا مهما، فلا يقبل من المسلم أن يشرك في حب الله أهدافا أو غايات دنيوية أو عاطفية. كما ينبغي للمتحابين في الله أن يحبوا الخير لبعضهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن شروط الحب في الله أيضا الالتزام بأداء حقوق المسلمين بين المتحابين، فهي مما يعين على زيادة الصلة والتواد بين الناس. ومن هذه الحقوق رد السلام وقبول الدعوة وعيادة المريض والتبسم في وجه من يحبه في الله والصفاء السريرة تجاهه ولين الجانب معها. وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه،
وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. والحب في الله هو ثمرة من ثمرات حب الله تعالى، كحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم ومجمل الأنبياء، وحب الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين. والمحبة في الله هي فضل وعد الله تعالى به عباده الصالحين. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فقد أخبر الله تعالى أنه جعل لعباده القبول في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وكلما زاد الإيمان زادت المحبة، وكلما نقص الإيمان نقصت هذه المحبة.

نواصل أحبتي في الله في بيان أسباب الحب في الله، ومن أهم هذه الأسباب حب الله وحب رسوله وكتابه، بالإضافة إلى معرفة أجر وفضل الحب في الله، حيث أن معرفة المسلم لأجر وفضل الحب في الله تعالى يجعله يحرص على تحقيق هذه المحبة الصادقة وتربية نفسه وقلبه على ذلك وتقديم هذه المحبة للمؤمنين. ومن الأسباب أيضا سلامة الصدور، فسلامة صدر المسلم من الأمور التي تجعل قلبه لا يحمل كرها لأحد. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم بالجنة لأنه كان يتحلى بسلامة الصدر. التواضع وعدم التكبر، فتحلي المسلم بخلق التواضع يجعله يقارن عيوبه مع عيوب الناس فلا يتكبر عليهم ويحبهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. ومن فضل الحب في الله، وعد الله تعالى عباده المؤمنين بأن يجعل لهم محبة في قلوب عباده الصالحين وأوليائه المتقين. وقد من الله تعالى على عباده بأن ألف بين قلوبهم، وقد ذكر الله تعالى الصحابة الكرام مادحا إياهم في قوله سبحانه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد بشر الله تعالى عباده المتحابين فيه بأنه سيزيدهم حبا يوم القيامة في وقت يكون فيه المتحابون لأسباب غير الله تعالى في عداوة وبغضاء، كما في قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحب في الله سبب لاستظلال العبد في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله، وهو في يوم شديد الحرارة والشمس مقتربة من الناس. فذات يوم تحدث رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وهو يخطب بالناس عن عباد ليسوا بأنبياء ولا رسل ولا شهداء، ويغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بسبب محبة الله تعالى لهم وقربهم الشديد منه. فجث رجل من الأعراب على ركبته من تعجبه مما سمع، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وطلب منه أن يصفهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحب في الله سبب لاستشعار حلاوة الإيمان، فقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يحشر مع من أحب، وكانت هذه بشرى فرح بها الصحابة الكرام،
لأن حبيبهم كان محمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحابته الكرام رضوان الله تعالى. وفي الحديث بشرى عظيمة لمن أحب الله ورسوله وأحب صحابته وعباده المؤمنين واقتدى بهم. اللهم اجعلنا من المخلصين في محبتك ومحبة نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومالنا وولدنا. اللهم اجعل حبنا لك كله وسعينا كله في مرضاتك. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستغفرك فغفرت له واستنصرك فنصرته ودعاك فأجبته. اللهم أفض علينا من نورك حتى نرى حكمتك في كل شيء، واجعل لنا نورا نميز به بين الحق والباطل، وافتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل، وزدنا حكمة وفهما ومعرفة وعلما، وأخرجنا من ظلمات الجهل واكرمنا بنور الفهم. اللهم اجعلنا من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وفي الختام أحبتي في الله، أسأل الله لكم في هذا الصباح راحة تملأ نفوسكم، ورضا يغمر قلوبكم، وعملا يرضي ربكم، وسعادة تعلو وجوهكم، وذكرا يشغل أوقاتكم.

0: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اجعل صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح لنا سريرة على رؤوس الخلائق. اللهم إنا آمنا بك فقو فيك يقيننا، وبك اعتصمنا فأصلح لنا ديننا، وبجانبك لذنا فجنبنا ما يؤذينا، وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية: الكف، الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصباء 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد دماء 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز، سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثر 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

أبوح إليك وأشكو إليك، وإن يا ربي إن إليك. أبوح إليك بما قد مضى، وأطرح قلبي بين يديك. خطايا الخطايا ودرب الهوى، وما كان تخفى دروب عليك. تراني فتمهلني منة، وتستر سود الخفايا لديك. أتيت وما لي سوى بابكم، ولا ملتجى منك إلا إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح الورد والشهد وصلاح العهد، قولوا يا رب. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

يقول شكسبير: أنا دائما أشعر بالسعادة، أتدرون لماذا؟ لأنني لا أضع توقعات لأي شيء من أي شخص. التوقعات دائما ما تحبط الحياة، والحياة قصيرة، لذلك أحب حياتك، كن سعيدا، ابتسم دائما، قبل أن تتكلم اسمع، قبل أن تكتب فكر، قبل أن تصرف المال اكسب، قبل أن تصلي استغفر، قبل أن تجرح أشعر. وقبل أن تكره أحب، وقبل أن تيأس حاول، وقبل أن تموت عش، قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم يا رب وأنت الرزاق، ارزقني رزقا أرضى به وترضى به عني.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أدعوك يا الله، وأدعوك يا رحمن، وأدعوك يا بر يا رحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم يا رحمن يا رحيم، يا سميع يا عليم، يا غفور يا كريم، إني أسألك بعدد من سجد لك في حرمك المقدس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة، أن تطيل عمر من نحب على طاعتك، وترحم والديه، وأن تحفظ أسرته وأحبته، وأن تبارك له في ماله وعمله، وأن تسعد قلبه، وأن تفرج كربه، وأن تيسر أمره، وأن تغفر ذنبه، وتطهر نفسه، وتبارك سائر أيامه، وتوفقه لما تحب وترضاه، وأنت المجيب.

وما أجمل كلام الله في أول الصباح، ولسوف يعطيك ربك فترضى. نسأل الله أن يعطينا وإياكم خير الدنيا والآخرة. والنهار إذا تجلى، كل ظلمة ليل تتجلى بنور الصباح. لنبدأ صباحنا بمفتاحين: النية الطيبة والكلمة الطيبة، فهما مفتاح الرزق ومفتاح القلوب.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فما العمل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معية ربنا ستجبر الخاطر وتنجي من كل هم وغم. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم نصيبا من كل فرح وراحة وأمل وانشراح.

اللهم اجعل لنا في هذا اليوم نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اغفر لي وارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. يا الله وبما بي وأنت أعلمه، فيا رب فرج كل هم وغم وأزح من طريقنا كل سوء، واسترنا وارحمنا وابعد عنا كل شر، واكفنا الحاسدين وكيدهم وشرهم، وسخر لنا عبادك الطيبين في كل مكان وزمان، وكن معنا.

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحبيب القريب المجيب.

0: تب علينا واجعلنا من التوابين المتطهرين الطاهرين الذاكرين العابدين الساجدين المستغفرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعزائي المستمعين، عطروا أيامكم ولحظاتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى، فهي نور وغفران ذنب وقضاء حاجة. دمتم في حفظ الحفيظ الستار، إلى السلام.
1: لك الحمد، لك الحمد إذ أنت الشكور على الذي تجود به، والشكر أولى به العبد.

لك الحمد إذ أنت الشكور على الذي تجود بي، والشكر أولى بي العبد، والشكر أولى بي العبد، شكرك للخير أنت، شكرك

لك الحمد إذ أنت الشكور على الذي تجود بي، والشكر أولى بي والعبد، والشكر أولى به والعبد، شكرك للخير أنت صانعه.

0: تمام أسدسة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تم خلال جلسة عمل انتظمت أمس لتقييم الخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية بولاية الكاف ووضع خطة العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية، وذلك بإشراف المدير الجهوي للصحة بالكاف ومديري المؤسسات الصحية والأطباء ورؤساء الدوائر الصحية ومختلف فرق ووحدات الطب المدرسي والجامعي. انتظم أمس بالمتحف البيئي بمحمية الفيجة من معتمدية غرد دماء بولاية جندوبة يوم تحسيسي حول أهمية التنوع الأيكيولوجي في المحافظة على التوازن البيئي، قدمت خلاله من طرف الجمعية التونسية للمياه والغابات عرضا وثائقيا حول التنوع البيولوجي ودوره في التوازن البيئي لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد. صادق المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية على مشروع ميزانيته للسنة الحالية، والذي تضمن إنجاز عدة مشاريع تعلقت بالتزود بمياه الشرب وإنجاز منشآت لتصريف مياه الأمطار. استشهد 3 فلسطينيين البارحة وأصيب آخرون بجروح جراء غارة وإطلاق للنار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من القطاع. تواصلت الاعتداءات الصهيونية على مناطق في جنوبي لبنان، حيث نفذت القوات الصهيونية عملية قصف وتفجير وإحراق طالت عدة بلدات حدودية. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكهف.
2: Radio Cave.

صباح الخير صباح الفل والورد والياسمين على كل مستمعينا في صبحيتنا لليوم. يتجدد معكم اللقاء في نهاير لحد 4 أكتوبر 2026. نصبح زيد على توت الكيب اللي معايا كل من الأسعد نايد على كونسوليتا سلاح شيرني في الغرفة الفنية المركزية مولدي هميلي في استقبال مكالماتكم الهاتفية ومعكم آمنة من أمام الميكروفون. نعود نقول لكم نهاركم زين نسر كل اللي فاقين على بكريم تعملين على ربي اللي تخدموا اللي مازالوا في الخدمة زيدة كيف كيف نقولوا ربي معاكم ولكل مستعملي الطريق نقول لكم طريق سليمان نتمنوه للجميع. نواصلوا ونكملوا مع اختياراتنا الغنائية لليوم.

مرة أخرى نقول لكم نهاركم زين فلو ياسمين مستمعين الكل عبر موجات راديو الكيف. أهلا وسهلا وين ما كنتم معكم في صباحنا ربي حتى للعشرة مع بعضنا. نبدأ بتبيع مشوارنا بأحوال طقسنا. طقسنا اليوم اللي يوافق لحد 4 أكتوبر 2026 باش يكون طقس متميز بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكثف بصفة تدريجية في فترة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الحرارة دون تغيير. البحر باش يكون مضطرب في شديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بيان سور أكثر التفاصيل إن شاء الله سويعة أخرى من تويكة في أولى مصفحاتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي.

صباح النور مرة أخرى، صباح الورد والفل والياسمين على كل مستمعين. وصلنا توقيتنا 35 دقيقة بعد الستة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل تسمعونا عبر موجات راديو الكيف. وقيت باش نمشي وأركن حدث في مثل هذا اليوم. أكيد العديد من الأحداث اللي صارت بتاريخ كيما اليوم. نسلم عليكم مرة أخرى ونبدأ بالطبيعة 4 أكتوبر أكيد صارت فيه العديد من الأحداث. نبدأ بعام 1511 كيما اليوم صار تشكيل منظمة المنظمة المقدسة بين فرناندو الثاني والدولة البابوية وجمهورية البندق، وهذا كان ضد فرنسا. كما اليوم زاد من عام 1824 هو الإعلان عن قيام الجمهورية في المكسيك. من عام 1830 يوافق أنه بلجيكا تعلن استقلالها عن هولندا. أما بالنسبة لعام 1920 كما اليوم صار فيه تأسيس النادي الإفريقي التونسي. ونمشوا شوية العام 1958 كما اليوم هو التاريخ اللي وافق الإعلان عن دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا، واللي وافق عليه أكثر من 79% من الفرنسيين في الاستفتاء. نختموا بعام 1967 كما اليوم سلطان بروناي عمر علي سيف الدين الثالث يتنازل عن العرش لابنه حسن بلقية. نمشي بشوية للمواليد وكما اليوم نمشي العام 1550 يوافق ولادة كارل التاسع اللي هو ملك سويد. يوافق زادة ولادة باستر كيتون اللي هو ممثل ومخرج أمريكي من عام 1895. يوافق زادة ولادة لاعب كرة القدم والمدرب جيري سومرز من عام 1933، وهو زاد التاريخ هذايا من عام 1965. يوافق ولادة الممثلة المصرية صابرين اللي مؤخرا احتفلت بزواج ابنها البكر. نمشوا شوية للأعياد والمناسبات. عنا 4 أكتوبر يوافق اليوم العالمي للحيوانات. يوافق زاد عيد الاستقلال في ليسوتو. يوافق زاد بداية أسبوع الفضاء العالمي. دونك هذه فيما يخص ركن حدث في مثل هذا اليوم. 38 دقيقة بعد الستة مرة أخرى نقول لكم نهاركم زين فل وياسمين الناس الكل اللي تسمو فينا وين ما كنتم. انتم معنا عبر موجات راديو الكيف في مناوعتنا صباح نرباح.

هذه فرقة العازفات مكملين أكيد مع برشا موسيقى برشا أغاني مروحتنا بين التونسي بين الشرقي والغربي. نمشي ونختم سويعتنا الأولى بركنا نصيحة ليك اليوم. في نصيحة ليك حبيت نحكي على غلة الرمان. الرمان اللي تويكا بدأ يتواجد في الأسواق مديدة أخرى باش يكون رابح. نذكروا أنه في الشهر هذية شهر أكتوبر باش يكون زادة فما مهرجان الرمان بتستور كما كل عادة. الموطن الأصلي للفاكهة هذه الرمان هو بطبيعة الحال إيران والمناطق الممتدة من شرق تركيا وشمال القوقاز إلى شمال غرب الهند وجبال الهملاي سامحوني. هذه دونك الرمان منين جاء يعني وين ظهر. عنده تويكا ملي يزرع فيه أكثر من 4000 سنة وبعد بطبيعة الحال يعني من جبال الهملاي والدول هذه اللي سميناها تنشر في العالم. الغلة هذه فيها العديد من الفوائد برشا منكم أكيد يعرفوا الفوائد انتاحة وفما اللي يجهلها. احنا اليوم حبينا هكا نعملوا ريكاب صغرون فيما يخص الفوائد نتاع الرمان اللي هي فاكهة مصدرها غنية برشا من الالياف من العناصر الغذائية من الفيتامينات. اولها انه الرمان نجمو ناكلوه يعني حب والا عصير. كما قلت هو من اكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن. هو زاد فيه العديد من مضادات الاكسدة. هذاك علاش كل واحد يفضل كيفاش الطريقه نتاع الاكل نتاعو. اول الفوائد اللي هو يعزز صحه الفم والاسنان. علاش؟ على خاطر بعد الاكل نتاعو واستخدامه بصفه مكثفه هذايا يساهم في التقليل من خطر الاصابه بالتهاب اللثه. الى جانب انه جيد لصحه القلب. علاش؟ على خاطر يمكن من خفض الكوليسترول المرتفع ومنع اكسده الكوليسترول الذر وبالتالي يحمي من الإصابة بانسداد الأوعية وأمراض القلب وتصلب الشرايين. هو زاد يساهم في الوقاية من السرطان عافانا وعافاكم الله على خاطر كما قلت غني بمضادات الأكسدة اللي تساهم في تقوية الجهاز المناعي وتحد من السرطانات. يساهم زاد كيف الرمان في الوقاية من فقر الدم بالنسبة للناس اللي يعانوا من الأنيميا. علاش؟ على خاطر غني بعنصر الحديد اللي يخليه يساهم بطبيعة الحال الحديد هذية في الوقاية من فقر الدم وتخفيف من حالات التهاب المفاصل. المساعدة في علاج التهاب العيون. هو زاد يقي من هشاشة العظام إلى جانب أنه يساهم في تعزيز نظارة البشرة خاطر يعمل ويساهم في إبطاء الشيخوخة وهذه بفضل المكونات الفريدة لمضادات الأكسدة اللي موجودة فيه واللي تعمل على حماية الجلد والخلية من الشيخوخة. من بين فوائد عصير الرمان تويكا اللي هو يعزز الجهاز الهضمي يساهم في مكافحة السكري يعالج الالتهابات يساهم في حماية القلب من الأمراض يقوي الذاكرة يحسن العديد يعني من العناصر اللي موجودة في الخلايا واللي تساهم في تشبيب وتجميل البشرة. دونك كما سمعتوا فيه العديد من الاستخدامات. زاد كيف القشور نتاع الرمان ما تترماش.

استعملت يعني الرمان بالحق من فواكه الجنة اللي حتى شيء ما يترمى منه، يعني من الحب نتاعو، من القشور، من الزيت، من العصير، دونك غلة ولا أروع بطبيعة الحال، إلى جانب الفيتامينات اللي موجودة فيه كيما فيتامين جيم، كيما زاد أنه غني بالماء والكربوهيدرات، هو زاد غني بالألياف، دونك يعني وقاية الغلة هذه باش نشبعوا بها بطبيعة الحال. هكي نكونوا احنا يعني بركنا نصيحة ليك، وصلنا لختام سويعتنا الأولى، مازلنا معاكم نرجعوا بعد موجز السبعة ونكملوا مشوارنا مع بقية أخبارنا المتنوعة متابعتنا اللي عنا لليوم. مرة أخرى نعود نقول لكم نهاركم زين، نقولوا سيدة طريق سليمة لكل مستعمل الطريق.

0: تمام السابعة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. تم خلال جلسة عمل انتظمت أمس لتقييم الخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية بولاية الكافة ووضع خطة العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية، وذلك بإشراف المدير الجهوي للصحة بالكافة ومديري المؤسسات الصحية والأطباء ورؤساء الدوائر الصحية ومختلف فرق ووحدات الطب المدرسي والجامعي. انتظم بالمتحف البيئي بمحمية الفايجة من معتمدية غردمة بولاية جندوبة يوم تحسيسي حول أهمية التنوع الأيكولوجي في المحافظة على التوازن البيئي، قدمت خلاله الجمعية التونسية للمياه والغابات عرضا وثائقيا حول التنوع البيولوجي ودوره في التوازن البيئي، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد. صادق المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية على مشروع ميزانيته للسنة الحالية، والذي تضمن إنجاز عدة مشاريع تعلقت بالتزود بالمياه الشرب وإنجاز منشآت لتصريف مياه الأمطار. استشهد 3 فلسطينيين البارحة وأصيب آخرون بجروح جراء غارات وإطلاق للنار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من القطاع. تواصلت الاعتداءات الصهيونية على مناطق في جنوب لبنان، حيث نفذت القوات الصهيونية عملية قصف وتفجير وأحراق طالت عدة بلدات حدودية. نلتقي في تمام 7:30، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكهف.

0: رجعنا معكم في صبحيتنا مواصلين مشوارنا عبر موجات تراديو الكيف. نسلم عليكم ونقولوا أهلا وسهلا بالجميع، صباح الأنوار والخيرات. وقيد طويكة باش نمشي، والأولى مصافحتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس سرحان الرحالي في مصافحة هاتفية. سرحان هارك زين، مرحبا بك.
1: نهارك زين، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الكيف.
0: يا سيدي مال كيف، احنا زيدا نحييوك ونقولوا لك شنو احوال طقس الكيف وشمالنا الغربي.
1: احيانا انت في الكيف نسالك فما نساء بارده شويه الصباح.
0: والله ايه صحيح، يعني درجه الحراره نحسوها نقصت،
1: مرتفعات طقس يميل الى البروده في الصباح.
0: أي.
1: حتى ايضا اخر النهار واثناء الليل، وطبيعي جدا. ولكن في بدايه هذه المعلومات نزف يعني بشائر الامطار اللي باش تكون اليوم.
0: أيه.
1: موجوده خاصه في ولايه الكيف تحديدا. جل مناطق ولايه أيه. الكيف باش تكون فيها امطار في شكل خلايا رعديه محليه. الامطار هذه في بعض الجهات ممكن تكون احيانا غزيره، يعني في ظرف قصير نتحصل على كميات طيبه، علاوه على تساقط محلي للبرق. يعني اليوم في الصباح طقس مغيم جزئيا،
0: صحيح
1: أجواء مغيمة، لكن العشية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال تبدأ تظهر وتتشكل هذه الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار. رياح تتواصل من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا في محلين قوية قرب السواحل. نقصد بذلك خليج تونس باش تكون فيه رياح جنوبية شرقية قوية، وبالتالي فما موجب في السواحل الشمالية خاصة بخليج تونس. وحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس باش تكون ما بين 28 و 32 درجة، عموما تكون في حدود 23 بالمرتفعات الغربية.
0: واضح
1: تقريبا هذه الحالات الجوية ستتكرر يوم الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء. صباحا يكون هناك استقرار، مساء خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. إن شاء الله ربي يرزقنا دوما بالغيث النافع في أمس الحاجة لي في مثل هذه الأوقات. درجة الحرارة في كل يوم نسجل فيها ارتفاع طفيف ونسبي جدا ما بين 28 و 33 درجة، غدوة في حدود 26 بالمرتفعات الغربية. نسجل أيضا ارتفاع يوم الثلاثاء وكذلك يوم الأربعاء، دون أن ننسى لكون المعدلات العادية سنتجاوزها بقليل جدا خلال هذه الفترات أكتوبر ونوفمبر. إن شاء الله حرارة لكن يقابلها مساء غيث نافع بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله ربي يغيثنا بالغيث النافع. هذه أحوال طقسنا الخريفي بامتياز، ونعرفوا أنه برشا ناس يعني طقس الخريف يعشقوه ويحبوه. مشكور صديقنا سرحان الرحالي على التفاصيل الدقيقة هذه فيما يخص أحوال الطقس. مكملين احنا معكم المشوار، نذكركم باللي قاعدين تسمعوا فينا عبر موجات راديو الكيف حتى للعشرة. مرة أخرى نقول لكم صباح الخير الناس اللي تحقوا بينا تويكا وين ما كنتم، أبقوا معنا.

المغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تمام 7:17.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. من عناوين النشرة الإخبارية القادمة: متابعة الوضع الصحي وسبل تطويره بولاية الكفاء، انطلاق أشغال إعادة تهيئة مشروع شمتو لتزويد 330 عائلة بالماء الصالح للشرب بمعتمدية ودمليز، بولاية سليانة توصية بتذليل الصعوبات المعطلة لإنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية والتسريع في الأشغال. مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة. إلى اللقاء.

رجعنا معكم موصلين مشوارنا في صبحيتنا. سلام عليكم من الناس الكل اللي فايقين يسمعوا فينا عبر موجات إذاعة الكيف. نحكي شوية على الأكتواليتي اللي صارت البارح واللي ما زلت متواصلة من خلال افتتاح وتنظيم أيام كارتاج الموسيقية في دورتها 11. هذه كان البارح بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس. الحفل شهد حضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة إسرار في عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في تونس، بالإضافة الفنانين وموسيقيين قدم يعني اللي موجودين من الفنانين عرض حلو مزيان فيه نوع من الفسيفساء من خلال التعبيرات الفنية، القصص الإنسانية اللي بينت القيمة السامية للفن باعتباره تعبير عن الحياة والأمل. كانت أشار زادة وزيرة الشؤون الثقافية إلى أنه الوزارة اختارت افتتاح الموسم الثقافي الجديد بأيام قرطاج الموسيقية، وتمنت أنه تكون كما أعادتها يعني موعد لمختلف الفئات العمرية، وثمنت زادة حرص القائمين على التظاهرة هذه من خلال توسيع خياراتهم من خلال انتقاء مشاركين من عديد الدول، وهذه بطبيعة الحال يتيح للجمهور فرصة أكبر للتعرف على مختلف الأنماط الموسيقية الموجودة في العالم. وأكدت بالمناسبة على أن الموسيقى هي حق للجميع، واعتبرت أن اعتماد لغة الإشارات خلال الحفل هو إضافة مميزة للدورة هذه. بطبيعة بالطابع التونسي كان انطلق الحفل من خلال وصلة فنية جمعت بين إيقاعات البندير المزود لتقديم الهوية الفنية لعرض افتتاح الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية بوصفه حفل ينتصر للموسيقى الشعبية التونسية ومؤثراتها الصوتية وكذلك البصرية، وهذه من خلال مرافقة العرض الموسيقي لصورة يعني واللوحة تشكيلية جمعت عدد من الخصوصيات المعمارية التونسية كما الخزف كما جامع الزيتون المعمورة وأسطح المدينة العتيقة اللي توثق تاريخ وتراث غني وثري تم تسجيله على لائحة التراث العالمي لليونسكو منذ عقود. كانت رفقة زادة العرض الموسيقي لوحات رقصة جمعت بين الرقص الشعبي والمعاصر، وهذا انعكاس لانفتاح الفن الشعبي التونسي على التعبيرات الفنية العصرية بطبيعة الحال مع التمسك بإبراز ثراء التراث الليمدي التونسي من خلال اعتماد قطع من اللباس التقليدي من قبل المؤديات للوحة الراقصة كما ماريو الفضيلة، بالإضافة لحضور الفخار ضمن أحد أقسام العرض الراقص. في كلمة زادة تقديمية كان أعلن خلالها مدير المهرجان منظر الفلاحة رسميا عن افتتاح فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية، وذكر أنه المهرجان يتجاوز المفهوم التقليدي للمهرجان، هو مساحة تنطلق منها الموسيقى وتتوطد من خلال العلاقات المهنية بين الفنانين والمتخصصين في مختلف أنحاء العالم. وكان زادة كيف كيف المهرجان هذه نقطة انطلاق لفنانين بدأوا مسيرتهم من خلال ووصلوا إلى العالمية، واعتبر أنه دور المهرجان اليوم هو إتاحة لفرصة للفنانين اللي باش يشاركوا، هي مساحة خاصة بهم خاصة الفنانين الناشئين من خلال التعرف عليهم، وهذا بطبيعة الحال يفتح أمامهم الأفاق باش يحلقوا أبعد. ذكر زادة مدير المهرجان بأهم الفقرات الخاصة بالدورة هذه والجديدة اللي موجود فيها، خاصة تركيزها بشكل كبير على الشراكات الدولية، وهذا ما أفرز حضور أكثر من 15 دولة خلال فعاليات المهرجان كما الفنانين المهنيين الصحفيين. وكان زادة كيف مدير المهرجان سلط الضوء بالمناسبة على فقرة أيام قرطاج الموسيقية في الجهاد اللي تمثل جائزة معنوية يقدمها المهرجان للفنانين الناشئين من خلال اختيار 3 مشاريع فنية وتنظيم جولة لها في عدد من المناطق التونسية، واعتبر أنه هذية من شأنه يكون مبادرة تعزز الشراكات مع المندوبيات والمهرجانات الجهاد
الجهوية والجمعيات وحتى المؤسسات الخاصة، وهذا بطبيعة الحال يتيح إشعاع أكبر للمهرجان في كافة أنحاء الجمهورية على مدار السنة. أكيد باش نواكبوا العروض اللي باش تكون موجودة في أيام كارتاج المسرحية اللي انطلقت البارح 3 أكتوبر وما زالت متواصلة حتى 10 أكتوبر من الشهر الحالي. مكملين احنا معكم بطبيعة المشوار، بما أنه نحكوا على الموسيقى والفن، رجعين زاد احنا مع اختياراتنا الغنائية اللي عنا لليوم عبر موجتنا، موجة راديو الكف.

تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. من الكاف

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: إشهار عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 تروتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: الثامنة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية وضمن عناوينها: تقييم نشاط وحدات الطب المدرسي والجامعي ووضع خطة العمل للسنة الدراسية والجامعية الحالية بولاية الكاف. بولاية سيليانا توصيات بتذليل الصعوبات المعطلة لإنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية والتسريع في الأشغال. انطلاق أشغال إعادة تهيئة مشروع شمتو لتزويد 330 عائلة بالماء الصالح للشراب بمعتمدية ودمليز. في إطار الحرص على مزيد الارتقاء بخدمات الطب المدرسي والجامعي وضمان رعاية صحية شاملة وعادلة لفائدة التلاميذ والطلبة، انعقدت جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف خصصت لتقييم النشاط والخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية، إلى جانب ضبط ومتابعة خطة العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية. وقدمت رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي عرضا تضمن تقييم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها والموجهة إلى كافة المتمدرسين بمختلف

0: مستويات الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعي، كما استعرضت خطة العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية والإمكانيات المتاحة من فرص طبية وشبه طبية ومختلف المتداخلين في منظومة الطب المدرسي والجامعي. وقدمت أيضا عرضا حول منظومة رقمنة الملف الطبي المدرسي والجامعي والخطة الجهوية المعتمدة لتنفيذها وإنجاحها بما يساهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة التكفل بالتلميذ والطالب. وتم التأكيد في هذا الإطار على أن الجهة الصحية بالكاف تعد من بين الجهات النموذجية الخمس الأولى على المستوى الوطني التي انتفعت بهذا البرنامج الوطني تنفيذا للسياسة الوطنية في مجال الرعاية الصحية الشاملة وتحقيق العدالة الصحية. انتظم أمس بالمتحف البيئي بمحمية الفيجة من معتمدية غار الدماء بولاية جندوبة يوم تحسيسي حول أهمية التنوع الإيكولوجي في المحافظة على التوازن البيئي. قدمت خلاله جمعية تونسية للمياه والغابات عرضا وثائقيا حول التنوع الإيكولوجي ودوره في التوازن البيئي، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد. وأوضح رئيس الجمعية جمال العبيدي أنه تم بالمناسبة تركيز عدد من التجهيزات البيئية على غرار بعض الحاويات الصديقة للبيئة والمقاعد وبعض المكونات الرامية إلى إبراز النظافة كعنصر هام في المحافظة على محمية الفيجة التي تزخر بمخزون بيئي متنوع. وأضاف أن التظاهرة تهدف بالخصوص إلى التحسيس بقيمة التنوع الإيكولوجي وحاجة المجتمع وكافة النظم البيئية إليه لأهميته في توفير حاجيات الإنسان وبقية الكائنات وفي تنقية الهواء والتربة والتخفيف من حدة الاحتباس الحراري ودعم الاقتصاد الوطني من خلال عدد من منظومات الإنتاج وخلق مواطن الشغل. إلى ولاية سليانة، حيث صدق المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية على مشروع ميزانيته للسنة الحالية والذي تضمن إنجاز عدة مشاريع تعلقت بالتزود بمياه الشرب وإنجاز منشأة لتصريف مياه الأمطار، وفقا لما صرح به عضو المجلس المحلي فلاح المنصوري.
1: قمنا يعني ببرمجة أربعة مشاريع، ثلاث عمادات معتمدية سليانة الشمالية في منطقة المديونة. أولا عمادة العرب، تزويد أكثر من 200 عائلة بالصالح للشراب، كل جملة حوالي 257 ألف دينار. كذلك منطقة الخزيلي عمادة مصوج المعنى والعديد من العائلات اللي ما تتمتعش في المياه صالح للشرب. أمامنا في إنشاء حنفية عمومية في عمادة جامة، عندنا معبر سطحي 17,000 دينار أو 18,000 دينار.
0: انطلقت أشغال إعادة تهيئة مشروع شمتو لتزويد 330 عائلة بعدد من عمادات معتمدية وادمليز بمياه الشرب، وفق ما أفاد به عضو المجلس المحلي بوادمليز محمد علي لنوبلي.
2: بالنسبة للمشروع هذا هو إعادة تهيئة، معناها مش مشروع جديد، هو موجود معناها بروجي قديم صحيح مكسر معناها أكثر من لازم. هذا البرنامج هذا باش يعاود إن شاء الله يبدلوا 90% من القنوات معناها المتسابقة هذيك، يزيدوا فيه خزانة جدد. المشروع باش يزود حوالي 330 عائلة، 1600 مساكن، يضم عماد التحكيم الشمالية، زوج قرى مجاورة معناها تبع جندوبة الشمالية، عماد جندوبة الشمالية، الكلفة الجملية إن شاء الله معناها مليارات و 800 في المشروع، خزانة جدد إن شاء الله، ليستاسيون دو بومباج جدد، لي سيركوي معناها جدد.
0: تتواصل أشغال بناء جسر على وادي حربية بالطريق الجهوية أعداد 52 بنفزة بما سيساهم في فك عزلة المواطنين ودعم الحركية التجارية بالمنطقة. النائب عن عمادة غياضة بالمجلس المحلي بنفزة مهدي المغراوي.
3: جسر هذا هو جسر يربط طريق مغاربية تربط ما بين الجزائر تونس، تعدى على معتمدية نفزة ولاية فاجة ما بين الطبابة وغياضة، بالتحديد منطقة الطبابة فاجة على الطريق الرئيسي 52 يربط مدينة برقة تونس. منطقة الطبابة هذه هي منطقة سكنية، منطقة سكانها الجسر هذا باش يعطيهم دفع جديد للتنمية، باش الناس كل تتحرك. الأشغال قاعدة تم بنسق حثيث، موش سريع، أما نقولوا احنا إن شاء الله ما يخلص علينا الشتاء وتحبس الأشغال. هو من ناحية فك العزلة هو بطبيعته فك عزلة، لكن هذا هو القنطرة هذه الجسر، هو تغيير معناتها نصلحوا فيه، معناتها نعملوا في موقع جسر جديد بلاصة الجديد.
0: قامت قرية الأطفال السواس بسليانة بتقديم مساعدات مدرسية لفائدة عدد من تلاميذ ثلاث مدارس ريفية بفرنانة وغار الدماء من ولاية جندوبة، وفقا لمدير القرية عاطف اللبادي.
4: في
2: إطار معضلة المجهود التربوي وفي إطار يعني تلبية طلبات مديري المدارس الابتدائية، مكننا من تقديم 393 مساعدة للتلاميذ في مدرسة حليمة، مدرسة عين سلطان ومدرسة فرنانة. هذا يندرج ضمن المشاريع اليوم المجتمعية الكبرى اللي قاعد تقوم بها من الجمعية التونسية لقرى الأطفال لمضاعفة مجهود الدولة في النهوض بواقع الفئات الفقيرة والفئات الهشة. احنا اليوم مش هذا المشروع الأول، يعني احنا اليوم المساعدات هذه تندرج كما قلت ضمن المشاريع المجتمعية، لأنه ما احنا ما عادش نعطوا اليوم كرتابلة ونعطوا مساعدة مدرسية. احنا اليوم عائلاتنا اللي هما في البرنامج نتاعنا عملنا لهم تحويلات مالية وتمكنوا التلاميذ هذوما باش يمشوا بيدهم يختاروا كيف يمكن أي تلميذ، لكن تلبية لمجهود المدارس هذوما تمكننا من نعطوا 393 مساعدة لتلاميذ هذه المدارس. اليوم نذكر أنه في مدرسة حليمة مثلا قمنا بمشروع مجتمعي إلى جانب هذه المساعدات، يعني حضرنا لهم قاعة مراجعة وقاعة متعددة الاختصاصات باش تلامذتنا ما يبقوش للشمس وما يبقوش عرضة للأخطار. كذلك يعني في مدارس أخرى قمنا ببعض المشاريع المجتمعية، وهذا يعني في إطار انفتاح الجمعية على كل المجتمعات المحلية وخاصة يعني في مهم المجهود التربوي.
0: هذا وقال رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مقديش أن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل. وأوضح مقديش أن هذه الآلية الجديدة ستتيح للمواطنين إمكانية تقديم تبرع مالي واختيار قيمته بحرية لتضاف إلى فاتورة مشترياتهم عند الدفع في المساحات الكبرى، مشددا على أنه لن يتم توظيف أي معاليم أو أداءات إضافية على المبلغ المتبرع به. وطنيا، تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وتغطي هذه المداخيل مجتمعة 142% من خدمة الدين الخارجي التي ناهزت 9.3 مليار دينار. عالميا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مروحية تابعة للطيران الحربي الصهيوني من طراز أباتشي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف بلدة زوتر الشرقية. وأضافت أن جيش الاحتلال الصهيوني فجر مبنى مدرسة خاصة في بلدة حولة بقضاء مرجعيون بعد تفخيخه ما أدى إلى تدميره بالكامل. أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن فجر اليوم الأحد بأن السعودية شنت هجوما على العاصمة صنعاء ولم يصدر تأكيد بعد من الجانب السعودي. استهدفت بحرية الحرس الثورية الإسلامية الإيراني ما لا يقل عن 7 ناقلات نفط مخالفة في مضيق هرمز خلال الأيام 5 الماضية حسب ما أفادت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية أمس السبت. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تقييم نشاط وحدات الطب المدرسي والجامعي ووضع خطة العمل للسنة الدراسية والجامعية الحالية بولاية الكاف. بولاية سليانة توصيات بتذليل الصعوبات المعطلة لإنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية والتسريع في الأشغال. انطلاق أشغال إعادة تهيئة مشروع شمتو لتزويد 330 عائلة بالماء الصالح للشراب بمعتمدية ودمليز. نهاية النشرة، نلتقي تمام 9، يوم سعيد للجميع.
4: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأحد 4 من أكتوبر 2026. بداية بمنتخبنا الوطني أقل من 20 عام اللي يفشل هذه المرة أيضا في التأهل إلى كان غانا 2027، وذلك في دورة شمال أفريقيا المؤهلة لهذه البطولة الأفريقية بعد تعادل البارح بهدف مقابل هدف مع المنتخب الليبي في آخر مقابلته في هذه الدورة. كان بدأ بالتسجيل وعدل المنتخب الليبي في الشوط الثاني من المباراة، وكان سيء منتخبنا في هذه المقابلة، يكتفي بمركز رابع لحد الآن بثلاثة نقاط بعد ثلاثة تعادلات وهزيمة ضد مصر في نفس الجولة. البارح مصر خسرت من المغرب 2-0. المغرب عنده 7 نقاط في الصدارة بعد 3 مقابلات، نفس الشيء مصر 3 مقابلات 6 نقاط، والجزائر 3 مقابلات 4 نقاط، تونس 4 مقابلات 3 نقاط، وليبيا الأخير بنقطة واحدة من 3 مباريات. المركز الأول والثاني يأهلوا أصحابهم للبطولة الأفريقية، يبقوا بين المغرب وكذلك مصر والجزائر في انتظار الجولة الأخيرة. البطولة الثانية لكرة القدم اليوم جولة ثانية في مجموعة أولمبيك الكاف، لقاء يجمع بمستقبل القصرين في ملعب القصرين. الفريق بات البارح في أحد النزول في سبيتلا، واليوم يلعب ضد مستقبل القصرين في الساعة 3 بعد زوال لقاء يديره عبد السلام ماني. مستقبل القصرين عنده 3 نقاط بعد انتصار الجولة الأولى في قفصة، وأولمبيك الكاف بنقطة بعد تعادله مع اتحاد قصور السيف في الكاف، وتأهيل اللاعبين المنتدبين في المجموعة باش يكونوا موجودين، وتشكيلة كاملة بالنسبة لفريق أولمبيك كيف اليوم ضد مستقبل القصرين. في نفس الجولة اليوم جندوبة رياضية تستضيف جمعية تريانا في ملعب جندوبة بإدارة أسامة شريط. جندوبة رياضية بعد هزيمة الجولة الأولى ضد شبيبة قيروانية مطالب بردة فعل ضد جمعية تريانا اللي عندها نقطة بعد تعادل في الجولة الأولى. نتابعوا سوز مقابلات إن شاء الله العشية في استوديو الرياضة. البارح في الجولة الثانية للمجموعة الأولى فوز اتحاد تطاوين على الملعب السوسي 1-0. جمعية مقرين تتعادل مع نجم خليدي 1-1. كوكب عقير بينهزم ضد سبورتينج بنعروس 3-0. هلال مساكن وهلال الشباب دون أهداف. مكرم مهدية فاز على محيط قرقنة 2-1. وسيكك الحديد الشخصي مع مستقبل جابس تعادلوا 0-0. الترجي الرياضي التونسي شهد البارح وصول المدرب الإسباني بابلو فرانكو لتونس، وكان حاضر في الحصة التدريبية المسائية للفريق الجديد. هو تعيين مجدي تراوي مدرب مساعد لفرانكو، ومعهم مشكون الإسباني آيتور اللي بيشوصن غدوة لتونس ليكون مدرب مساعد أيضا في تشكيلة المدربين متاع الترجي. الترجي يواجه اليوم الاتحاد العسكري الليبي في حديقة الرياضة باء الساعة 3 بعد الزوال. النادي الافريقي يحتفل اليوم بمرور 106 سنوات على تأسيسه في 4 أكتوبر 1920. كل عام وهذا الصراحة بألف خير من أجل نتائج إيجابية إن شاء الله الموسم هذايا في بطولة كأس ربيعة الأبطال والبطولة الوطنية وكأس تونس لكرة القدم. النادي الافريقي اللي عاد البارح بتعادل من بنغازي من ليبيا أمام أهلي بنغازي 0-0 في مقابلة ودية كان احتضنها الملعب الدولي ببنغازي. البارح في الوديات الأولمبي بيجي يتعادل مع مستقبل مرسى 1-1. الملعب التونسي انهزم ضد الهلال السوداني 2-1. النادي الصفاقسي 1-0. نفس النتيجة في لقاء الاتحاد المنستيري أمل حمسوسة، وترجي جرجيس فاز على اتحاد جرجيس 1-0. والنجم الساحلي وتقدم ساقية الدير تعادلوا بنتيجة هدف مقابل هدف. الترجي الكريبي اليوم العودة للتمارين للفريق تحت اشراف المدرب محدين تبيني تحذيرا لعودة النشاط بالنسبة للبطولة وكاس في الرابطة الثالثة المستوى الاول. كذلك الصافي ريدي بكسور توصل تحذيراتها الموسم الجديد في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني، وتلعب اليوم لقاء ودي امام اتحاد سبيتلا في ملعب اسبيبا. الرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكاف تدعو لانتداب حكام شبان في كرة القدم لتطوير قطاع التحكيم وتشجيع شبان على ممارسة التحكيم في كرة القدم، وباب التسجيل مفتوح أمام التلاميذ الراغبين في خوض هذه التجربة والتكوين في قوانين كرة القدم. دورة أولى أكتوبر نوفمبر 2026 ودورة ثانية جانفي فيفري 2027. والاستفسار الاتصال بمكتب الرابطة أو بالسيد جلال بوستة رئيس لجنة التحكيم في الرابطة الجهوي للشمال الغربي بالكفة. كرة اليد جولة خامسة لبطولة النخبة، البارح جمعية حمية انهزم ضد النجم الساحلي 28-23، هزيمة اتحاد منزل تميم أمام بعث بن خيار 32-17، المنزل الرياضي انهزم ضد سبورتينغ مكنين 34-28، نصر طبلبة انهزم ضد الترجي الرياضي 43-24، النادي الإفريقي فاز في المهدية 22-20 على مكير المهدية، وتعادل بين جمال وساقيت الزيت 27-27. وفي الوطني ألف الجولة الثالثة، المستقبل الرياضي بمجاز الباب فاز على النادي بنزرتي 27-23. كرة السلة والجولة الثالثة للبطولة المحترفة، فوز حلق الواد على المنازة 76-63، النادي السيقسي على الملعب النيبري 55-53، الشبيب القروني على النادي فريق 60-57، اتحاد الأنصار انهزم ضد الاتحاد المنستيري 80-42، والنجم فاز على دليت قرنبيل 74-69 اليوم الأربعاء، آخر المقابلات بين حمام سوسة والنجم الراتسية. كأس الخليج والنهائي باش يجمع بين السعودية والإمارات، السعودية فازت على قطر بضربة جزاء 3-2 بعد تعادل 0-0، والإمارات فازت على عمان 1-0. النهائي نهار 3-6 أكتوبر 7 متاع العشية. دوري الأمم الأوروبية، المسار الأول، الجولة الثالثة، البارح كرواتيا تنهزم ضد إنجلترا 7-0، وإسبانيا فازت على جمهورية التشيك 3-1. إسبانيا في المجموعة الثالثة 9 نقاط، إنجلترا 6 وكرواتيا 3 نقاط. أبرز مباريات اليوم، اليونان ألمانيا، هولندا صربيا، البرتغال النرويج، بلاد الغال الدنمارك، وفي الوديات صباح اليوم الأرجنتين فازت على بوركينا فاسو 7-0. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة، إلى اللقاء.

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي فيغ روباسي ليكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 في 89 دينار و 990.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار

0: إشهار
1: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار
3: هاي تيك
4: مرحبا بكم في ريكون هاي تيك وجديد في عالم التكنولوجيا. نبداوه بالذكاء الاصطناعي اللي تحول المساعد الشخصي يتصرف نيابة عن كذية اللي أعلنت عليه شركة ميتا خلال المؤتمر الأخريني انتاحها من خلال توسيع استخدام مساعدها الذكي جديد ميوزا اللي الهدف منه هو الانتقال إلى مرحلة الاستجابة لأوامر المستخدم ومرحلة المساعدة. كيفاش يعمل النوع هذا يا سيدي من الذكاء الاصطناعي؟ النوع هذا هو ينجم يفهم طلب المستخدم ضمن سياق محادثة طويلة في عوض أنه يتعامل معها مع كل سؤال بصورة منفصلة. يمكن زادة أنه يربط بين تطبيقات وخدمات مختلفة للمساعدة في التسوق وتنظيم العمل والتخطيط للسفر. هو زادة كيف يمكن العمل في الخلفية على بعض المهام من بينها تواصل المستخدم للحديث معه. يصير تطويره من خلال النظرات الذكية اللي يستطيع التفاعل مع الأشياء اللي يخزر لها. على سبيل المثال يمكن للمستخدم أنه يطلب منه تنظيم رحلة يساعده على البحث من خلال الخيارات الموجودة نتاع السفر، الإقامة، ترتيب المعلومات ضمن خطة ويعني تكون واضحة ووفق التطبيقات والخدمات اللي عندها صلاحية في الاستخدام. نكملوا بطبيعة الحال مع الذكاء الاصطناعي من خلال حديثنا على نظرات ذكية اللي هي تمكن من عرض معلومات مباشرة أمام العين. نجم النظرات هذه تكون في المستقبل بديل جزئي عن الهواتف الذكية، ذيك علاش قاعدة تويكا العديد من شركات التكنولوجيا تخدم على تطوير نظرات قادرة أنها تعرض المعلومات أمام العين دون الحاجة إلى شاشة الهاتف أو القراءة من شاشة الهاتف وإلا الحاسوب. ومن أحدث التطورات في المجال هذية هو إعلان شركة تيديكا اليابانية عن نجاحها في عرض تقنية جديدة لإسقاط الصور مباشرة على شبكية العين باستخدام مرآة بصرية فائقة الرقة تعتمد على بنية ثانوية. دونك تعتمد التقنية هذية على مرآة بصرية يبلغ السمك قرابة 150 مليمتر، يمكن دمجها داخل عدسة النظارة مع بطبيعة الحال نافذية للضوء المرئي اللي توصل قرابة 80%، وهذا يعاون على إبقاء النظارة شفافة وقريبة من مظهرها العادي كما النظارات العادية، لكن قيمتها تكون كبيرة برشا من خلال عرض الخرائط والاتجاهات أثناء المشي، قراءة الرسائل والإشعارات دون إخراج الهاتف، عرض تعليمات العمل أو المعلومات التعليمية. توفر زادة وسائل مساعدة للأشخاص اللي لوجوا على معلومات بصرية أثناء الحركة. دونك العديد من التقنيات اللي موجودة في النظارات هذية واللي هي بطبيعة الحال هذية مرحلة للتطوير والعرض الأولي، كما زاد مازال فيها العديد من التحويلات اللي قاعدين العديد من الشركات اليابانية تويكا يخدموا على النظارة هذية اللي هي جديد في عالم التكنولوجيا. دونك هذوما الخبيرين اللي عنا لليوم في روبريك هاي تيك. وصلنا ل 24 بعد 8 مازال 9:30 تفصلنا على انتهاء حصتنا الصباحية من صباح مربح
3: هاي تيك.
0: إشهار
1: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار

ودو حبيبي البحر، هذايا فضل شاكر مكملين احنا معاكم المشوار عبر موجاتنا، موجات راديو كيف. نسلم عليكم الناس الكل، اهلا وسهلا بالجميع. بطبيعه باش نبقاو مع اخبارنا في عالم الثقافه وعالم الاجنده الثقافيه اللي بطبيعه الحال نحاولوا نحكيوا على توسكي اكتواليتي. اليوم نحكوا على المعهد العالي للفنون الجميله بتونس اللي افاد عن تمديد في المعهد النهائي لتقديم المقترحات للمشاركة في الندوة العلمية الدولية اللي تنظمها مدرسة الدكتوراه في الفنون والثقافة تحت عنوان فنون وتصميم وصناعة ثقافية، فضاءات وهوامش الإبداع في مواجهة التحديات السوسيو سياسية، هذه حتى نهار 11 أكتوبر 2026. كان وجه المعهد دعوة للباحثين والأساتذة والفنانين والمهنيين المهتمين استفادة من التمديد هذية لتقديم مقترحاتهم في الندوة العلمية الدولية هذية اللي الهدف منها هو البحث في التحولات المعاصرة للممارسات الفنية والتصميم والصناعات الثقافية انطلاقا من مفاهيم الفضاء والهوامش والمركز والإبداع والتجديد والتحديات السوسيو سياسية. تنعقد الندوة العلمية الدولية أيام 6 و7 و8 أفريل 2027 بمقر المعهد العالي للفنون الجميلة، علما وأنه نتائج تقييم مقترحات المشاركة باش توصل للمشاركين نهار 30 أكتوبر 2026. الهدف من الندوة هذه هو استكشاف التحولات المعاصرة في الممارسات الفنية والتصميم والصناعات الثقافية انطلاقا من مفاهيم الفضاء والهامش والمركز والإبداع والتجديد والتحديات الاجتماعية والسياسية. ويتمثل هدف زادة في التفكير في الإبداع، مش كهو يعني جست إبداع كهو، ليه زادة في إنتاج تقني وفني وجمالي ورمزي، وهذه كآلية ثقافية وقوة نقدية واجتماعية واقتصادية وإقليمية وسياسية. تتناول الندوة هذه جملة من المحاور اللي تتعلق بالفنون والهوامش وأشكال الصمود والتصميم والتجديد الاجتماعي والاقتصاد المبتكر، وكذلك التحولات المعاصرة والصناعة الثقافية والرهانات الاجتماعية السياسية والمدن والهوامش والجغرافيا الثقافية والتحديات الاجتماعية السياسية. يعني كل شيء كما تسمو مربوط بعضه في السلسلة هذه من نوعية الندوات. دونك آخر قبول لمقترحات المشاركة في الندوة العلمية الدولية هذه باش يكون نهار 11 أكتوبر 2026. مكملين احنا معاكم مشوارنا في صباحنا الباهي، تحية لكل الناس اللي فايقين يسمعوا فينا عبر موجات راديو كيف، معاكم حتى للعشرة 40 دقيقة بعد 8. مرة أخرى نقول لكم أهلا وسهلا بالجميع.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش، يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنت
0: عندي ما نقول
1: هي يحكي هالناس مع فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: إشهار عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي فيغا روباسي لكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 في 89 دينار و 990.
5: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: إشهار
6: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
7: التاسعة صباحا، إذاعة الكيف، موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تم خلال جلسة عمل انتظمت أمس لتقييم الخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية بولاية الكاف، وضع خطة العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية، وذلك بإشراف المدير الجهوي للصحة بالكاف ومديري المؤسسات الصحية والأطباء ورؤساء الدوائر الصحية ومختلف فرق ووحدات الطب المدرسي والجامعي. انتظم أمس بالمتحف البيئي بمحمية الفيجة من معتمدية غار ديماء يوم تحسيسي حول أهمية التنوع الإيكولوجي في المحافظة على التوازن البيئي. قدمت خلاله الجمعية التونسية للمياه والغابات عرضا وثائقيا حول التنوع البيولوجي ودوره في التوازن البيئي، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد. انطلقت أشغال إعادة تهيئة مشروع شمتو لتزويد 330 عائلة بعدد من عمادات معتمدية ودمليز بالماء الصالح للشرب، وفق ما أفاد به عضو المجلس المحلي بودمليز محمد علي النوبلي. صادق المجلس المحلي للتنمية بسليان الشمالية على مشروع ميزانيته للسنة الحالية، والذي تضمن إنجاز عدة مشاريع تعلقت بالتزود بمياه الشرب وإنجاز منشأة لتصريف مياه

0: الأمتار. قال رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواز محمد مقديش أن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل. عالميا، أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن فجر اليوم الأحد بأن السعودية شنت هجوما على العاصمة صنعاء، ولم يصدر تأكيد بعد من الجانب السعودي. استهدفت بحرية الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ما لا يقل عن 7 ناقلات نفط مخالفة في مضيق هرمز خلال الأيام الـ5 الماضية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء فارس شبه الرسمية أمس السبت. إلى اللقاء.
1: صباح نرباح راديو بكر.

معكم مواصلين المشوار على موجات راديو الكيف حتى العشرة 15 دقيقة بعد 9. مرحبا بكم الناس الكل. نمشي وفكرة فيما يخص صيدليتنا المناوبة في ولاية شمالنا الغربي تيلة الأسبوع هذية حتى لنهار 10 أكتوبر 2026 من اليوم. عنا في الكيف تحديدا معتمدي الدهماني صيدلية عصام الجزيني، السرس محمد الهاشمي الشريشي، القصور خالد التناني، الكيف المدينة ليلى بن ضيف، ألفة العروسي وسمير التبرزقي، تجروين الأسعد المحجوبي، ساقية سيدي يوسف أمال بوغاني، قلعة سنان منصف عاشور، عنا نبر أعمر الحناشي. بالنسبة لي ولاية بيجة، بيجة المدينة صيدلية خديجة الشيخ، عبد اللطيف بوجناح، تبرسق أيمن أغديرة، السور محمد رضا الهرقلي، تبار رفيق قزام، سيدي إسماعيل، فراس نصيري، مجزباب منير الشاهد، نفزة منجي العبيسي، ود الزرقاء نادية شلوتي. جندوبة عنا بلاريجيا أحسين الغزويني، بوسالم صيدلية عبد الفتاح حسني، جندوبة الشمالية جندوبة الجنوبية بوثينة بوعاني وحذام السريدي، تبرقة بهاء السعويدي، عند رهم نادية مرزوقي، غار الدماء محسن زقتني، فرنينة هاجر حمدي. نخدمو بولاية سلينة الروحية صيدلية محمد الهادي العرابي، لكريب حسن العيادي، برقو عصام بن عطية، بعرادة محمد رجب صفر، سلينة أمال الحاجي، قعفور توفيق الرياحي، الكسرة يوسف المديوي، وختاما مكثر عصام بوزين.

0: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: اشهار
4: اذاعة الكاف،
5: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
6: 31 دقيقة على موجه راديو الكيف. نحكي شوية في أمور الفلاحة، باش نحكي على موسم الرمان اللي احنا دخلنا في الموسم هذية، أو على أبوابه اللي تونس من خلاله تستعد لتوقعات بارتفاع الانتاج مقارنة بالموسم اللي تعدى. تم تقدير الصابة سنة نحو 98 ألف طن خلال موسم 2026 مقابل 91 ألف طن في الموسم الفارت، يعني بزيادة تفوق 8%. تبلغ المساحات الجملية السنة اللي تم تخصيصها لغراسة الرمان في مختلف مناطق البلاد قرابة 10472 هكتار، تضم حوالي 4,679,000 شجرة رمان. في السياق هذه طرق كهيت مدير الإدارة التجارية بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا خلال استضافته يعني في برنامج من البرامج الفلاحية، أكد أنه أبرز مؤشرات الموسم هذية باش تكون بطبيعة من خلال تطورات الانتاج وتقديراته الصابة كبيرة إلى جانب واقع الأسعار وأفاق تسويق المنتوج هذية. كما زاد كيف قال أنه الموسم هذية باش يشهد بروز ولاية منوبة ضمن مناطق انتاج الرومان بعد ما تم تقدير صابتها بقرابة 11,000 طن، باش هكي تحتل المرتبة الخامسة من حيث حجم الانتاج على المستوى الوطني. تجي زاد ولاية جندوبة في المرتبة السادسة من خلال معتمدية غار الدماء وواد مليس اللي زاد كيف ينجو في نسبة محترمة من انتاج الرمان تفوق 4,170 ألف طن. في المقابل يسجل انتاج الرمان في ولاية جيبس تراجع خلال الموسم الحالي. تم تقدير يعني الصابة سنة ب 17,000 طن، يعني انخفاض قدره 13% مقارنة بالعام اللي فات. كيف فما العديد من الأسواق الجديدة اللي باش تحل أبوابها أمين يعني قدام غلة الرمان، خاصة أسواق دول الخليج اللي تعتبر يعني أسواق جديدة بالنسبة لتصدير منتوج الرمان. نقول إن شاء الله ربي يوصل كل شيء سلامات، وإن شاء الله صابت الخير والبركة. أكيد يعني كما حكيتنا صباح في ركن نصيحة ليك، الفوائد الكبيرة نتاع غلة الرمان. مكملين احنا معكم مشوارنا 34 دقيقة بعد 9، نرجع شوية مع موسيقتنا في صبحيتنا لليوم، وتحية ليكم الناس كلها اللي تسمعوا فينا.

مازلنا احنا معكم في الدقائق الاخرى قبل ما نمشيو نسمعوا كوكتيل مزيان بصوت زيد غير صادر صف حمداني كوكتيل تونسي. نحكي شويه على انطلاق موسم الصيد البري اليوم هذايا وفقا للرزنامه اللي ضبطتها وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري والصادره بالرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه بتاريخ 11 سبتمبر 2026. تكون الانطلاقه بموسم صيد الارانب البريه الحجل والسمانه الحمام زادا كيف كيف وكذلك يتم غلق الموسم هذايا نهار 6 ديسمبر 2026 يكون الصيد خلال ايام الاحد والاعياد والعطل الرسميه فقط. اما بالنسبه للصيد الكبير كيما الخاص يعني بالخنزير الوحشي والذئب الذهبي الافريقي يتم افتتاح الموسم بدايه من اليوم الى غايه 31 جانفي 2027 بكل من ولايه بنزر تونس منوبة أريانا بن عروس نابل زغوان سوسة المونستير المهدية الكيف سليانا بيجا وجندوبة والقيروان والقصرين ومدنينة. يمتد موسم الصيد الكبير إلى 21 مارس 2027 بولاية وزرق بلي قفصة قابس تطاوين صفاقس وسيدي بوزيد كما تم تحديد فترة صيد الطيور المائية والزرزور ابتداء من 22 نوفمبر 2026 حتى النهار 28 مارس 2027 في حين يمتد صيد اليمامة العابرة والقارة من 1 أوت 2027 حتى النهار 19 سبتمبر 2027. هذه بالنسبة لانطلاق موسم الصيد البري ل 2026-2027. على كل بالخبير هذه نكونوا احنا وصلنا لختام مشوارنا لليوم من برنامجنا صباحنا باح اللي ديناه معكم ان شاء الله الستة حتى التويكة. تحية لتوت ليكيب اللي كان معايا في تأمين الحصة الصباحية هذه كل من الأسعد بن عايد على كونسوليت سلاح شيرني في الغرفة الفنية المركزية موجي لهميلي في استقبال مكالمتكم الهاتفية. كنت معكم امنه من امام الميكروفون نعاود نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل.

زغرتوا هذا زغرتوا في سير. زغرت على طاهر غرسه، زغرت على طاهر غرسه، العب.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: العاشرة صباحا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. صادق المجلس المحلي للتنمية بسليان الشمالية على مشروع ميزانيته السلسان الحالية، والذي تضمن إنجاز عدة مشاريع تعلقت بالتزود بمياه شرب وإنجاز منشآت لتصريف مياه الأمطار. انطلقت أشغال إعادة تهيئة مشروع شيمتو لتزويد 330 عائلة بعدد من العمادات مع تمديد وتمليز من ولاية جندوبة بالماء الصالح للشرب، وفق ما أكده عضو المجلس المحلي بواد مليز محمد علي النوبلية. قال رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس محمد مقديش إن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الألية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل. استشهد فلسطيني وأصيب نحو 10 آخرون بجروح مختلفة في قصف طائرة مسيرة الاحتلال الصهيوني اليوم المركبة في مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي السياق ذاته تتواصل قصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال، بالإضافة إلى عمليات نسف المباني السكنية في المناطق الشرقية من القطاع تزامنا مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة. تواصلت الاعتداءات الصهيونية على مناطق في جنوب لبنان، حيث شن الطيران الحربي الصهيوني غارات على عدد بلدات بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

0: شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الكل صغار، الكلنا صغار مع ألفة بوعشة.

0: مرحبا بكم الناس الكل، نصبح عليكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. رفقكم العشرة للأحداث ساعة من زمان في الكلنا صغار. حضرين معي مجموعة من الأطفال. نصبح ساعة قبل كل شيء على كيف اللي رفقني اليوم زميلي عايد الجندوب. صباح النور، صلاح عشاني، كيف زادة الناس الكل اللي تأمل العمل هذا دون استثناء. حضرين معي صغيرات في الأستوديو، صباح الأنوار، عسلامة طه، عسلامة طه،
1: صباح
0: الخير. لاباس؟
1: لاباس.
0: قرب شوية الميكرو طه. لا ما نمسوش الميكرو، أما نقربوا له.
1: باهي
0: طه، خلينا نتعرف عليك يا طه. لقب فين سنة تقرا؟ قول لي شنو ماشي القراية؟ تراجع تسمع كلام ماما في الدار ولا لا؟
1: باهي.
0: شنو؟ القراية؟ أحسن حاجة.
1: ولدك يشوف الفرنسية، ولدك يشوف فيه جو ممتع.
0: دي تقرأ في الفرنسية؟
1: هي نقرأ فيها الفرنسية.
0: جو ممتع؟
1: أي.
0: شو الكلمة بالفرنسية تعلمتها؟
1: برشا كلمات.
0: مثال أعطيني كلمة.
1: وي إنو في أن غارسون سالو بونسوار بونجور.
0: يعطيك الصحة، برشا حاجات تعلمتهم وما زلت باش تتعلم راه. وانت فرحان باش تقرا الفرنسيه؟ باهي يعطيك الصحه، تحبك فرحان بالقرايه ككل، فهمتني؟ باهي يعطيك الصحه يا طه. باهي نمشوا ليحيى. عسلامه يحيى.
2: عسلام.
0: صباح النور يا يحيى.
2: صباح الخير.
0: جيتنا في فورمه اليوم ولا
2: لا؟
0: لا ماكش في فورمه. قوموك بالسيف اليوم؟
2: لا قمت وحدي.
0: مال علاش ماكش في فورمه؟ تحب ترجع ترقد؟ مال
2: صلت وجهي قبل ما نمشي القهوة.
0: باهي برشا. باهي برشا. بابا هو حضر لكم فطور الصباح؟
2: ماما.
0: بابا حد شيء؟ ما حضر لكم شيء؟
2: ممكن تعرف
0: يعرف راهو بالجديد ميكلة بنينة راهو متاعو.
1: ميكلة بنينة.
0: بنينة برشا راه.
1: بنينة أما مش طيب في الدار.
0: يقول لكم لا نو نو. يعطيك الصحة يا يحيى. ألا عسلامة. ألا
2: عسلامة.
0: لباس؟ ألا
2: لباس الحمد لله.
0: ألا أول مرة تجينا الإذاعة الكيف هكا ولا لا؟ إن شاء الله مش آخر مرة. مش تبقى تجيب حذينا ديما؟ هيا خلينا نتعرف عليك يا ألا.
2: اسمي ألا، لقبي بن مسعي.
0: فأنا سنة تقر
2: سنة ثانية بقى. سنة ثانية جي.
0: بديت شديت ريتم تاع القراية. صايي تقرا على روحك؟ صايي اي
2: نقرا على روحك.
0: صافا عجبتك القراية سنة ايه. ثانية عايب عملت أصدقاء جدد ولا اي؟ باهي برشا. باهي هذوما صغيرات وتعرفنا عليهم وطه ألا ويحيى. اليوم حاضرين معايا ثلاثة صغيرات وراو اللي يسمعوا فينا ينجموا يجوا لإذاعة الكيف ويحضروا في برنامج الكلنا صغار، الفضاء مفتوح للجميع. باهي خلينا نمشوا لفقرة الدردشة مع الأطفال نسمعوا، وبعد باش نرجعوا للدردشة مع صغيرات. درشة مع الأطفال. طبعا كما ذكرت اليوم الموضوع متاعنا، تعرف الموضوع ولا لا؟
1: فطور الصباح.
0: فطور الصباح.
3: درشة مع الأطفال.
4: درشة مع الأطفال.
0: درتشة مع الأطفال. وين قبيلة سألتك شكون؟ سألت يحيى على فطور الصباح وهو موضوعنا اليوم
1: على فطور الصباح،
0: وجبة فطور الصباح.
1: ما عندي غناية فطور الصباح
0: بالحق. نسمعه مع بعضنا قبل ما نمشوا للدرج. نسمعه.
1: فطور الصباح أتابع الربا، ففيه لسمي وعقل الصلاح، فطوري أكيد بكل صباح، وتابعوا درسي به في ارتياح، جسمي سليم وحظي فلاح، وعيشي سعيد حل في نجاح.
0: يعطيك الصحة. كيف نسمعوا الأنشودة فيها هذا الكل، شنو نستخلصوا احنا من أهمية فطور الصباح؟
1: فطور الصباح هو باش خلينا نركز
0: نقربوا الميكرو شوية.
1: هو مفيد جدا لينا الفطور الصباح، باش خلينا نركز ياسر، باش نشاء وخلينا نشاطين ياسر. هو أهم من وجبات الكل. أنا واحد من الناس نحبهم وجبات فطور الصباح.
0: باهي نجوا نحنا شنو نجموا نتناولوا في فطور الصباح، لكن نحنا مانيش مختصين. المختصين يقولوا اللي اهم وجبه في النهار كامل هي وجبه فطور الصباح هكا ولا لا؟ وماما كيف تقومك الصباح اول حاجه اللي هي تعملها هي تحضر لكم فطور الصباح باش تمشوا تقراو نشيطين
1: ومركزين
0: تركزوا في القرايه وما تمشوش جيعانين هكا ولا لا؟ ها شو تقول لكم ماما صباح كي تقومكم
1: قاعد
0: ليه معناه بعد ما قمتوا كل شيء شو تقول لكم كي تقعدوا على الطاوله
1: افطر القهوه افطر فطور الصباح
2: لانه مفيد
0: لانه مفيد نحشتي بكلمه مفيد راه لازمنا ناكلوا على رواحنا فطور الصباح باش نجموا نمشوا نقروا باش نجموا نركزوا باش نكونوا ناشطين هكا ولا لا برشا نشاط وحيويه واللي هو يكون ما ذكرت يقولوا المختصين في التغذيه والاطباء انه هو اهم وجبه وجبه في نهار كامل هذا الى جانب الوجبات الاخرين راه
1: الغداء هو العشاء باش ما نقعدوش كيكة
0: اي عنا وجبه الغداء زيد وجبه العشاء يعطيك الصحه يا طه
1: فطور الصباح هي اللي اهم
0: باش شنو نجمو ناكلو حاجه صحيه في فطور الصباح مثلا طه
1: فيه التفاح
0: قرب شوي الميكرو طه
1: التفاح والتمر وبرشا حاجات منهم الغديل والفراولة وكيس حليب
0: كيس حليب
1: وفيها عظام
0: عظايمة
1: لازمها تكون من نباتي وحيواني فطور لازمها
0: ويكون متكامل ومتوازن وجبة متكاملة متوازنة كما ذكرت من النباتات والحيوانات هكا ولا نعرفش شنو عظايمة كيس حليب تفاحة هكا ولا شوية بسيسة تعطيكم ماما شوية بسيسة
2: نحن ما عادش عنا ناكل فيها خلاص
0: هاي طيب ماما تعود تحضر لكم بسيسة أخرى ميسيج قوليها ماما حضرنا بسيسة أخرى
2: لا أكلت بسيسة في الليل
0: نعم كيفاش يحيى
1: بنت البسيسة في الليل نشط على الليل
0: يحب البسيسة هو بيه البسيسة
1: بيه
2: قوي المناعة
0: هم بحذية مختصين اليوم أطباء ما شاء الله عليكم ها تقوي المناعة مالا
2: باه
0: يحيى كيفاش العضلات كيفاش عملت عود لي شنو تعملها كيفاش تعملها العضلات هذيك شنو تعملها
1: لبسيسة
0: لبسيسة تعمل العضلات هذيك شكون قالها لك الكلمة هذي
1: با
0: بابا
1: وماما
0: زيدة كي تاكل لبسيسة قالوا لك تعمل برشا عضلات هكا تقوي العضلات باه رحمك الله
1: ولا يرحم والديك
0: احكي لي عاد كيفاش توا شنو نجم تكون وجبه صحيه طه يحيى خلوه واحد واي
2: لازم ناكل البيض
0: بيضه
2: وزيد المكرونه
0: مكرونه اي مكرونه فطور الصباح لا في وجبه الغداء
2: وزيد بسيسه
0: بسيسه هي
2: وكرواسون شيح
0: كرواسون
2: اي
0: باه كعبه دجله
2: كعبه دجله
0: ولا ثلاثه كعبات
2: ولا ثلاثه كعبات ولا يا عظمه تاع الدجاجه صغرون
0: عظمه السماء يقصد
1: والله انا فهمتوني
0: عظيمه السمان باه
2: زيد عدوا بالكفرات وبسكويت
0: فك علينا من الكفرات والبسكويت
1: قلت لنا فطور صحي
0: فك علينا من الكفرات والبسكويت خليني مع العظيمه وطريف البسيسه هذوكم كعيبه الدجله كعيبه الدجله والبسيسه والبيضه وكان عنا هكا كل قدير وقدر ناكلوا كعيبه تفاح
2: تفاح
1: وتمر وزيد نعملو كسكروت
0: باه
1: فطور الصباح
2: هذيك فطور الليل
1: ساعات حاجات
2: فطور الليل
1: بالمعجون
2: نعملو هذيك فطور الصباح اي فطور الصباح وزيد ناكلو كسكروت
0: كيس حليب
2: كسكروت
1: وكسلاطه
0: فك علينا من الشوكولاته اي جبنه ميسيج جبنة ما يصير
1: وإلا بالمعجون الشامي
2: ولا زيت زيتونة بالشاكي
0: خذتها هاي زيت زيتونة باه
2: ولا
0: هذه وجبة فطور الصباح ألا هذيك هو قلت لهم قلتيهم انت صايي كاملي الاله خلينا نعطوا الاله
2: بالنسبه لنا نحن كي ناكلوا فطور الصباح باش نتغذوا بالغدا ناكلوا نشربوا كاس حليب ونشربوا تي وناكلوا كاس كروت ناكلوا كسكروت بالمعجون وناكلوا عظايم باش نحافظوا على صحتنا.
0: به يعطيك الصحه يا الاء. ها وهكا كان نلقوا هكا كعيبه لوز نعرف شنو
1: ذكرني يا حك باش يطيب في اول نهار
0: ديما نقول لك قدير وقدر راه
1: يا حك ذكرني كيف باش يقول لك طيب عظمه في اول نهار
0: شكون
1: يحيى
0: شوف طيب لنا اليوم في شيف صغرون شوقها ما يشوق نشوقوا للمستمعين كريمه باه
1: ماشي باتي
2: كريمه بالتفاح وبسكوي لوز بنينو تحب
0: باه الا شوف طيب لهم اليوم انت خلينا نشوقوا المستمعين باش يسمعونا بعد في فقره شيف صغرون كسكسي
2: طيب لهم كسكسي
0: اليوم نهار حد نهير بتاع
1: كسكسي
0: باهي هذه هي فقره طيب شيء درجه مع الاطفال يعطيكم الصحه كسمعت الدرجه مع الصغيرات وين راه وخذيت الموضوع هذا باش ناكد عليه الاولياء ما نخلوش صغيرات يخرجوا من غير فطور الصباح يلزمهم يتناولوا وجبه فطور الصباح راهي مهمه ومفيده ومهمه جدا خلوش الصغير يخرج من الدار من غير ما ياكل حتى شيء يلزمه يبقى على الطاوله ياكل حاجه كيما يخصص وقت كيف يخصص وقت باش يقرا يخصص وقت باش يلبس حوايجه يخصص وقت باش يغسل وكل شيء يخصص زيد وقت نعملوه نقعدوا على الطاوله باش ياكل الصغير حاجه قبل ما يخرج هاكا للاولياء الكل وللصغيرات زيد اللي يسمعوا فينا على موجات راديو الكيف باش نمشوا الاناشيد نتاعنا وبعدها باش نرجعوا لفقره المطالعه.

0: même avec beaucoup plus
1: d'enfants. هذه شاطر شاطر وحنا نقول لكم يلزمكم تسمعوا كلام ماما وبابا وانيساتي وتسمعوا الكلام خاصه كي يقولوا لكم اقروا على رواحكم افطروا فطور الصباح هكا ولا لا راهو يلزمنا نسمعوا كلام ماما وبابا وانيساتي يعطيكم الصحه باش نمشوا لفقره المطالعه فقره المطالعه اليوم شكون اي الي نبدو بالي اي الي شنو القصه نتاعك الي
2: قصه
1: قرب الميكرو الي
2: مدرسه المستقبل
1: والعبره شنو اللي فهمتها من القصه
2: العبره نتاعها
1: نمشي للمدرسه نتاعنا
2: المدرسه نتاعنا هي
1: باهيه وهي المستقبل
2: هي المستقبل نتاعنا زيد
1: باه يحيى شنو القصه نتاعك يحيى
3: الثعلب هو العنز ولازم العبره منها من نسموش الكلمة
1: تاع الغرباء مال نسمعوا كلام ماما حتى ماما ليه
3: نسمعوش ليه
1: ما نسمعوش كلام حد مش تبعنا هي كلام الغرباء سما
3: هي كلام الغرباء الغرباء راهو يعني
4: الكلمه العربيه
1: فهمت
3: زيد المفزعين
1: بين نسمعوا كلام ماما ونسمعوا كلام بابا وانيستي وما نسمعوش كلام الغرباء باه يعطيك الصحه يا يحيى الي سي تهاي تهاي
4: قصة عندي قصة بيت يطيب فيه العايش
1: نعرف
4: انا كيفاش كيفاش لازم العبرة منها ان نغطس بيتنا ونستحفظ عليه باش يكون دا جنة
1: باش نجمو نعيشو فيها ها تكون نظيفة مرتبة
4: لازم نتعاونوا باش
1: نتعاون يقولوا لي ساعة خرجوا للتعاون تعاون انت في شنو تعاون هاي لا ركح الكرسي واحكي لي وانت معناها
4: ساعات تعاون في التنظيف ساعات راهو مش ديما يعني
1: كيفاش تعاون تلم بيتك
4: نلمها
1: تلم فرشك
4: وفي الماكله ساعات نعاون ما في الماكله كيفك يحيى ما نقول لك من جيبك الفريك الكريمه وهو كي شافك البارح طيبنا كريمه تعاوننا فيها باش طيبوا عجينة كريمه تعاون فيها انا فرت فكر واحد ويحيى يعمل فكر البسكو من غاديك
1: تتعاونوا معناه
4: اي
1: باه يعطيك صح يحيى تعاون انت في الدار كيفاش تعاون يحيى خلنا نسمعوا يحيى
3: نعاون وماما تحكي كيف ايش طايف الكريمه كيما كالبارع عاونت عاونت بالتفاح والوز والوز والبسكويت البسكويت عملته انا واخواتي
1: كعبه في فمك وكعبه
4: عملت كيكه
1: ليه
4: والله انا عملت
1: كيكه كيفاش يا حياتها كعملت كيكه كعبه في فمك
4: كعبتين في واحده وكعبه في فمك
3: الا نحن
1: تعاونا
3: اين نعاون
1: كيفاش
3: نعاون ثم نغسل الله المعون وزاد ننظف الطاوله بعد ما نفطر وزاد نفرح معاها في الصباح وننظف ليها زاد خاوه ما نغششهاش
1: باه يعطيك الصحه اما ما نمسوش في الكوجينه الغاز ما نمسوش الالات الحاده ما نهزوش صحن ونغسلوه يطيح لا قدر الله تكسر ولا حاجه نتجرحوا هذا من الكل يلزمنا نتفادوه
3: الا بتقول لهم ماما
4: هذا قلت لها بابا ما نعملوش
3: نقصد ليه نقصد نعاون فيها يعني هي ما هي تغسل المعون وننهز الصحن نحطه في بلاصتها
1: باه يلزمنا نستحفظ باه يعطيك الصحة يعطيكم الصحة هذه فقرة المطالعة باش نمشوا للأنشودة متاعنا وبعدها نمشوا لفقرة شيف صغرون

0: صغرون.
1: هذه فقرة شيف صغرون لليوم مع الصغيرات اللي حاضرين معي وكانوا يغنوا راو كانوا في الكواليس يغنوا في غنية طلع الفجر. هاي كيفاش قالها؟
2: ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور سوسو.
1: يعطيكم الصحة ما شاء الله عليكم، كانت عاملة برشا جو آلاء وكانت تغني تبع في الغنية وتغني عملت لنا برشا جو. شي الأنشودة اللي حفظتها يا آلاء؟
2: حفظت بتاع مدرستي.
1: هاي تو بعد نجول الأناشيد تو خلينا في فقرة شيف صغرون. شكون باش يبدا؟ اليوم باش نبدا بيحيى. شو باش يطيب لنا يحيى؟ يا يحيى
3: اما نحط اول طبقه هي البسكوي وثاني طبقه هي الكريمه والثالثه هي التفاح
4: وزينوها بتفاح
1: لا خليه خليه طه
3: والثالثه الطبقه هي التفاح والرابعه هي الاخيره هي لوكس ونحطه في وسطها كعبه لوز ونقشر اللوز نحطها فوق فوق التفاح وبعدها ناكلها صح وشفه.
1: يعطيك الصحة يا يحيى شايف المستقبل إن شاء الله شايف بالحق تحبها تحبها الخدمة بيه يعطيك الصحة هي خدمة محليها برشا وميكلة بنينة برشا
3: ناش تخبتينك باش نخدم أما تخبيب وشيف
1: كي تكبر شنوه قرب الميكرو
3: نكبر باش نخدم طبيب وصلاح
1: صلاح ولا شيف؟
3: صلاح وطبيب
1: والشيف؟ شو عملنا فيها الشيف؟
3: الشيف شن طيبة الشيف هذيك شن نعملها في فرنسا
1: شيف في فرنسا؟
3: اي
1: وأما طبيب في تونس؟
3: اي
1: وصلاح وين؟
3: صلاح
1: لا خلنا نسمعوا يا طه
3: طبيب صلاح في الأمريكا
1: صلاح في أمريكا وطبيب في تونس وشيف في فرنسا تصفيق عليه ان شاء الله تتحقق الاحلام نتاعك.
4: انا حاب يخدم طبيب في تونس خاطر تونس تاخذ كل
1: شيء. خلنا نسمعوا ساعه خلنا نسمعوا لنا نسمعوا هو يا يحيى ما عادش تحكي بصوته يحيى خلي طه ما عادش تحكي بلسانه وخلي يحكي هو باهي كي نسمعوا في القسم كيفاش في القسم تعملوا؟
2: ارفعوا اصبع قبل ان
1: تسمعوا بعضكم ولا لا؟ وما نتكلموش مع بعضنا ولا لا؟ باهي يحيى تحب هذوما الكل انت؟ باهي تحب برشا فلوس معناه؟ على جل الفلوس تحب ضم الكل ولا خاطر انت تحبها من المهنة ضم الكل
3: على جل الفلوس والمهنة الكل
1: الفلوس ولا وتحبها باه تحب جمل برشا فلوس باه يعطيك الصحة يا يحي انت تحب الفلوس برشا ولا شوي
3: برشا
1: تحب الفلوس بابا يعطيك فلوس برشا ولا ماما تعطيك اكثر
3: بالزوز قد قد
1: قد قد يا آلاء حكيني شو باش طيب لنا آلاء اليوم
2: نفسي نطيب لكم جاتو نعملوا عظمة وخميرة خميرة
1: عظمة كهوة
2: لا وخميرة جاتو وبعديك نخلطه وبعديك نحطه في الفرن ونزينه بالشوكولاتة وبعديك يحفظ صحة وبش بيبا
1: جربتها في الدار مع ماما
3: باه
1: عملتوا عظيمة باه
3: حتى نحن عملنا عظمة
1: تهاي
4: شو طيب اليوم شباتي
1: قرب الميكرو تاه كيفاش شي يحكي لي
4: مش نعملوا عجينة خبز هي كيف عجينة خبز وبعد نحط خميرة وفام وسميد وبعدها نعجنه ونحطه وبعد نحطه في الحشوة انا مش نحط الحشوة ذي انا مش نحط أومليت مش نحط تن وش نحط هريسة وش نحط جبن لي انا تقريبا وصلاتة اما قولي مثلا وعليه ما حاطتش انا السلامية خاطر مضر
1: يعطيك الصحة نبعدوا على السلامي
2: خاطر هي مضرة للصحة
3: لانه كلها
2: السلامي
1: لا ما نبعدوا على السلامي
4: كل جيل هو خو
1: باهي خلينا السلامي لا يعطيك الصحة ملاحظة مهمة جدا
3: ناكل ماينويز
1: شو اسمه؟
3: ناكل ماينويز وصلامي
2: ماينو
1: لا خلوه ما قلتلك مع السحكو بلسانه
3: ناكل ماينويز وصلامي وجبن نعمل مع السلامي
4: نتكلم بركة سكوتاها
1: لا طه يحيى
3: جبن نعمل مع السلامي اما النجم نعمل مايونيز مع سلامي في كاش كراو.
1: مايونيز شو اسمه؟
3: مايونيز.
1: مايونيز.
3: مايونيز.
1: باه. اسمعني، ناكلوا الجبنه مع الخبز ايه؟ ونزيدوها طمطومه وشويه خيار، مثال. نبعدوا على المايونيز ونبعدوا على السلامي. معايا في الفكره ولا لا؟ لا
4: لا
3: ناكلوا زيما، نحب ناكلوا شي باش ما عادش ياكلوا السلامي.
1: بابا ياكل في السلامي؟
3: اي
1: بالحق.
3: بابا يكره الحلو.
1: بابا تاكل في السلامي وتقول للولاد ما تاكلوا السلامي؟
3: لي انا وخويا ادريس نحب ناكلوا لي السلامي، اما انا نحب السكر والملح.
1: ما فهمتيش هذي. الا
3: نحب الماكلة الصحية. السلامي هي راي مضرة للصحة، لازم نحافظوا على صحتنا.
1: باه يعطيك الصحة يا آلية. وكتا يسمعوا فيه قلت لكم راي السلامي مضرة بالصحة، وانا احنا صغيرات ناكلوا ماكلة صحية مفيدة. هكا ولا خاطر نحنا ما زلنا في النمو، في سن النمو، زلنا نكبروا في صحة جيدة وسليمين. ما يعطيكم الصحة يا ألا. هذه فقرة شيف صغرون، باش نمشوا للأناشيد اللي اخترناها، بعدها باش نرجعوا للفقرات نتاعنا، بعدها باش نجوا للأناشيد. صغيرات عندهم أناشيد. آخر فقرة هي فقرة عيد الميلاد والتحية.

يلا حبيبي ماشي، يلا يا عمري.

0: معكم الناس اللي كل ما صلينا معاكم ومع الصغيرات ومع الاناشيد وكبش يغنولي مقبلة يقولولي من اول حصة لنا عنا انشودة يلزمنا نغنوها الانشودة هذه باش نبدا عيطة هاي
1: عندي غنيت ماما بفرنسية انا غنيت
0: باه
1: Maman, maman, maman, je t'aime un peu, je suis un petit enfant, j'adore mes parents.
0: يعطيك الصحة تحية للأمهات الكل وين ما كانوا وين يسمعوا فينا طبعا على موجات راديو كيف وما ننسوش زاد الآباء تحية كبيرة ليهم وين ما كانوا. يحيى قل لي يحيى أنشودتك
2: خمس حواس خمس بالأنف أشم الوردة الوردة وبالع بالأذني أغاد
0: سيتها؟
2: اي
0: ها؟ حفظتها يا ألا عايز تغني
2: مدرستي مدرستي أهدي لها تحيتي مدرستي الحبيبة من بيتنا قريبة أذهب بانشراح إليها في الصباح أكيد من سريري أطير أصير من سريري وأرتدي الثياب وأحمل الكتاب أسير نحو قسمي بهمة وعزم لأحفظ العلوم والخلق الكريم سأنفع بلادي بجدي واجتهادي.
0: يعطيك الصحة تصفيقة كبيرة عليكم الكل لنا نصفق عليكم الكلكم ما شاء الله عليكم ووكا مدرستي وإحنا توا في قراية هكا ولا لا زلنا نمشوا المدرسة في وقتنا كنوا منضبطين فيقوا نرقدوا بكري باش نفيقوا بكري باش نقروا على رواحنا ها هكا ولا لا ونحبوا أنيستي ونسمعوا كلام أنيستي وسيدي هكا ولا لا ها لأنهم هما يعوضوا ماما وبابا في المدرسة هكا ولا باهي ونسمعوا زاد كلام ماما وبابا باهي وأنا باش نهدي لكم أغنية أنا نحب قرايتي نموت على مدرستي هكا نسمعوا الناس كلنا مع بعضنا وبعدها باش نرجعوا لفقرة عيد الميلاد والتحية

هذه أنستي والغنية محليها برشا وكانت ألا غنت لنا على المدرسة عادي تلك مغنية أنستي وطه عملنا أنشود على الأم وإحنا زيدا ما ننسوش الأم هيت الكل اللي قاعدين توا يسمعوا فينا والأباء زيدا عطيك صحة يا طه الأباء زيدا هاكم شعديكم مغنية أمي جنة عهدوها للأم هيت الكل.

0: يعطيكم الصحة ما شاء الله عليكم، تحية كبيرة زميلة عايد الجندوبي ديما حاضر معانا ويحيي برشا في ألاية كشيخ عليها. يقول له يعطيك الصحة عمو عايد،
1: يعطيك الصحة عمو عايد.
0: هاي تصفيقة كبيرة ليه شيخنا اليوم، برشا أناشيد وبرشا غنيات، شكرا ليك يعطيك الصحة. هذه بعد ما سمعنا الأناشيد وباش نمشوا لفقرة عيد الميلاد والتحية. هاي تحية لشكون؟ ألا هاي لشكون تقدم تحية؟
2: تحية لماما وبابا وتحية لأختي وتحية للمعلمين وزاد تحية لأصحابي.
0: يعطيك الصحة يا ألا. يحيى لشكون تقدم تحية؟
3: الأمي وبابا وخوي الصغير وعمتي وام وجداتي وجدتي وجداتي الأخرى وجداتي تسكتي تونيتي وزيدة
4: أم جداتي ذيك
3: وزيدة أم جداتي
0: والكل العائلة الكل
3: وزيدة وصحابي
0: والجيران
3: الجيران
0: ما ننساش الجيران
1: لأن احنا خايفين الجيران يسكنوا بحنا.
0: ليه ما نقولوش هكا، غششت يا ألا في آخر الحصة نيرة، تغششت. تحية زادة للجيران، هاي يقول تحية للجيران. لا تحية للجيران. بيه طه لشكون تقدم تحية؟
1: نقدم تحية لأمي وبابا، نقدم تحية لخويا الصغير، نقدم تحية لصاحبي آدم هو الوحيد اللي صاحبني سمعني من صحابي، نقدم تحية لخلاني وعماني، نقدم تحية لجدي وجداتي اللي
0: الناس الكل الله يرحمهم وللناس الكل.
1: نقدم جدي وجداتي الآخرين، أم ماما أم ماما و...
0: با
1: لا أم ماما و... باي ما الاخرين ماتوا الله يرحمه
0: الله يرحمه. باهي هذه تحيه قدموها للناس الكل، ونحبكم تحبوا بعضكم وتحبوا الناس الكل هكا ولا لا، وما نخلو حد شيء حاجه نتاع كبار ما ندخلوش فيها هكا ولا لا. انتم صغيرين صفحه بيضه، حبكم تحبوا الناس الكل تحترموا الناس الكل هكا ولا، قولوا لي باهي. باهي يعطيكم الصحه. تمشوا لغنية عيد الميلاد اللي نهديها للناس الكل اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم، ان شاء الله كل عام وهم بألف خير. نحيي الكيب الكل اللي رافقني اليوم زميلي عايد جندوبي، صلاح الشرير، الناس الكل اللي أمنت عمل هذا دون استثناء. نقول لكم نتقابل انا وياكم الأسبوع

0: الكل نصغار الكل نصغار مع ألفة بوعشة.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: تمام الساعة 11. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. في إطار الحرص على مزيد الارتقاء بخدمة الطب المدرسي والجامعي وضمان رعاية صحية شاملة وعادلة لفائدة التلاميذ والطلبة، انعقدت جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكفة خصصت لتقييم النشاط والخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية، إلى جانب ضبط ومتابعة خطة العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية. كما استعرضت الجلسة خطة العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية والإمكانيات المتاحة من فرق طبية وشبه طبية ومختلف المتدخلين في منظومة الطب المدرسي والجامعي. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر قوافل صحية لفائدة كبار السن، وذلك في إطار الرعاية الصحية لهذه الفئة من المجتمع. قال رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مقديش إن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل. استشهد فلسطيني وأصيب نحو 10 آخرون بجروح مختلفة في قصف لطائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني على سيارة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي لبنان تواصلت الاعتداءات الصهيونية على مناطق بجنوب لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على عدة بلدات بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات في مناطق متفرقة من الجنوب. استهدفت بحرية الحرس الثوري الإسلامية الإيرانية لا يقل عن 7 ناقلات نفط مخالفة في مضيق هرمز خلال الأيام 5 الماضية وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.

0: مع نبيل الشيخاوي على موجات إذاعة الكاف. برشا مفاجآت وجوائز وهدايا، فيها استضافات ومحطات خارجية ومسابقات.
1: صباح النور، صباح المحبة، صباح الود ليكم الناس الكل. مرحبا بكم الناس الكل، أكيد الأحداث الموعد معكم يجدد دائما في منوعات لما تلاحظ اليوم بطبيعة مع الطقس المزيان مع بداية شهر أكتوبر. برشا يقولك بطبيعة الويكاند نحبوها أقل ضغوطات متاع أشماس، أقل ضغوطات متاع أمطار، برشا يحبوها ويكاند مزيانة. وأخيرا برشا يقولك بطبيعة ماذا بينا شوية أمطار، شوية تغيرات مناخية في بداية فصل الخريف. على كل نحن في الاعتدال الخريفي وتساوي الليل والنهار في هذا الفصل، فصل الخريف، نعيش أجمل إيقاعات، لكن أيضا فيها تغيرات مناخية كبيرة برشا ربما ما تعودناش عليها في جنوب المتوسط، حاجة مزيانة برشا. لكن الأحلى منها أيضا أنه الغلال بدأت تحضر، وذاك علاش مهرجان الرومان بدأ يحضر فيه شوية في مدينة التسور. والأكيد نهاية شهر أكتوبر مش نذوقوا برشا رومان في الطريق الوطني عدد 5 في المدينة الأندلسية التسور. غرديما كالعادة رجعت من جديد، ونهاية شهر أكتوبر مش يكون فيها تقريبا 3 أيام كاملين في تظاهرة، تظاهرة شعبية، تظاهرة ثقافة أخرى في غرديماء اللي عشناها تقريبا على مدة 5 مواسم، وعودة أيضا مهرجان الرومان. وحاليا قاعدة تقوم الجلسة في إطار تحضير لبرنامج مهرجان الرومان بمدينة غرديماء. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا أهل وسهلا كالعادة منورينا عبر موجات إذاعة الكاف. البداية حب رحب زميل علي الجندوبي اللي رافقني تقنيا، شكرا زميل صح شيرني أيضا في القاعة الفنية، شكرا لكم أنتم اللي مشتابعونا من توا حتى الماضي ساعة. نحب نوجه تحية كبيرة برشا بطبيعة للي مساندينا أيضا في سير الجوائز في هذه المنوعة، تحية كبيرة برشا لمكتبة مريم السرس الموجودة في نهج 14 جانفي بمدينة السرس، شكرا أيضا شركة التوزيع إيريس للتوزيع الموجودة في سليانة والقيروان، تحية كبيرة برشا أيضا للي يساهموا معنا في إسعاد الأطفال خولة كيدز، روضة خولة كيدز الموجودة في مدينة الدهماني، شكرا أيضا مدرسة سياق علي بن ناجي الموجودة في عبيدة بالدهماني. 8 دقائق بعد 11 نبدأ الميكس بتاعنا في بداية المنوعة. مرحبا أهلا وسهلا بكم دائما عبر موجات إذاعة الكاف.
2: راديو الكاف، صوتك يا بلادي ديما عال.

في التسقيق بعد 11 من سعيدة خاصة أنه ينقطاج موسيقية برشا يحبوها برشا يحب أيضا أجواء الموسيقى اللي انطلقت البارح بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية الدورة 11 ينقطاج موسيقية واللي مش تستمر إن شاء الله حتى 10 أكتوبر. رؤية استراتيجية جديدة صالون مهني دعم الموسيقات دعم أيضا صناعات الموسيقية توفير منصة دولية للفنانين الصاعدين. الدورة الحالية يشرف عليها نوع من المناخ الثقافي الثري في الواقع وعرض متميز خاصة أنه هذه السنة حضور كبير برشا في الواقع لعديد الدول خاصة منها المتوسطية من إيطاليا من فرنسا من بلجيكا من إسبانيا من الجزائر من المغرب من فلسطين مصر سوريا الأردن السنغال تشاد مشاركات متعددة أيضا لهذا الجانب حضور آخر أيضا من قارة أمريكية من كندا والبرازيل عديد المفاجآت. بعد شوية بالطبيعة باش نمشيو شوية ناخذ فكرة على عرض الافتتاح البارح وأيضا بقية البرامج اللي مش تتواصل خلال هذا الأسبوع أسبوع خاص بأيام قرطاج الموسيقية.

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقربي.
1: Ladies and gents, turn up your sound systems to the sound of Carlos Santana and the GMB. It's the product of ghetto blues.

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقربي.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي مجددا في مناوعه لمه الاحد 36 دقيقه بعد 11. الرحله بدات بال 11 لكن مش تواصل معكم بطبيعه بايام قرطاج الموسيقيه اكيد عروض متميزه. البرنامج فيه تقريبا بجميع الدول كما قلت بدات البارح تواصل حتى 10 اكتوبر. والحاجه الاحلى ايضا هو وجود اغلب البلدان المتوسطيه وخاصه شريط الشمال المتوسط موجوده في ضيافه العاصمه تونس. ايضا الدول العربيه ونعرف مليح تقاليد موسيقيه تقاليد سينمائية تقليد أيضا وأجواء سياحية في تونس. الأجمل منها أيضا أنه في كل عام نتذكر ديما فلسطين وزميلتنا مشكورة فاتن توجان البارح كانت في مصافحة جميلة برشا مع المؤلف الموسيقي يوسف بدر وكان حوار ثري تجدوه على صفحة الفيسبوك لراديو كيف ونسمعوا الحوار الجميل هدايا الخاص بيوسف بدر بطبيعة المؤلف الموسيقي الفلسطيني السويدي.
2: من ضيوف المهرجان المؤلف الموسيقي الفلسطيني السويدي يوسف البدر يحضر معنا اليوم بصفته مدير ومؤسس مهرجان مالمو الدولية للعود والأغنية العربية في السويد اللي اختتم قبل 3 أيام فقط من افتتاح أيام قرطاج الموسيقية. مرحبا سي يوسف. مرحبا بك.
3: مرحبا. يعيشك.
2: باهي يعيشك.
3: يعيشك.
2: تفهم فينا في تونس؟
3: نعم شوي.
2: أول زيارة لتونس؟
3: لا تاني زيارة حقيقة.
2: به قبل 3 أيام كان اختتام مهرجان مالمو للعود بالسويد. لو ناخذ فكرة على التظاهرة هذه وخاصة أنه تم خلالها تكريم الفنان التونسي محمد جبالي وتم تعرف خلالها على أنماط موسيقية تونسية.
3: نعم الحقيقة الأسبوع الماضي كان الاختتام مهرجان مالمو الدول للعود والأغنية العربية. كان من احد المكرمين الفنان من تونس محمد جبالي وكان مشارك طبعا وكان في مجموعه من الفنانين بيناتهم الاستاذ نصير شما شرب الروحانه من لبنان الاستاذ طاهر ماملي من سوريا مغنيه السبران العالميه سميره القادري في الحقيقه كان مجموعه كثير من الفنانين وهذا احنا بيجي يعني جهد منا انه نعمل شيء تبادل ثقافي دولي يكون شامل كل العرب يعني ان شاء الله.
2: وفي اطار هالتبادل الثقافي انت موجود وحاضر معنا في افتتاح ايام قرطاج الموسيقيه. بطبيعه الحال اليوم الدوره هذه كيفاش ريت عرض الافتتاح؟
3: والله يعني انا شفت اليوم هذا طبعا انا مهرجان ايام الموسيقى قرطاج للموسيقى العربيه اول مره بحضر. كان شيء جميل جدا. الأفكار موجودة كتير حلوة. التنوع موجود يعني جميل مثل ما سمعت من الأستاذ منذر كمان بكلمة الافتتاح كمان عاملين شيء هنا مشان الإعاقات. يعني في كتير تعاونات كتير مفيدة لحتى يكون يعني يشركوا أكتر شيء من المجتمع. فهذا شيء جميل وإحنا طبعا نفس مسيرتنا ونفس أهدافنا هذا اللي إحنا بنشتغل عليه.
2: اليوم التبادل الثقافي التونسي الفلسطيني التونسي السويدي كيفاش تراه؟
3: ممتاز جيد جدا. يعني انا كان في لي لقاء مع الاستاذه هند المقراني بالعام الماضي وحكينا بشيء تبادلات وان شاء الله هلا يعني بهذا العام يعني راح تستمر. يعني جايين نعمل شيء تباحث شيء نسمع نحكي ارائنا ونسمع اراء الغير وان شاء الله بنوصل لشيء هيك شغلات جيده للتعاون
2: ان شاء الله. باش تحضر الكل العروض في هالدوره؟
3: تمام جاي احضر انا كل العروض مشان يعني نخطط لشيء هيك مستقبل يكون جيد يعني ان شاء الله.
2: ان شاء الله بالنجاح وتوفيق وان شاء الله تعجبك الاقامه في تونس.
3: شكرا لك وشكرا للمهرجان وشكرا للاستاذ منذر ولكل القائمين على هذا الحدث الحلو.
0: اذاعه الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الاقربي.
1: برمجة فنية وثقافية ثرية في أيام قرطاج الموسيقية وأكثر تفاصيل مع زميلتي فاتن توجاني. مرحبا بك فاتن.
4: أهلا وسهلا نبيل. مرحبا بك. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. كان هذا قبلي يوسف البدر المؤلف الموسيقي ومدير ومؤسس مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية في السويد فلسطيني سويدي. الحقيقة كان اللقاء معها البارح عبر موجاتنا وعبر صفحتنا كان حكى على التبادل الثقافي، وفي إطار هالتبادل هذايا كان الفنان التونسي محمد جبادي حاضر في هالدورة هذية لمهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية في السويد اللي انتظم أواخر شهر سبتمبر نبيل. كان تم اختياره عضو من في لجنة تحكيم المهرجان، وفي السهرة الأولى للمهرجان كان فما تكريم خاص للاحتفاء بالمسيرة الفنية لمحمد جبالي. قدم بطبيعة محمد جبالي في السويد عروض للجالية التونسية، كان فما جملة من المقاطع، وكيف كيف زاد حتى في عرض الاختتام قدم وصلة غنائية بطبيعة هذية الفنان التونسي. وهذا هو التبادل اليوم الثقافي اللي نحكيه عليه. وكي نحكيه على التبادل الثقافي الغنائي الموسيقي، اليوم نحكيه على أيام قرطاج الموسيقية نبيل اللي انطلقت البارح تتواصل نهار 10. نحكيه على 8 حفلات، الحفلات هذية عروض من المغرب، الأردن، سوريا، تونس، كندا، إسبانيا، الجزائر، معناتها عروض متنوعة، دول متوسطية. نفس الشيء بالنسبة للعروض المختارة، نلقاو إيطاليا، نلقاو فرنسا، تشاد، نلقاو بلجيكيا، نلقاو البرازيل حتى إذن السنغال، معناتها أفريقيا وعديد الدول حاضرة. ثم أنواع وأنماط موسيقية مختلفة. الحقيقة لجنة التحكيم في الدورة هذه قالت أنه تلقات أكثر من 300 ملف ترشح، معناتها ولقات صعوبة في انتقاء العروض لأنه برشا عروض كانت قيمة. من بين 378 ملف ترشح تحديدا نبيل، تم اختيار 26 عرض مختار و8 حفلات بطبيعة باش تكون متوزعة على الفضاءات اللي سواء في مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة ولا مسرح الجهات وحتى شارع الحبيب بوركيبة. إذن 15 بلد مشارك البارح تم إعطاء إشارة انطلاق هالتظاهرة هذه اللي إن شاء الله كلهم مش يكونوا حاضرين بعروضهم الفنية المختلفة. نهار لحد اليوم هو بطبيعة اللي بش يكون فيه أكثر عدد من العروض، 4 عروض في عدة فضاءات نبيل. العروض تبدأ من مطلسة في مسرح المبدعين الشبان، عرض من تونس، 4 اليوم عرض من فرنسا، 5 عرض تونسي ألماني تروج شوت، وفي 6 في مسرح الجهات عرض من إيطاليا. الحاجة اللي حبيت نأكد عليها أنه 60% أثناء تم التركيز على العروض التونسية للاحتفاء بالموسيقى التونسية كما قلنا، بخلاف المشاركين من قرابة 15 دولة. نذكروا أنه هالدورة هذه الدورة 11 نبيل هي مساحة للاكتشافات للانفتاح، كما البارح كنت ذكرت مع عادل سميتها دورة الانفتاح لأنه أثناء جديد الدورة هذه هو الانفتاح على لغة الإشارة على ذوي وذوي الإعاقة. كانت ثم ترجمة للنقل المباشر البارح اللي كان عبر التلفزيون الوطنية بلغة الإشارة، كان ثم دعوات لعدد من الحاضرين بطريقة براي للكتابة بطبيعة للمكفوفين، كان هذا بطبيعة في شراكة مع جمعية إبصار. وحتى العروض البارح اللي كانت تقدمت بطبيعة كانت ثم شكون ينقل فيها لحاملي الإعاقة البصرية بأوريات، معناتها عن طريق الأذن، سماعات فيها خلينا نقول نقل صوتي لكل ما يدور في فضاء مسرح الأوبرا البارح. ذكر زادة كيف كيف ما لقاءات مهنية نبيل بشكون موجودة جاز كامب زادة
1: بالضبط، هذا اللي كنت شاسق عليه أول مرة لأنه أول مرة في تونس يعطينا عليها فكرة فاتن.
4: بطبيعة كما قلنا معناتها الأسماء الفقرات متنوعة، هاللقاءات المهنية هذية نبيل اللي باش تكون موجودة بطبيعة للتعرف على صناعة الموسيقى عموما، معناتها نعرفوا الموسيقى من التأليف إلى أنه الموسيقى تخرج. الورشات هي ورشة أيام قرطاج الموسيقية للجاز الدورة الأولى هذه بالشراكة
5: مع مارسي جاز كوليكتيف من 5 إلى 9 أكتوبر، باش يكونوا فيها عدد من المتدخلين موسيقيين من تونس من فرنسا بالآلات بتاعهم. معناتها الدورة هذه باش تكون فيها فضاء للتبادل الخبرات في مجال الجاز هذايا، خاصة أنه النوع هذايا معروف بالارتجال نبيل، وزادة كيف كيف أنه مش الناس الكل تحبه، لكن التجربة من خلال هالورشات التكوينية هذه للتعريف بالإنتاج الموسيقي هذايا بالأدوات خاصة الرقمية اللي دخلت في هالمجال هذايا، وكيف كيف زادة فرصة للعزف الجماعي والتبادل بتاع الشغف الموسيقي هذايا.
1: حاجة أخرى فاتن كيف كيف، أنه نعرف في تونس تقاليد الجاز انطلقت تقريبا منذ السبعينات، تبرقة أيضا قرطاج جابت بيرس إضافة أيضا للحمامات احتضنت. أيضا فاتن حبيت نمشي معك أكثر، أنه مش تخرج من مركزية العاصمة الأيام قرطاج موسيقية، مش تمشي تقريبا إلى بعض الولايات في إطار سياسة لا مركزية الموسيقية اللي احتضنها مهرجان أيام قرطاج موسيقية.
5: قبل ما نجي لي أيام قرطاج الموسيقية في الجهات اللي هي باش تكون نازة نجيل للفنانين المغمورين للفنانين المبدعين، ينجم يكون ولد الجهة سواء كان أستاذ موسيقي وإلا عازف، لكن عمره ما خرج في حفل وحده ولا عمل إنتاج وحده. هذه الحاجة الجديدة اللي حبت أتأكد عليها أيام قرطاج الموسيقية في الجهات. حبيت نرجع للقاءات المهنية نبيل، معناتها من بينها لقاء حول مهنة مؤلف موسيقى الأفلام، معناتها فرصة للتعرف على عالم التأليف الموسيقي للصورة. احنا نعرف الكتابة للصورة كصحفيين، هذه الموسيقى للصورة، تأليف الموسيقى للصورة. ومدام احنا في عصر الذكاء الاصطناعي نبيل، زادة باش يكون فما لقاء نهار 6 أكتوبر، الذكاء الاصطناعي والموسيقى تهديد أم فرصة، هذه باش يكون إن شاء الله نقاش، معناتها جلسة للكشف حول تأثير الذكاء الاصطناعي في الموسيقى، معناتها كيفاش يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في التأليف والإنتاج وحتى الترويج، وهل أنه ثم إشكاليات تطرحها أنه استعمال الذكاء الاصطناعي، وهل تم فعلا تهديد للمهن الموسيقية. اللقاءات المهنية بتتواصل كما قلنا، هما 6 لقاءات. اللقاء الثالث المسار الفني من الفكرة إلى الركح، اللقاء الرابع الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات، واللقاء الخامس دور الإخراج الرقحي والبصري في صناعة الموسيقى، وآخر لقاء مهني هو لقاء مع رياض الفهري حول الموسيقى التفاعلية. باش نرجع للقاء الرابع اللي هو الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات، وهذا هو الحديث على أيام قرطاج الموسيقية في الجهات. كما قلت لك معناتها هي فرصة لإعطاء البرمجة وإعطاء فرصة للفنانين الصاعدين، للفنانين الناشئين لأجل برمجتهم في المهرجانات، وخاصة الحديث على التحديات اللي تستنى هالفنانين هذوما، وخاصة السبل الكفيلة بتيسير وصولهم إلى التظاهرات الفنية. معناتها هذه هي اليوم المعادلة، أنه كيفاش هالفنانين المغمورين، هالفنانين المبدعين هذوما الشباب وحتى المخضرمين وإلا الناس اللي عندها تجربة لكن عمرها ما وقفوا قدام جمهور، كيفاش باش تكون لهم فرصة.
1: حاجة مزيانة برشا فاتن، حبيت نمشي معاك أيضا أنه إدارة مهرجان تكتمت في الواقع على عرض الافتتاح والاختتام. هل رسمين عرض الاختتام باش يكون مع الفنانة السورية فيونان يونان فعلا مش تكون موجودة؟
5: إن شاء الله بالقدرة، هذا هو العرض الاختتامي مع صايا يونان بتبيع بعد فعاليات الاختتام، راهو 9:30 إن شاء الله يوم الأحد القادم تكون الاختتام نبيل. كما قلنا معناتها في يوم الاختتام تكون زادة بتتواصل العروض، مختلف العروض. حفل الاختتام بشي يكون في نفس الفضاء، في نفس المسرح، مسرح الأوبرا الثامنة ليلا، وفي نفس الفضاء مسرح الأوبرا بشي يكون انطلاق حفل الفنانة السورية صايا يونان. حبيت نمشي للتكريمات
1: بالضبط قبل لأن الوقت يضغط علينا فاتنة، تعطيك صحة. مش نرجع البارح ربما كانت المفاجأة، مفاجأة أنه تكريم فنان راحل تونسي، وكان في الواقع انتظارات كبيرة لأنه على صفحات الخاصة بأيام قرطاج الموسيقية ما عطاوش بالضبط لمحة شكون مش يكرموه. البارح تقريبا كانت المفاجأة في حفل التكريم البارح.
5: هذا هو البارح الحقيقة هو فما جملة من التكريمات خلينا نقوله البارح تكريم في وسط السهرة اللي هو لمحمد الجرفي الموسيقار محمد الجرفي من خلال بث جملة من التسجيلات النادرة معاه نبيل. الحقيقة العمل هذايا هو بإمضاء لطفي البحري الموسيقار محمد الجرفي للوفاء والذكرى وثائقي من إعداد وتقديم بالطبيعة لطفي البحري لتكريم هالفنان هذا خاصة من خلال زخارف عرضية وكواليس زخارف عرضية هذايا كان وسط اللقاء. لكن التكريم الأول واللي الحقيقة خلينا نقوله هو اللي كان بعد النشيد الوطني مباشرة واللي هو كان ضربة البداية لافتتاح أيام قرطاج الموسيقية هو عرض نصر الدين الشبلي المايسترو وتكريم لصالح الفرديت الحقيقة عرض موسيقي معناتها راقص وبالآلات فقط كان عجبت الحضور كان لقى تفاعل كبير برشا.
1: نعم فاتن
5: الأغاني اللي هي تمس
1: فاتن احنا بطبيعة الوقت يمشي معنا شوية لأنه جزء كبير برشا من البارح في التكريم كان الفنان الراحل صلاح فرزيت. مش نمشوا البارحة بطبيعة مع نصر الدين الشبلي مع انت فاتن كيف كيف لي روبورتاج مزيانة برشا والأغاني جميلة برشا. نحب ذكر المستمعين بعد نصف النهار أيضا مش كنوا معنا شارع بالهاتف. شكرا لمكتبة مريم الموجودة في نهجة منتجة في بالسر. شكرا شركة إيريس للتوزيع. شكرا أيضا لخولة كيدس روضة الأطفال لجردان أوفون مزيانة موجودة في الدهماني. شكرا لتحية كبيرة برشا أيضا لمدرسة سياق علي بن ناجي. البارح رؤية أخرى رؤية تكريم مزيانة برشا معنا فاتن ونسمعها مباشرة مع نصر الدين الشبلي.
6: الافتتاح كان مميز بالنغمات التونسية وتكريم للفنان صالح الفرزيت معنا المبدع نصر الدين الشبلي اللي قدم لنا هالعرض الحلو هذايا هالتكريم الخاص لصالح الفرزيت. احكينا على العرض هذايا نصر الدين.
7: اول حاجه مرحبا بكم مرحبا بمستمعين اذاعه كيف الكل. هي كانت المبادرة من المشرفين الفنيين على إدارة أيام قرطاج الموسيقية للسنة، وكانت الفكرة هي تكريم لروح الفنان الشعبي القدير اللي صالح الفرزيت اللي خلى يعني إرث كبير يسرع في مستوى الموسيقى الشعبية في تونس. ذلك علاش نحن عملنا يعني مقتطفات من بعض الأغاني الناجحة للفنان الراحل وقدمنا 15 دقيقة يعني مقتطفات من أغانيه بشكل يعني موسيقي من غير غناء، وصاحبتنا معهم تابلو بتاع رقص معناها لوحات رقصة، والحمد لله يا ربي معناها نحن عملنا يعني شارت أعطينا شارت الانطلاق للدورة هذه في اليوم كما اليوم في الافتتاح، وإن شاء الله ديما معناها نكونوا نحييوا يعني ذكرى الناس اللي غابت علينا واللي رحلت علينا، وان شاء الله ديما ايام قرطاج الموسيقيه تكون جسر تواصل لجميع الاجيال وجميع الموسيقيين خاصه في تونس، نزيدوا ندعموهم ونشجعوهم، وان شاء الله الدوره هذه تكون ناجحه، وان شاء الله الدورات الجايين زاده يكونوا ناجحين وبالتوفيق للجميع.

0: حلقة العرض معناتها وهالربيع ساعة اللي رجعنا بها لأجمل أغاني صالح الفرزيد في تكريم ليه كان فما استحسان من الجمهور الحاضر لهالمقطوعات هذيا. أنتوما كمسؤولية في الافتتاح بأغاني صالح الفرزيد كيفاش كان إحساسكم اليوم؟ كيفاش أخذيتوا هالمسؤولية هذيا اليوم نصر الدين؟
1: والله هو أول حاجة شرف كبير لنا نحن باش نخدموا أغاني للفنان القدير الكبير سي صالح اللي هو صديق عزيز علي انا شخصيا وخدم معنا برشا في في في, في يعني المجال الموسيقي. عملنا بدينا قالوا لي روح براني شكون ما يعرفهاش، وبعد عملنا ارضى علينا يا لميمه
0: رانا والزوز القوضة فعل كبير
1: اكيد خاطر اغنيه هذوما حفظتهم الذكرى الشعبيه التونسيه، فمش تونسي ما يعرفش ارضى علينا يا لميمه ولا فاميز يعني المعروفه ياسر زاده شريقي شريقي شريقي باو دونك يعني حاجات هذوما من الذاكره نتاع الناس اللي حتى عبر الاجيال يعني قدم وصغار وجدد معناها الناس حافظينهم الاغنيه هذوما.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: تمام منتصف النهار.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. قال رئيس الجمعية التونسية لقراءة فلسوس محمد مكديش أن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلية في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل. يطرح حرصي على مزيد الارتقاء بخدمات الطب المدرسي والجامعي وضمان رعاية صحية شاملة وعادلة لفائدة التلاميذ والطلبة. تمت على هامش جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف أمسي، استعرض خطة العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية والإمكانيات المتاحة من فرق طبية وشبه طبية ومختلف المتدخلين في منظومة الطب المدرسي والجامعي. تختتم اليوم بمدينة الكاف فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36، والتي تجمع طاقات مسرحية شابة من ولايات الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت. استشهد فلسطيني وأصيب نحو 10 آخرون بجروح مختلفة في قصف طائرة مسيرة الاحتلال الصهيوني اليوم مركبة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وتواصل قصف المدفعية وأطلاق النار من آليات الاحتلال، بالإضافة إلى عمليات نصف المباني السكنية في المناطق الشرقية من القطاع. تزامن ذلك مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة. توصلت الاعتداءات الصهيونية على مناطق في جنوب لبنان، حيث شن طيران الحربي الصهيوني غارات على عدد من البلدات بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: Fun. Voici derrière sa machine à musique.
1: لمة لحد. لمة لحد.

الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: حلوة برشا اختاريك الميكس في البداية الساعة الثانية. في الواقع حبيناها أجواء أخرى، أجواء بين الجو العربي وأيضا الجو الغربي، جان شوية أولد سكولز. مشكور الناس كل اللي تابعوا فينا، يعطيكم الصحة، شكرا لكم أنكم تابعونا. بعد شوية بالطبيعة مش ناخذ مكالماتكم الهاتفية على رقم 70-281-720 وإلا 70-281-726. مرحبا بكم الناس الكل، كما عودناكم نحب نكمل شوية أكتوبر شوية فورنتير سكول. مشكورين الناس اللي قاعدين يدعموا فينا ويعاونونا، وانتم زادة مشكورين أيضا تواصلكم معنا. حب نفرحوا شوية صغيرات حتى اللي عنده كتيبات وكذا ميسيش، احنا نزيد وندعموه. كما قلت عن اليوم كل عادة زوز محافظ كاملين، معناها تقريبا محفظ بما فيها كتب والكتبسات وكل أدوات المدرسين. حب نفرحوا برشا في الواقع الموجودين معنا واللي يتابعونا عبر موجات إذاعة الكيف. اليوم اخترنا بطبيعة محفظة من الإعدادي ومحفظة من التعليم الثانوي، معناها كي نقول الإعدادي المستويات هي تعرفوها 7-8-9 أساس، يعرفوا معنا المحفظة شنو تنجم تكون، وأيضا التعليم الثانوي تعرفوا مليح أولى وثانية وثالثة ورابعة ثانوي، هذا الكل خاص بالمحافظة. حبيت نوجه تحية شكر كبيرة برشا في الواقع اللي دعمونا واللي ساهموا معنا دائما عبر موجات إذاعة الكيف في هذه الفضاءات. خولة كيدز لجردان دونفون موجودة في الدهماني، مشكورة برشا لأنه في الواقع تبنت وتكفلت بدعم أيضا خزينة مكتبية كاملة للتلميذ. شكرا أيضا لمكتبة مريم شارع 14 جافي بالسرس، تحية كبيرة برشا مكتبة مريم. شكرا أيضا شركة إليوس للتوزيع اللي بدأت معنا تقريبا منذ بداية شبكة خريف شتاء 2026-2027. شكرا أيضا مدرسة السياق علي بن ناجح بيدا في الدهماني. هذوما كما كنت معنا الأسابيع هذوما ومعكم أنتم، يحبوا يفرحوكم السادة المستمعين وباش تعيشوا معنا أجمل أجواء في جو أيضا آخر جندو بتعيش أجواء أخرى في الواقع، اللي هو تورناج مزيان برشا بدا عنده مدة في جندوبة واللي هو خاصة بالسينما. الدورة الثالثة تظاهرة سينما جات اللي هو في إطار مشروع ثقافي بشراكة مع مبادرة سينما تدور اللي هو تتبع وإشراف الاتحاد الأوروبي وبعض الإدارات الجهوية في جندوبة. أجواء حلوة برشا للشاشة السينمائية، أجواء حلوة برشا أيضا للأنشطة المجانية والمفتوحة للعموم في جندوبة أو في الجهات المختصة بها، أجواء حلوة برشا وأيضا عروض سينمائية مخصصة للشباب ومخصصة أيضا للجمعيات وللتعريف أيضا بالسينما البديلة، حاجة أزيد منها أنها مازالت تتواصل تقريبا إلى حدود 10 أكتوبر. 6 أفلام اليوم وغدوة كيف كيف، حاجات مزيانة، سينما تونسية سينما أجنبية، أحلى منها أيضا أنه نعيش أجواء، وإن شاء الله أيضا مش تكون دورة أولى أيضا في مدينة إتبرقة السينما الخاصة اليوم لحد.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله وصل الجميع بمزيد المغفرة والأجر والثواب. في انتظار مكالمتكم على الرقم 70-281-720 وإلى 70-281-727 وإلى 70-281-726. في انتظاركم كما قلت زوز محافظ حاضرين بالكتب بالكراس نتاعهم. شكرا مجددا لمكتب مريم شارع 14 جانفي في مدينة السرس، شكرا روضة حول كيدس في الدهماني، شكرا أيضا لمدرسة قاري بن ناجي عبيدة في الدهماني، تحية كبيرة برشا أيضا شركة إيريس للتوزيع المساهمين معنا أيضا في توفير المحافظة أيضا تأمين العودة المدرسية لعديد التلاميذ. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو على السلامة.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: ألو عسلامة، مساء الخيرات،
0: ربي يبارك لك، نعم عليك، مرحبا بك، شكون معايا؟ شكون نسمع فيك، شكون معايا؟
1: فريدة الشيرني.
0: فريدة الشيرني، عندك شكون يقرأ فريدة؟
1: عندي بنت ولد.
0: فنا السنة بنتك؟
1: الرابعة.
0: رابعة ابتدائي ولا ثانوي؟
1: عندي الرابعة ابتدائي وفي ثانوي.
0: كيفاش؟
1: رابعة ابتدائي
0: هاي
1: وثانوي.
0: وثانوي ان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم ان شاء الله. فريدة حضرنا اليوم زوز محافظ كما قلت لك حاضرين بالكتب بالكراسة نتاعهم، سنوات اعدادية وسنوات ثانوية. في الاعدادية شنو القسم ربما اللي حضرناه، المستوى الدراسي اللي حضرناه؟
1: ابتدائي.
0: لا اعدادي، سابعة ثامنة ولا تسعة؟
1: ثانوية
0: الأولى. بيه وصعب بالك معايا فريدة. فريدة فريدة تسعة أساسي بيه ها، والثانوي أولى ثانية ثالثة
1: الثالثة.
0: كيفاش؟
1: الثالثة.
0: الثالثة ثانوي، واضح. شكرا لك فريد، يعطيك الصحة، شكرا لمشاركتك معنا عبر موجات إذاعة كاف. أنتم فقط اختاروا السنوات المقترحة والمستويات الدراسية المقترحة في هذه المسابقة. عسلام مرحبا بك.
2: عسلام
0: مرحبا، أهلا بك سيدة زينة، شو أحوالك؟ لاباس عليك، شو أحوال صحتك؟
2: الحمد لله، عايش وليدي، حبيت نسلم على وليدي.
0: ربي يبارك لك ويفضلكم زينة. احنا راهو نبدو فرحانين كي نسمعوا ديما صوتك، ونبدو فرحانين ان ام زينه ايضا تكون معنا عبر موجات اذاعه كيف. ام زينه شو احوالك؟ ربي يبارك لك،
2: ربي يبارك لك، نسلم عليك ونسلم على المرافقين معاك واسرتك اذاعه كل الكل.
0: ربي يفضلك وينعم عليك سيده زينه، ربي يفضلك.
2: وليدي ربي ينورك ويبارك لك، ما شاء الله على وليدي، يبارك لك،
0: ينعم عليك. مشكورة برشا أم زينة، مستمعاتها وفية من إذاعة الكاف ومستمعة وفية، ديما نطمن عليها وتطمن علينا ديما، ربي يفضلها ويطور في عمرها. نمشي للمكالمة الهاتفية، على السلامة.
3: على السلامة خويا نبيل.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
3: يا عايش خير، تسليلي من تاجر وين؟
0: سامحيني؟
3: طاوس، تسليلي من تاجر وين؟
0: سيدة طاوس مرحبا بك.
3: يا عايش خير.
0: عندك تلميذات يقروا ولا لا؟
3: عندي وليدات الناس ان شاء الله، وليداتي حتى انا.
0: هذاك هو ضي هو صحيح الطاوس. نمشي معك، نمشي معك الطاوس للمستويات المقترحه في الاعداد.
3: نختار ثالثه ثانوي.
0: ثالثه ثانوي
3: اي، ورابعه ابتدائي.
0: ورابعه ابتدائي ان شاء الله. ربي يبارك السيده طاوس، يعطيك الصحه، مشكوره برشا على تواصلك معنا عبر موجود. عايشك بركه الله فيك، شكرا كما قلت لمكتب مريم بالسر، شكرا شركه اريس للتوزيع وخوله كيدز روض خالد كيدز بالدهماني، مدرسه سياق علي بن ناجي عبيده الدهماني. المكالمه الهاتفيه اللي ان شاء الله نستنوها بعد شويه على رقم 70-281-720 ولا 70-281-727 ولا 281-726. كما قلت الناس اللي تتبعوا فينا عبر موجات اذاعه الكاف محضرين مجموعه من منقوش انا جواز وانما هدايا للتلامذة ان شاء الله اللي يكونوا معنا ونفرحوهم شويه في بدايه السنه الدراسيه. انتم يعطيكم الصحه الناس كلها، وانكم تواصلوا معنا ايضا، ومشكورين ايضا لمساعدتكم لانه برشا في الواقع ديما معنا، ومشكورين للدعم اللي تقدموه لاذاعه الكاف. على السلامه.
4: الو على السلامه،
0: مرحبا بك،
4: معك لوجينا غنجات.
0: لوجينا غنجات فين السنه يا لوجينا؟
4: وثيئه.
0: كيفاش؟
4: وثيماني.
0: يعني السنة الثامنة أساسي.
4: ايه.
0: هاي لوجين شنو المستوى تقترحها؟ ايه؟
4: تسعة أساسي ورابعة ثانوي.
0: تسعة أساسي ورابعة ثانوي. معناها تقولين أنت نضم الكتب، لكن تربح نضم الكتب تاع العام الجاي إن شاء الله بالتوفيق والنجاح هكا. ربي ينجحك يا لوجينا، يعطيك الصحة، شكرا ليك وربي ينجحك ويعطيك الصحة ودمتي وفيه ليك ولكل العائله وربي ديما ينورك. شكرا لكم الناس كلها ايضا تتواصلوا معنا عبر موجات اذاعه كيف. نحب نوجه تحيه كبيره برشا ديما نقول شركه اليس التوزيع اللي بدات معنا في بدايه المنوعه. شكرا ايضا مكتب مريم شارع 14 جانفي في السرس ووكيلها التجاري سي خالد السماطحي. وايضا شكرا لخولة كيدز في الدهماني مدرسه السياقه ايضا على بن ناجي في عبيده في الدهماني. اجواءنا معاكم اجواءكم تتواصلوا معنا عام 70 281 726 ولا 70 281 727 والا 70 281 720. هذا من ارقام الهاتف اللي نوصلوهم ليكم عبر موجات اذاعه كيف. عسلامه مرحبا بك. ربي يبارك لك وينعم عليك. شكون معايا؟
5: يعيشك. انا مخلص اللي تكلمت معكم جمعتين التالي ذكرتني على حكايه وقت حكينا حكايه الادويه وقتها قلت لي باش نرجع لك.
0: مخلص به اللي مر فتره وطلبنا الرقم عيد معايا هنا الرقم موجود بحذاي اذا كان بتبيع منه حتى كابتور كرون عياد ومشكور برشا. مخلص نعاود نرجع لك خلينا نفهم ونعاود الموضوع. مخلص
5: باهي اوكي ربي يبارك.
0: مخلص اذا سجلنا الرقم بعد شوية ان شاء الله نتواصل معاك يعطيك الصحة. نمشي توا للمكالمة الهاتفية الموالية الخاصة بالمسابقات. عسلامة مرحبا.
6: سلام اخويا نبيل.
0: مرحبا بك. سامحيني
6: درصاف عونالي من زريت.
0: درصاف عونالي من زريت. مرحبا بك درصاف.
6: وبيك يا عايشك.
0: عندك شكون في الابتدائي والثاني والاعدادي ولا لا؟
6: بنتي سنة ثالثة وولدي سنة
0: ثالثة. بنتك سنة ثالثة وولدك سنة ثالثة الزوز مع بعض سنة ثالثة. ثالثة ثانوي ولا ابتدائي؟
6: لا ابتدائي الزوز ابتدائي.
0: ان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم يا درصاف.
6: يا عايشك.
0: هاي درصاف نمشي معك.
6: نقول ستيم اني أولى ثانوي
0: ليسي. سبعة أساسي وأولى.
6: وأولى ثانوي.
0: سبعة أساسي وأولى ثانوي. يعطيك صحة إن شاء الله ربي ينجح ما درصاف. يعطيك صحة أنت وشكر الناس كلها في الواقع اللي يساهموا معنا عبر موجات إذاعة الكاف. شوف المكالمة الهاتفية. عسلامة.
7: ألو. عسلامة.
0: مرحبا. أهلا وسهلا.
7: وبيك سي نبيل.
0: مرحبا بيك. ربي يبارك لك. ينعم عليك.
7: عبد الخليفة.
0: سامحني.
7: عبد الخليفة بن خليفة.
0: مرحبا بيك سي عبد الخليفة. شو أحوالك؟
7: وبيك يا عايش خويا.
0: سي عبد الخليفة عندك شكون يقراو؟
7: سبعة أساسي وأولى ثانوي.
0: سبعة أساسي وأولى ثانوي.
7: نعم.
0: يعطيك صحة يا سي عبد اللطيف. مشكور برشا على تواصلك معنا. عايشك ربي يبارك لك. شكرا لك وشكرا لكل من ساهم معنا في تأمين وتأثيث هذه المنوعة. عسلامة.
8: ألو. عسلامة.
0: مرحبا بك.
8: أهلا سي نبيل. عسلامة صفا.
0: الحمد لله ربي يبارك لك. ينعم عليك.
8: مديحة نعيمي نزلت.
0: مرحبا بك السيدة مديحة. شنو أحوالك؟
8: الحمد لله
0: لاباس. الحمد لله. مديحة ديما نذكر عندك صغيرات في المدرسة.
8: عندي سنة أولى.
0: سنة أولى ابتدائي. إن شاء الله ربي ينجح بالتوفيق. عاشك مديحة. شنو النيفو اللي اختاريها والمستوى الدراسي؟ بشوي بشوي بشوي بشوي. سنة ثامنة أساسي.
8: إي.
0: إي.
8: وبالنسبة للمسيرة
0: باش نسمع في القراءة والرزوم به. سنة ثالثة ثانوي. واضح. وسط يا مديح. ربي يبارك لك. ينعم عليك. ربي يفضلك ويفضل لك هذه الصغيرات اللي يقراوا في المدارس. ربي ينجح. نعرف ضغوطات كبيرة وتأثيرات كبيرة. عسلامة.
9: ألو. عسلامة.
0: مرحبا بك.
9: وبيك. تحياتي ليك وعمال الإذاعة والمستمعين.
0: ربي يبارك لك. ينعم عليك. شكون معايا؟
9: فاطمة مشلاوي من جريس.
0: فاطمة مشلاوي من جريس. مرحبا بك يا فاطمة. مرحبا بك ومرحبا بكل أهل جريس. عايش فاطمة. عندك شكون يقرأ؟
9: والله أنا عندي ولد بنتي سنة أولى. ما نعرفش نجم نشارك ولا
0: لا. هذه راه مش الناس الأولى. من حق أي إنسان يشارك. راه وراه مش معناه يشارك يعني يلزم عندك الشرط نتاعك شكون يقرأ. راه النجم أنا نربح ونعطيه من جاري. راه عادي نجم نهزه من المدرسة نعطيه من تلميذ. عادي جدا. فهمتيني فاطمة؟ باش نبدو واقعيين. راه ماهيش بشرط هذا الأساس. غير تبقى احنا ساعات هكاك برك نستفسروا جزئيات صغيرة لا غير. فاطمة نمشي معك. نيفويتا والمستويات الدراسية اخترناها من اليوم.
9: نقول أنا سبعة أساسي وثالثة ثانوي. كيك موجودة؟
0: أنا ناخذ من عندك راه في المعلومة.
9: ما عرفنا في بالي
0: فاطمة. فاطمة ركزي معي.
9: نعم.
0: احنا هذوما يجيبوا لنا ساك في كتب كرارس حاضر. فهمتيني توا؟ كي يجيبوه معناها حاضر نيفو معناها مستوى دراسي معين. ناخذوا منهم زوز. فهمتيني؟ احنا نسالوا زوز هذوما ينجم يكون سابع ثامن ولا تاسع اساسي في الاعداد والساك الاخر الخاص بالتلامذة الثانوي ينجم يكون اولى ثانية ثالثة ولا رابعة ثانوي، فهمتيني؟ فقط هذا هو. به فاطمة هاكا انا سجلت راني المكالمة قاعد تقطع معاك، فهمتيني؟ سبعة اساسي وثالثة ثانوي، واضح. ربي يبارك لك، شكرا لك يا فاطمة، يعطيك الصحة، شكرا لمشاركتك معنا عبر موجات إذاعة الكاف. هكا نمشوا شوية ديما على رقم 70-281-720 وإلى 70-281-726 وإلى 70-281-727. شكرا مجدد، تحية كبيرة برشا في الواقع لكل من يساهم معنا في هذه المنوعة، نحب نوجه تحية كبيرة برشا لمكتبة مريم شارع 4 تجار في السرس. شكرا أيضا مكتبة النور الموجودة أمام مقر الإذاعة، لأنه نعرف مية اللي هي فيها التسلم بتاع جوائز ضامة، تحية كبيرة برشا لكم من الناس كلها. المكان الهاتفية موجودة حياتي كلها موجودة. ألو عسلامة. عسلامة.
10: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
10: عايشك.
0: شكون معايا؟
10: لمي يحيوي من ساقيس ديوس.
0: لمي يحيوي من ساقيس ديوس، مرحبا بك يا لمي.
10: عايش.
0: عايها لمي.
10: سبعة أساسي.
0: في عقدك سبعة أساسي.
10: إيه.
0: إيه.
10: وأولى ثانوي.
0: سبعة أساسي أولى ثانوي. عندك شكون يقرا لميا؟
10: اي عندي بنتي.
0: ربي ينجحها وربي يوفقها وربي يفضلها لك يا لميا. يعطيك الصحه، استحفظوا ديما على صغيراتكم خاصه يقراوا في الابتدائي، ما تلحقوش معاهم، ما توصلوهم، رجعوهم ديما راقبوهم خاصه الايامات هذه، نعرف ضغط كبير واخبار ديما مؤلمه احيانا على السوشيال ميديا. ماذا بينا نقرا شويه على الاقل تحضير نفسي ليهم شويه في الايامات هذوما. الرقم ديما ناخذوا عليه 70-281-720 ولا 70-281-727 ولا 70-281-726 كما قلت واللي تحق بنا الان. احنا ديما نبحثوا على المستوى الدراسي الخاصه بالمحفظه. نشوف المكالمه الهاتفيه. عسلامه.
11: الو عسلامه سي نبيل.
0: مرحبا، اهلا وسهلا.
11: عايشك معك عرسر علي مدينه السرسه. حبيت انا سي نبيل وحييت على مجهوداتك النبيله اللي معناها تسعى بس تفرح افلام هذوما برازو ونحب نحيي المكتبات هذوما اللي ساهموا يعطيهم الصحه سي نبيل وربي ينجح لي رسم ولدي اسماء بريمير انجينير في الانصاف. وحبيت نحييك ونحيي المساهمين وتحيه ليك على مجهوداتك النبيله وتحيه اذاعتنا الغاليه اذاعه الشمال الغربي الاولى
0: وبعتك. تحياتي. شكرا لك سعب صرعاني من سرس، شكرا لك، تحية لك وتحية لكل أهلنا في سرس، تحية أيضا لكل من يستمع إلينا في مدينة السرس. إيقاعاتنا مازالت متواصلة معاكم، نمشي الجديد رغب علامة وبعد نرجع لكم ثمن المكالمات الهاتفية على 70-81-720.

0: بالذات أجواء متوسطة معاكم وأجواء أحلى منها أيضا. بثماش اللي حبيت نذكر أنه نعيش معاكم أجمل لحظات معاكم, وتحية كبيرة برشا لكل سادة مستمعين ويتابع فينا, وشكرا أيضا لكل من يساهم معنا في تأمين هذه المنوعة, ونشكركم برشا أيضا في تواصلكم معنا. نحبه بطبيعة الأسبوع هذا الثاني الثالث نحاول شوية نوزع شوية أدوات مدرسية بطبيعة هذاك اللي ممكن واللي نجمناها معاكم سادة المستمعين بطبيعة, نحاولوا نرضوا مختلف أطراف, لكن أيضا تحية كبيرة برشا لكل من يساهم معنا. عادي يقول لي موجود المكمل موصل الرحلة معاكم عبر موجات إذاعة الكاف, نسأل فقط المستويات الدراسية المقترحة معنا في هذه المنوعة. عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
1: يعيشك عفاف الدريدي من غرديمة.
0: مرحبا بك سيدة عفاف.
1: يعيشك فينا بيه
0: لبيه. ربي يبارك لك ينعم عليك عفاف. شنو الطقس غاديك يا غرديمة؟
1: لا الحمد لله فما شمس به ربيعي.
0: لا والله فرحنا كي رجع مهرجان الرومان راهو الامانه, معناها البارح عرفنا رسميا ان مهرجان الرومان رجع لغار ديما, ورجع شويه في ايام اكتوبر 23 تقريبا 24 في التوجه هذاك, باش في التوجه تحديد التاريخ 23 24 25. المهم وقت باهي على الاقل نعرفوا شويه برومان غار ديما. عفاف
1: نمشي
0: معك. عايشك عفاف نمشي معك.
1: سبعه اساسي أولى ثانوي.
0: أولى ثانوي يعطيك صحة يا عفاف, تحية ليك وتحية لكل من يستمع إلينا في مدينة غار ديما الأبية. شكرا لك يا عفاف. هكا تقريبا ننهو المكالمات الهاتفية اليوم اللي اخترناهم, تحية كبيرة برشا في الواقع لكل من ساهم معنا في تأمين وتأثيث هذه المنوعة, أخص بالذكر مكتبة مريم شارع 14 جانفي في السرس. شكرا أيضا شركة إيروس للتوزيع. تحية كبيرة برشا أيضا جردان دوفون خاولة كيدز الموجودة في مدينة دهماني. تحية كبيرة برشا أيضا مدرسة سيقة علي بن ناجي عبيدة في مدينة الدهماني. 42 دقيقة بعد نصف النهار, تحية لكم الناس الكل, وسواء أنغام إيقاعاتنا عبر موجودة في منوعات لمة الأحد.

هكا نوصل ختام الرحلة اليوم لما تلحد. مشكورين كما قلت لسبونسورين اللي معنا في منوعة لما تلحد مكتبة مريم البسرس, شكرا أيضا شركة دروس التوزيع خاولة كيد جردان وفوف الدهماني, شكرا مدرسة سياق علي بن ناجي عبيدة الدهماني. لنفو اليوم اللي اخترناها مع المستوى الدراسي اللي اليوم موجودين هي محفظة خاصة بثامنة أساسي ومحفظة خاصة برابعة ثانوي. رابعة ثانوي هذوما زوز المحافظ تقريبا ثامنة أساسي إجابة واحدة. مديحة النعيمي عندك محفظة خاصة إذن ثامنة أساسي. نحب نذكر مديحة إذا كنت تسمع فينا الأسبوع هذا معناها القادم هو آخر ديلي, معناها بتبيع نهار الجمعة إذا كان قلنا المحفظة ما خرجتش نعود نخرجوها لحد اللي بعده, معناها فيتكم ليمات هذوما تاخذ المحفظة نتاعك لأن نعرف مليح نسق تصاعدي برشا اللي بديت تسحقوهم باش ما نقعوش في إشكال كبير برشا. ثامنة أساسي إذا مديحة النعيمي. المستوى الثاني رابعة ثانوي ديما رابعة ثانوي في الواقع برشا جاوبوا بصحيح. لوجينا غنجاتي إجابة خديناها رابعة ثانوي. لوجينا غنجاتي عندك محفظة تاع رابعة ثانوي كما قلت كيف لوجينا إذا كانت تسمع فينا الأسبوع هذا بداية من غدوة نهار الاثنين تنجم تاخذوا المحافظة نتاعك الموجودة مكتبة النور بشارع المجسمين بالكاف. عندكم فقط يوم تاع أسبوع كامل نهار الجمعة نرجعوا للمكتب إذا كانت تبيع ما خرجتش المحفظة ذيك نعاودوا نخرجوها لحد بعد. إن شاء الله بالتوفيق ونجاح الناس كلها. شكرا لكم أصدقائي اللي تواصلتوا معنا, شكرا لك يا عياد, شكرا لكل زملائي أيضا رافقوني في هذه المنوعة الأثرية المباشرة. نقابل إن شاء الله لحد جاي دائما في منوعات لم تحد. دمتم في أمان الله, إلى اللقاء.

تمام الساعة الواحدة. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وضمن عناوينها: افتتاح أول مركز خاص لإعادة تأهيل أطفال التوحد والأطفال ذوي صعوبات التعلم بولاية باجة. بولاية الكاف النظر في مزيد الارتقاء بخدمة الطب المدرسي والجامعية وضبط خطة عمل مبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية. تنظيم قوافل صحية لفائدة كبار السن على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر في إطار الرعاية الصحية لهذه الفئة بولاية جندوبة. في تفاصيل الأنباء، تجدد ليلة البارحة ولليوم الثالث على التوالي اشتعال نيران حريق جبل سيد أحمد بمعتمدية نفزة التي ساهمت الرياح في توسعه. هذا وتواصل وحدات الحماية المدنية والغابات عملية الأطفاء وحماية بعض التجمعات السكنية القريبة، وتمت الاستعانة بآلة ثقيلة ماسحة لتسهيل الوصول لمكان الحريق نظرا للتضاريس الوعرة. ولا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة مع تواصل أبحاث من قبل الوحدات الأمنية. في شأن آخر، افتتح مساء أمس بمدينة باجة أول مركز خاص مختص في تأهيل أطفال التوحد والأطفال من ذوي صعوبات التعلم وسط استحسان كبير للأولياء اعتبارا لجمعه لكل الاختصاصات والخدمات التي يحتاجها الأطفال في مكان واحد. وأكدت مديرة مركز زينة حميدي لإعادة التأهيل والأخصائية في تقويم النطق إلى أن هذا المركز الأول من نوعه بالجهة وبالشمال الغربي، وسيكون فرصة لكل طفل له مشكلة، وسيقدم كل الخدمات في مكان واحد حيث يعمل به أخصائي نفسية وأخصائي علاج وظيفي وأخصائي في التربية المختصة ومختصة في تقويم النطق، ومرافقين ومنشطين يمكنون الطفل من ممارسة الرياضة والمسرح وغيرها من الأنشطة. وقد تم تجهيزه بتكلفة 40,000 دينار، ويحتوي على ألعاب وتجهيزات تمكن من تنمية الطفل. وأضافت أن المركز يستقبل الأطفال الذين يتم توجيههم من أطبائهم المباشرين، وسيعمل على إنجاز برنامج تربوي علاجي بأهداف قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى. وأيضا أكدت مديرة المركز أنها افتتحت المشروع بعد تجربة 10 سنوات مع هذه الفئة من الأطفال، وملاحظتها لحاجيتهم المشددة على أن المركز سيحاول تحقيق كل ما تسعى إليه العائلة بشأن أدماج الأطفال في مدارس عادية ومساعدتهم. في إطار الحرص على مزيد الارتقاء بخدمة الطب المدرسي والجامعي وضمان رعاية صحية شاملة وعادلة لفائدة التلاميذ والطلبة، انعقدت جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكافة خصصت لتقييم النشاط والخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية، إلى جانب ضبط ومتابعة خطة العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية. كما استعرضت خطة العمل

0: الإمكانيات المتاحة من فرق طبية وشبه طبية ومختلف المتدخلين في منظومة الطب المدرسي والجامعي. رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة الدكتورة لميا المرزوقية تضيف:
1: التوصيات هي الحرص على تأديب الخدمات في أجالها، حيث سيكون الفحص الطبي للأطفال والتلاميذ سن ما قبل الدراسة وفي السنوات السابعة أساسي والأولى ثانوي في الثلاثي الأول، إلى جانب الاستعداد والانطلاق للموسم التلقيح. انطلقت مع تنظيم قلعة أسنان في تلقيح التلاميذ في السنوات الأولى، وكذلك يجب تلقيح التلاميذ في السنوات الثالثة ثانوي والسادسة ابتدائي. التلقيح ستكون ضد قزاز، سعال الديكي، الشلل، وكذلك ضد الدفتيريا. كذلك لدينا تلقيح الفتيات من سن 12 إلى 25 سنة ضد فيروس الورم الحليني البشري، سيكون في المدارس الابتدائية بالنسبة للسنوات السادسة ابتدائي، وحملات بمراكز الصحة الأساسية وتحديدا بمراكز رعاية الأم والطفل في غير هذه السنوات.
0: قال رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مقديش إن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل.
2: قمنا بطلب لدى رئاسة الحكومة لجمع التبرعات عن طريق المساحات الكبرى. اليوم التونسي كي مش يمشي يقضي عند جرون سيرفاس كي مقضى الصغار والماكلة وكذا كذا، يجم يعطي 5 دينارات ولا دينار ويخلط الكاسة، وبعد الجرون سيرفاس رأس الشهر تلمدوا هكا الفلوس ويقع التحويل. هذا لازم طلب ترخيص من رئاسة الحكومة اتقدمنا به.
0: تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر قوافل صحية لفائدة كبار السن، وذلك في إطار الرعاية الصحية لهذه الفئة. المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة منير المديوني:
3: على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر تنظيم قوافل صحية متعددة الاختصاصات فيها الاختصاص الكل بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة. القوافل هذه باش تكون على كل معتمديات ولاية جندوبة. نحن عندنا 9 معتمديات، يعني تقريبا بمعدل قافلة في كل أسبوع. كل أسبوع نمسوا منطقة معتمدين المعتمديات ونحاولوا نمشوا لعمق الريف، الناس اللي ما يوصلهمش للرعاية الصحية، اللي ما توصلهمش المعلومة على الأقل. حاجة أخرى، عندنا الدار لرعاية كبار السن بجندوبة في TSS كرو محل جديد بدأ يستقبل مبدئيا، ما زلنا ما عملناش الافتتاح لعودة النشاط، باش يكون بإذن الله مفتوح مبدئيا للنساء، ثم سيقع تدعيمه بفضاء آخر يكون للريف.
0: تواصل المجالس المحلية للتنمية بولاية جندوبة انخراطها في تنفيذ مشروع مساهمة تونس في مجابهة التغير المناخي الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية، والذي يهدف إلى تحديد الأولويات الجهوية للحد من أثر التغيرات المناخية وتعزيز التأقلم معها من خلال مقاربة تشاركية تجمع مختلف الأطراف. عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوبة شكر المديونية يتحدث في متابعة هشام الصغيرية:
4: وزارة البيئة والبنود ارتأوا كونوا يشاركوا الجهات من مجالس محلية، مجالس جهوية، جمعيات في تحديد استراتيجية لتغير المناخي على الزوز محاور الكبرى هذوما، التقليل منه والتكيف معه. خدموا عليها خاطر علاش الطبيعة في الشمال مش كيف الجنوب، مش كيف الوسط، يعني تكون نابعة قرارات ولا استراتيجيات اللي باش تخرج تكون نابعة من الواقع المعيش. لمحة اقتراحات أنا من بينهم هو لماذا لا يقع التركيز وحدة إنتاج لكندير، نعرفوا اللي مشكل الحرائق كبير ياسر في المدة الأخيرة هذه، سواء إجرامية أو حتى بوضع طبيعي للتغير المناخي والحرارة المخطة، ولماذا لا يقع التركيز وحدة إنتاج كندير في جندوبة. نعرفوا اللي الجامعة منفتحة على البحوث، وهذا نتصور يكون أولا حماية لتونس، ويكون زاد مورد تنموي كبير ياسر ياسر، لأن العالم كامل يحتاج للطائرات هذه. كذلك درون، لماذا لا تكون تصنيع درون في تونس الهدف متاعه بيئي.
0: تختتم اليوم فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورتها 36، والتي جمعت طاقات مسرحية شابة من ولايات الكاف وجندوبة وباجة وبنزرت لتقديم عروض مسرحية. المندوب الجهوي لشؤون الثقافة بالكاف سهام بنزكي:
1: في الدورة 36 المهرجان الإقليمي للمسرح دور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية. هي التظاهرة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبشراكة مع الإدارة العامة للعمل الثقافي. طبعا هذه فرصة تجمعنا بضيوفنا من ولاية جندوبة وبيجة وبنزرت في لقاء ثقافي نعتبره فرصة لتبادل التجارب. بالنسبة للمهرجان الهدف نتاعو هو دعم الشباب وتشجيع النوادي الاختصاص خاصة في المسرح. هي فرصة كذلك لاكتشاف المواهب وتبادل التجارب سواء بين الشباب وكذلك بين المؤسسات المشاركة.
0: انطلقت مساء أمس بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشادي الإقليمي بالعاصمة فعالية الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية التي تنتظم بمشاركة 15 دولة. وأكد المدير التنفيذي للتظاهرة ورئيس لجنة التنظيم منذر فلاحة أكد أن عروض الدورة تتواصل إلى 10 من أكتوبر وستكون حاضرة أيضا في الجهات وفي بعض السجون.
5: عروض المختارة 26 عرض، 14 عرض تونسي والباقي عروض من كامل العالم. فما فرنسا، اسبانيا، مغرب، زير، بلجيكا، 15 بلد. فما الأردن، فما مصر، لبنان، كلها موسيقى بديلة. فما روك، فما جاز، فولكلوريك بلتو مغرب فيوزيون مع روك، فما تراديسيونيل تونسية فيوزيون. حضرات العرض يكونوا أساسا في مدينة الثقافة الشادي الإقليمي. أكيد حضور شارع الحبيب بورقيبة مهم، باش يكونوا حاضرين في أربع سجون، بنزرت، نابل، مسعدين، ومن بعد جي إم سي عندنا حضور في الجهات. ويمشي اختاروا ثلاثة مشاريع موسيقية من اللي مشاركين في الجيمسي باش يعملوا اون تورني في ثلاثة جهات مع ثلاثة مهرجانات.
0: أعلنت وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجع إليها بالنظر سيكون مجانا هذا اليوم الأحد 4 أكتوبر. ويتمتع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. في أنبائنا العالمية، استشهد فلسطيني وأصيب نحو 10 آخرون بجروح مختلفة في قصف لطائرة للاحتلال الصهيوني على سيارة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية 9 شهداء و18 مصابا. وعلى الجانب اللبناني، تواصلت الاعتداءات الصهيونية على مناطق بجنوب لبنان حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على عدد من البلدات بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: افتتاح أول مركز خاص لإعادة تأهيل أطفال التوحد والأطفال ذوي صعوبات التعلم بمدينة بجة. بولاية الكفا النظر في مزيد الارتقاء بخدمة الطب المدرسي والجامعية وضبط خطة العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية. تنظيم قوافل صحية لفائدة كبار السن على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر بولاية جندوبة. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.
6: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية طيبة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم في بين كلمة ونغمة اللي جمعنا معكم من توا. مرحبا بكل الأصدقاء كالعادة. البداية تكون مع الموسيقى وراجعينا.

تحياتنا لكم الكل أصدقائنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة كيف ذا كان كوكتيل. البداية منه هو مواصلين معاكم كما تعودتوا مع روبريك اللي نختاروا فيها كل مرة إما أرتيست إما نقدموا فيها كوكتيل من الأنغام الغربية في ريتم داير. في ريتم داير اخترنا لكم اليوم نحكي ونسمع جوداسان اللي اسمه هو الكامل هو جوزيف جوزيف جو إيرا داسين داسان بتبيعة, لكن الاسم اللي الفني اللي تعرف به هو جوداسان. مولد في نوفمبر 38 وتوفى في 20 سبتمبر عام 1980. مغني وكاتب أغاني فرنسي من أصل أمريكي, واحد من أساتذة الغناء الفرنسي, وغنى العديد من الأغاني الفرنسية المهمة والناجحة أيضا. هو زيد ابن المخرج السينمائي الشهير جول داسان. تولد في مدينة نيويورك ودرس بعد تخرجه من المدرسة الثانوية مع عازف الكمان البريطاني هارولد بيركلي في مدرسة جوليارد للموسيقى, وبدأ طفولته أولا في مدينة نيويورك ولوس أنجلوس, ومن بعد ما وقع والده ضحية لقائمة هوليود السوداء عام 1950 انتقل هو وعائلته من مكان لمكان آخر في أوروبا. واصل أكيد مشواره الدراسي وتحصل على بكالوريوس الأداب عام 61 وماجستير في الأداب عام 63, وهذا بطبيعة اللي خليه زادة يكون وأثر زادة على مزيكته, خاطر هو فنان مثقف برشا وعنده زادة موهبة كبيرة برشا اللي خلته يكون ويوصل, وإحساس زادة يخليه يوصل لقلوب الناس الكل. توفى داسان بنوبة قلبية خلال إجازة في تاهيتي عام 1980, وقتها كان يتناول للغداء مع العائلة والأصدقاء في واحد من المطاعم, فجأة كان تحمل الكرسي متاعه فاقدا للوعي, وهذا كان وقتها سبب الوفاة متاعه. فنانة كيما كيد نحكي وعليزم نسمعه, خليكم مع كوكتيل مع جوداسان ورجعنا.

تحية طيبة كل مستمعينا من جديد. هذا كان جودة سان كوكتيل مع جودة سان، إن شاء الله يكون اللي عجبكم بالطبيعة. من هو نرجعوا لاقتراحاتنا عليكم وغنينا. سلموا من جديد على كل أصدقائنا، وخاصة زادة اللي يتواصلوا معنا في باج راديو كيف. نرجع لكم إن شاء الله الكومنتير نتاعكم من بعد ونقراو تحياتكم بالطبيعة. وإذا كان عندكم زادة على شكون تحبوا تسلموا هكا على الطاير، إذا كان عندكم اقتراح الفيلم نقترحوه على مستمعينا في سيني كافي، اكيد مرحبا بكل اقتراحاتكم تفاعلاتكم معنا ديما في باج راديو كيف. نرجع مع الموسيقى.

تحية كبيرة برشا أكيد لكل أصدقائنا، مرحبا بكم ديما على وجهات إذاعة الكيف، مرحبا بكل اللي تبع فينا زيدا في باج راديو كيف. السلام عليكم أصدقائنا الكل، بالطبيعة مازال عندكم الوقت باش تخليوا لي كومنتير نتاعكم في باج راديو كيف كيما تعودتوا. إذا كان عندكم بالطبيعة عندكم موزيكا معينة تحبوا تسمعوها، عندكم تحية زيدا على الطاير، مرحبا بكل كل أصدقاء كيما بن شريف كالعادة حاضر معنا دائما في مختلف المنوعات، يقول مساء الخير مساء نور ومساء الفل، مرحبا بك في كل وقت. اكيد نرجع لكم بشوي اخر كلمتكم اللي ديما توصلنا في باج راديو كيف، فما اقبل خليكم مع بقيه ما اخترناكم من موسيقى.

0: يا ربي اذا ما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
1: امي شبي بنت
0: عندي ما نقول.
1: هي احكي هالناس ما فيك.
0: امي غلطت غلطه كبيره برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: الساعة الآن تشير إلى تمام الثانية.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تجدد ليلة البارحة ولليوم الثالث على التوالي اشتعال نيران حريق جبل سيدي أحمد بمعتمدية نفزة التي ساهمت الرياح في توسعه، هذا وتواصل وحدات الحماية المدنية والغابات عملية الأطفاء وحماية بعض التجمعات السكنية القريبة، وتمت الاستعانة بآلة ثقيلة ماسحة لتسهيل وصول إلى مكان الحريق نظرا للتضاريس الوعرة. أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حسن الجربوعي وأسمى دربيش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. افتتح مساء أمس بمدينة باجة أول مركز خاص مختص في تأهيل الأطفال ذوي طيف التوحد والأطفال من ذوي صعوبات التعلم وسط استحسان كبير لأولياء الأطفال اعتبارا لجمعه لكل الاختصاصات والخدمات التي يحتاجها الأطفال في مكان واحد. في إطار الحرص على مزيد الارتقاء بخدمات الطب المدرسي والجامعي وضمان رعاية صحية شاملة وعادلة لفائدة التلاميذ والطلبة، انعقدت جلسة عمل بالإدارة الجهوية للصحة بالكافة خصصت لتقييم النشاط والخدمات الصحية المقدمة لمختلف المؤسسات التربوية والجامعية، إلى جانب ضبط ومتابعة خطة العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية. قال رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS إن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة. استشهد فلسطيني وأصيب نحو 10 آخرون بجروح مختلفة في قصف لطيران الاحتلال الصهيوني على سيارة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما توصلت الاعتداءات الصهيونية على مناطق بجنوب لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على عدد من البلدات بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
6: هذا البرنامج إعادة

تحياتنا لكم من جديد مستمعينا، اكيد مزيكتنا مازالت متواصله معاكم ديما على موجات اذاعه الكيف شويه، وراجعين معاكم على سيني كافيه اللي في العاده كيما مستنسين نقترحوا فيها عليكم واحد من الافلام هكا، فيلم تفرجتوا فيه عجبكم سواء للترفيه والا للضحك والا زاده ينجم يكون هكا نوعيه الافلام الرعب والاكشن وغيره، والا زاده ينجم يكون فيلم اللي فيه رساله معينه، فما افلام زاد تعالج قضايا مهمه برشا، فما افلام نخرج منها الحقيقه بفكره اخرى مختلفه في مواضيع معينه. اذا كان عندكم هكا واحد من العناوين خليهولنا في باج راديو كيف، احنا نرجع بعد شويه مع اقتراحنا عليكم بالنسبه لليوم.

تحياتنا لكم ناس الكل، مرحبا بكل أصدقائنا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. احنا مواصلين معكم المشوار ديما على موجاتنا، وبالطبيعة وصلنا مع بعضنا لسيني كافي. سيني كافي اخترنا لكم فيه اليوم فيلم فول فول، يعني سقوط بالطبيعة للمغرومين بأفلام البقاء. أكيد باش يعجبكم الفيلم هذايا، من أفلام الإثارة، فيه برشا تشويق، وهو أمريكي من إخراج سكوت مان وبطولة غريس فولتون وفيرجينيا غاردنر وميسون جودينج وجيفري دين مورغان. واصدر الفيلم في 2022، كما حكيت، من أفلام المغامرة وخاصة أفلام البقاء اللي تخليك هكا مشدود وتخليك مركز من أول فيلم حتى آخر فيلم. دونك المغرومين بالنوعية هذه متاع الأفلام عندكم فيش تتفرجوا في فول، سهل برشا اللي بشي لوج على الفيلم هذية. أكيد خرج 2022، دونك ما بشي يكون موجود على سهل برشا على البلاتفورم ولا على السيت الموجودين بطبيعة سير انترنت، ما يصعبش عليكم جديد فما بالك 2022. دونك هذية اقترحنا عليكم في سيني كافي لليوم. احنا مواصلين معكم ديما مع الموسيقى في بين كلمة ونغمة.

أغنية جديدة لم تسمع اسمها بلايز الكتار.

لهلا يزيد اكتر لهلا يزيد اكتر لهلا يزيد اكتر لهلا يزيد اكتر انا عيت عيت عيت عيت عيت ما

يزيد كتر لهلا يزيد كتر لهلا يزيد كتر ولهلا يزيد كتر انا عييت عييت عييت عييت ما نصبر.

معك ضايع دقيقة أرجع سوايع وخباري أصبح شايع قولي وش كتبغيني وقولي وش كتبغيني وقولي وش كتبغيني وقتي معك ضايع دقيقة أرجع سوايع وخباري أصبح شايع.

ضايع بدقيقة رجعت سوايع وخباري صبح شايع وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني.

انا منتوب انا منتوب واخ تعذبني منتوب انا منتوب انا منتوب حتى يتصرف المكتوب خوفي عليك مذنوب ولمن غادي تخليني ولمن غادي

تحيتنا لكم الناس الكل اللي كنتوا معنا حاضرين من بداية المشوار حتى التو، وصلنا احنا نهاية مشوارنا معكم. إن شاء الله كنا وفقنا في اختياراتنا الغنائية. نتلقاه إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. خليكم مع نغمة الختام اللي نسلم بيها كيدا على كل أصدقائنا اللي كانوا حاضرين معنا طبعا، واللي زيدا تواصلوا معنا في باج راديو كيف. حبينا نكملوا مع التونسي، خليكم مع اختيارنا، راجعين معكم ديما على موجاتنا بعد شوية كيد مع بقية المنوعات والبرامج. باي باي.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليون

0: مساء الخير تمام الثالثة، هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. افتتح اليوم موسم الصيد البري، وهذا ودعا رئيس الجمعية الجهوية للصيادين بالكاف قيس الشرني إلى تراجع عن إجراء سحب الفصل 13 المتعلق بحصر بعض الأصناف المسموحة بصيدها في المناطق المغلقة. من جهتها دعت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليان الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات تتمثل خاصة في الالتزام بمقتضيات النصوص والتراتيب المنظمة لموسم الصيد البري واحترام الأيام والأماكن والطرائد والحصص والأعداد المسموح بها وعدم ممارسة الصيد إلا بعد استكمال الوثائق والرخص والتأمينات المطلوبة قانونيا وحمل الوثائق المتعلقة بالصيد والسلاح أثناء ممارسة النشاط، مع ضرورة احترام المناطق المحجرة والممنوع فيها الصيد وعدم الاقتراب من المناطق السكنية أو المنشآت أو الطرقات وعدم استعمال أي وسيلة أو طريقة صيد غير مرخص فيها. افتتح مساء أمس بمدينة باجة أول مركز خاص مختص في تأهيل أطفال التوحد والأطفال ذوي صعوبات التعلم وسط استحسان كبير لأولياء هؤلاء الأطفال اعتبارا لجمعه لكل الاختصاصات والخدمات التي يحتاجها أطفالهم في مكان واحد. أفادت رئاسة والحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حسن الجربوعي وأسمى دريش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. وأوضحت أن تسوية الوضعية المهنية للمدرسين المتخللين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار تقتضي تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية الذي يتماشى والمهام الموكولة إليهما، وهو ما يطرح عديد الإشكاليات بالنظر إلى المعطيات المتعلقة بالمعنيين بالأمر، حيث يتوزعون بين فئات عمرية ومستويات تعليمية واختصاصات متنوعة ومتفاوتة. قال رئيس الجمعية التونسية لقراءة أطفال السواس محمد مكديش أن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع القادم. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجراح اليوم جراء غارة وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيونية على شمالي وجنوبي قطاع غزة. قال الوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى حل عادل وجدير بالاحترام عبر الدبلوماسية، لكنها سترد إذا لجأ الأعداء مرة أخرى إلى الأعمال العسكرية. وأوضح عرقجي أيضا جدية وإصرار إيران على الدفاع عن نفسها ودفع الدبلوماسية إلى حد سواء، وذلك في اجتماع مع سفراء ودبلوماسيين أجانب في طهران. وأعرب عرقجي عن أمله في أن تختار الولايات المتحدة الأمريكية طريق الحكمة والعقلانية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في تمام الرابعة المشوار مع حنان بن مصطفى.

0: النقل المباشر لفعاليات الجولة الثانية من بطولة رابطة الثانية لكرة القدم المجموعة الثانية ولقاءات مستقبل القاصرين أولمبيك الكاف وجندوبة الرياضية جمعية ريانا في المباشر نتبعوهم في وصف وتعليق لفوز المفتاحي مباشرة من ملعب جندوبة وسامي تليلي يكون حاضر معنا من ملعب القاصرين لقاء مستقبل القاصرين وأولمبيك الكاف. نبدأ من ملعب جندوبة لقاء جندوبة الرياضية وجمعية ريانا. جندوبة اللي انطلقت الموسم وبدأت الموسم بهزيمة من الشبيبة هدف مقابل صفر. فوزي مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك حنان، تحية لك وللسادة المستمعين. هذا هو ملعب المرحوم معز توير الذي يحتضن مباراة جندوبة الرياضية جمعية ريانا مثلما أشرت الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم. وصلنا إلى 3:41 لحد الآن، التعادل 0-0 بين الفريقين مع حضور محترم لجماهير جندوبة الرياضية. أرضية ممتازة نجم نقوله بالنسبة لملعب المرحوم معز التويري، طقس حار نوعا ما. افتتاح الموسم الرياضي بطبيعة الحال كان بالنشيد الوطني وتكريم فريق جندوبة الرياضية للهيئة المديرة لجمعية ريانا بحضور والي جندوبة السيد طيب دريدي ومرافقيه. تقريبا حنان 4 دقائق بالضبط إلى حد الآن، التعادل 0-0 بين جندوبة الرياضية وجمعية ريانا. تقريبا 1:20 جعفر الزريبي كاد يفتتح النتيجة لفريق جندوبة الرياضية، لكن الكرة مرت محاذية للقائم الأيسر الحارس النصر الشعباني.
0: شكرا لك. إلى ملعب القاصرين سامي تليلي، مساء الخير.
2: مساء النور حنان. 6 دقائق لعب في مباراة الجولة الثانية بين مستقبل القاصرين وأولمبيك الكاف، النتيجه لحد الان 0-0. طبعا المباراه انطلقت بصافره الحكم عبد السلماني. نعطيك تشكيله الفريقين حنان.
0: تفضلي.
2: نبدا بتشكيله اولمبيك الكاف الفريق خايف. ربيع شوشان في حراسه المرمى، على اليمين ياسين العبيدي، 5 على اليسار محمد عز المرزوقي 27، في محور الدفاع نور الدين الشرطاني ورائد الرحالي 26 و15، في وسط الميدان محمد العتاوي 14، محمد بن عزيزه 25، يوسف الجلاسي 6 يناكي الهجوم، نبيل كليل كقلب هجوم 29، امين السيتي 23، ومحمد صادق القاسمي 19. بالنسبه لمستقبل القاصرين يبدا اليوم في حراسه المرمى بسليم الرباعي 18، على اليمين احمد الطويبي 5، على اليسار رمزي رقيق 19، في محور الدفاع عمر الدامي 33، قصيد خلالي 4، في وسط الميدان امين الكنيسي 15، عصام الخلالي قائد الفريق 16، حسام بالحيزيه 8، في الهجوم حسام المناعي كقلب هجوم 12، على اليمين عثمان شرف الدين 11 لاعب ثنائيه الجوله الاولى، وانيس عزوز 17. كلا الفريقين تقريبا انطلقوا بالاربعه 3-3. طاقم التحكيم الحكم الرئيسي عبد السليماني يساعد كل من محمد بكير وخالد الدالي، والحكم الرابع بدر الدين العلوي. طقس حار نوعا ما كما في جنوبه بالضبط، حضور جماهيري محترم العدد. تقريبا عنا 8 دقائق لعب 0-0 بين مستقبل القاصرين وأولمبيك الكاف.
0: شكرا. نرجع لملعب جندوبه ونقدم لقاء جندوبه الرياضيه وجمعيه ريانا. تفضل فوزي.
1: 6 دقائق لعب منذ بداية المباراة هنا في ملعب المرحوم معز التويهري، التعادل 0-0 بين جندوبة الرياضية والجمعية الرياضية بياريان اللي تلعب بالتشكيلة التالية: النصر الشعباني، أونس الكميتي، ذاكر بالعيد، عدنان المجري، بوبكر الفاسعي، عزيز الورداني، هشام الزغلامي، هارون مرياح، أحمد لوحيشي، سيف الدين الدرعي، ومختار نصر. على بنك البدلاء بالنسبة لجمعية ريانا: حسين الفزعي، لؤي العبدلي، عبد المجيد الحواشي، محمد أمين بن ناصر، محمود الإنجليزي، إسلام القفصي، نصر الله سفيان، صابر بن مسعود، حمزه السيد، المدرب هو سهيل بن راضي. بالنسبه لتشكيله الفريق المحلي جندوبه الرياضيه: محمد عزيز نسيبي، طاهر ماني، ماهر بن سلطان، ابراهيم الفرشيشي، غيث الحميدي، جعفر الزريبي، ادم القريشي، سهيل تهنتي، محمد الرويسي، الياس مفتاح، وعبد القادر النغموشي. على بنك البدلاء: عبد الحق رجيبي لجانب خالد المعروفي، فراس النغموشي، نسيم العبيدي، حسام الكار، ايهاب جرايه، رياض الفريوي، يحيى الكريمي، وعاشور المعروفي. المدرب بطبيعة الحال هو هيكل العياري، بطبيعة الحال ماهوش موجود على بنك البدلاء باعتبار عقوبة الموسم الفارط. جهاد المناعي هو كذلك علي البغانمي سيراني فريق جندوبة الرياضية. بالنسبة لطاقم تحكيم هذه المباراة يتكون من أسامة شريط، غسان المتاوع، رسلان بومنجل، أحمد الكيلاني، ومراقب المباراة عبد الكريم الشمتوري. تقريبا حنان وصلنا إلى 7:36 إلى حد الآن منذ بداية مباراة جندوبة الرياضية جمعية الرياضية بيريانا، والتعادل 0-0 1-0 بين الفريقين.
0: شكرا لك فوزي. 5 دقائق في جندوبة، 5 دقائق في القاسرين، وهكا زوز مقابلات في المباشر مرة أخرى مع تمنيتنا بالحظ السعيد لكلا الفريقين. نبدأ معك فوزي، 5 دقائق في ملعب جندوبة، تفضل.
1: شكرا لك حنان. بالضبط 8 دقائق منذ بداية المباراة، قلت التعادل 0-0 بين جندوبة الرياضية جمعية تريان، مباراة شعارها من أجل التدارك بالنسبة لجندوبة الرياضية بعد الهزيمة في القيروان، وجمعية تريان بعد التعادل داخل الديار أمام فريق الملعب الجيبسي. كرة تخرج رمية تماس لصالح فريق الجمعية الرياضية بأريانا بعد تدخل المدافع إبراهيم الفرشيشي، بيسترجع الكرة برمية تماس في بداية مناطق فريق جندوبة الرياضية في تنفيذ ذاكر بالعيد. ذاكر بالعيد يرجع بالكرة إلى عزيز الورداني، عزيز الورداني لكن يفتك آدم القريشي، آدم القريشي، آدم القريشي، والحكم يعطي ضربة مخالفة، ضربة مخالفة للاعب جندوبة الرياضية آدم القريشي. باش ترجع الكرة بضربة مخالفة لصالح فريق جندوبة الرياضية، صفرها الحكم أسامة شريط. كان بالإمكان يعني حنان أن نشاهدوا يعني منسقين الإعلاميين درة البجاوي، لكن للأسف عتب على مستوى السيارة، يعني ما ثماش منسقين إعلاميين هنا في ملعب جندوبة. كرة باش ترجع إذن بضربة مخالفة لصالح فريق جندوبة الرياضية، ننتظر التنفيذ في انتظار إشارة الحكم أسامة شريط حكم هذه المباراة. سهيل التهنتي في تنفيذ ضربة المخالفة لصالح فريق جندوبة الرياضية. سهيل يرفع الكرة، يرفع كرة، وكاد يكون الهدف الأول. مرة أخرى رأسية على ما أظن جعفر الزريبي مرت محاذي بقليل للقائم الأيمن للحارس ناصر الشعباني. الفرصة رقم 2 إلى حد الآن بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية. باش ترجع الكرة برمية 55 للحارس ناصر الشعباني القيدوم الحارس الرحالة، كان سبق أنه أحرص شباك جندوبة الرياضية. كرة إذن باش ترجع من ناصر الشعباني، يرفع الكرة على مستوى وسط الميدان، ترجع من دفاع جندوبة الرياضية مباشرة في التماس لصالح فريق الجمعية الرياضية بأريانا. ماهر بن سلطان يحط الكرة في التماس من جهة المدارج المكشوفة. كرة بشرع برمية التماس، تتلعب الكرة تبقى لصالح جمعية ريانا في عكس الهجمة، لكن المساعد يقول رمية التماس هذه المرة لفريق جندوبة الرياضية. ترجع الكرة برمية التماس لجندوبة الرياضية، الأزياء الحمراء والبيضاء والأزياء الزرقاء بالنسبة لفريق جمعية ريانا. كرة مرفوعة برمية تماس، ترجع مرة أخرى برمية تماس لصالح جندوبة الرياضية في تنفيذها لاعب غيث الحميدي. غيث الحميدي في تنفيذ رمية التماس، يلعب الكرة في اتجاه عبد القادر النغموشي. عبد القادر النغموشي يحاول يسدد لكن يتحصل على ضربة مخالفة، أو اللاعب رقم 6 سهيل التهنتي ضربة ركنية، أولى الركنيات لفريق جندوبة الرياضية، تجي على يمين الحارس ناصر الشعباني. ضربة ركنية في تنفيذها كالعادة محمد الرويسي، محمد الرويسي يرفع الكرة والرأسية هذه المرة من عبد القادر النغموشي، تجيب رمية 55 لدفاع فريق جمعية ريانا. وصلنا بالضبط إلى 11 دقيقة لعب 20 ثانية إلى حد الآن، التعادل 0-0 مع زوز فرص لفريق جندوبة الرياضية. كرة باش ترجع من ناصر الشعباني في تنفيذ رمية 55 للفريق الضيف جمعية ريانا. عادة ما تكون مباريات الفريقين مشوقة وحماسية. كرة ترجع بتنفيذ رمية 55، تبقى الكرة لتاهنتي في اتجاه محمد الرويسي، تضيع عليه الكرة، ترجع مباشرة كرة تخرج رمية تماس لصالح فريق جندوبة الرياضية. غيث الحميدي على الجهة اليسرى اللي يعوض وديع المجري المصاب. كرة بشترجع برمية تماس لغيث الحميدي، يلعب الكرة مع القريشي، ترجع كرة لتهنتي، التهنتي على مستوى وسط الميدان، تضيع عليه الكرة من عزيز الورداني، تبقى لجندوبة الرياضية، تعود الكرة، ثم آدم القريشي، آدم القريشي على الجهة اليسرى لدفاع جمعية ريانا، حاول يرفع كرة، تمريرة كانت قصيرة، يتصدى لها دفاع جمعية ريانا، والتدخل من طاهر ماني، يحط الكرة في التماس، رمية التماس لصالح جمعية ريانا في مناطق الفريق الضيف. تقريبا حنان وصلنا بالضبط الى 12 دقيقة لعب 35 ثانية هنا في الشوط الأول من مباراة جمعية ريان وجندوبة الرياضية هنا في ملعب جندوبة، والتعادل 0-0.
0: شكرا إلى ملعب القصرين، تفضل سامي.
2: 14 دقيقة لعب حنان مع عميتين، طبعا 14 دقيقة في هذا الشوط الأول من المباراة، مباراة مستقبل القصرين أولمبيك الكاف، المباراة اللي تحمل في طيتها تاريخ كبير بين زوج جمعيات كبار أولمبيك الكاف ومستقبل القصرين. مباراة الأمانة ابدا فيها زوج مدربين، سواء مدرب أولمبيك الكاف مكرم العامري أو مدرب مستقبل القصرين هشام السويسي بحذر تقريبا في 15 دقيقة الأولى 4-3-3 هو الرسم التكتيكي لزوج فرق. أهم فرصة في 15 دقيقة الأولى من اللقاء كانت في الدقيقة 11 كرة على العارضة لمستقبل القصرين من اللاعب حسام بالحيزية، كرة كانت ممتازة والتسديدة كانت رائعة والمتابعة كانت في حارس المرمى ربيع شوشان، كانت ركنية هي الركنية الأولى في هذا الشوط الأول. نرجع على الوصف التسلل لفائدة مستقبل القصرين، اللاعب محمد سعد قنقازو كان في وضعية تسلل حسب رأية الحكم المساعد الثاني خالد التالي على الكرة في وسط الميدان، قائد فريق مستقبل القصرين عصام الخلالي يلعب كرة قصيرة تقطع من رأد الرحالي ترجع من جديد للمستقبل على اليمين وين موجود أحمد التويبي الظهير الأيمن، أحمد التويبي يلعب الكرة مع خلالي قصي خلالي لعب محور الدفاع يلعب مع عمر الردامي، عمر الردامي يرجع الكرة إلى حارس المرمى سليم الرباعي، سليم الرباعي يلعب الكرة القصيرة مع قصي خلالي، الكرة قاعدة تدور مليح ولكن في نصف ميدان مستقبل القصرين، خلالي يلعب الكرة في اتجاه حسام المناعي يعمل كونترول، حسام يلعب على اليسار وين موجود رمزي الرقيق، العرضية ممتازة والتسديدة خارج الإطار، تسديدة حسام المناعي بعد من دون اللي كانت مع الظهير الأيسر رمزي الرقيق تخرج كرة 6 أمتار بعد مرور 16 دقيقة لعب وبعض الثواني، حارس المرمى ربيع شوشان باش يرجع الكرة من 6 أمتار. عاود نذكر أولمبيك الكاف اللي طبعا كان يحمل يعني ينتمي إليه عديد اللاعبين اللي من غير ما نسمي يعني أكثر من لاعب، صناع ربيع أولمبيك الكاف في الرابطة المحترفة الأولى والرابطة المحترفة الثانية وكذلك مستقبل القصرين، زوج فرق عندهم تاريخهم لكن جدا باش تكون مقابلة شيقة ومقابلة متوازنة بين الفريقين. على الكرة ترجع لحارس مرمى مستقبل القصرين سليم الرباعي يلعب مع قصيد خلالي لعب المحور، قصيد خلالي يتقدم بالكرة يبحث عن مساندة يلعب كرة قصيرة ولكن تقطع من محمد العرفاوي، محمد العرفاوي ترجع من جديد ليوسف أجلس، يوسف أجلس يأخذ الكرة عند محمد العرفاوي يلعب الكرة على اليمين ولكن تقطع من رفض رقيق الظهير الأيسر لمستقبل القصرين، تخرج الكرة للتماس، تماس لفايت أولمبيك كيف في مناطق مستقبل القصرين، ياسين العبيدي الظهير الأيمن للأولمبيك باش ينفذ التماس، ياسين العبيدي يلعب الكرة باتجاه نبيل كرير ولكن تقطع ترجع لمستقبل القصرين يحاول يمر حسام المناعي ولكن تقطع، كرير يعمل كنترول باش يبحث عن التسديد، كرير يبحث عن المساندة ترجع الكرة للاعب محمد عزيز المرزوقي، محمد عزيز تقطع الكرة تمشي لعثمان شرف الدين، عثمان شرف الدين يمر ولكن يرجع أمين السيتي يقطع الكرة، أمين السيتي يلعب الأولمبيك يلعب كرة قصيرة، محمد العرفاوي من جديد يلعب كرة قصيرة، محمد العرفاوي ما تخرجش الحكم يقول وصل تمشي ليوسف الجلاسي، يوسف الجلاسي لكن ترجع لمستقبل القصرين تمشي لحسام المناعي ترجع من جديد، كرير كرة في وسط الميدان ممتازة التمرير من السيتي داخل 18 مع حارس المرمى أقرب من الجميع، كانت الكرة في اتجاه اللاعب محمد صادق انجازو، ترجع الكرة لمستقبل القصرين وين موجود رمزي رقيق على اليسار يلعب الكرة في وسط الميدان على كابتن عصام الخلالي يجيب الكرة وين موجود عثمان شرف الدين يلعب كرة قصيرة ترجع لأحمد الطويبي الدليمن، أحمد يمر أحمد الطويبي والحكم يظفر مخالفة، عبد السيماني يظفر مخالفة في دقيقة 19 من هذا الشوط الأول وينبه على لاعب محمد بن عزيزة تنبيه شفوي من الحكم مع عبد السليماني مع لاعب محمد بن عزيزة على المخالفة باش يتولى تنفيذها أحمد الطويبي الظهير الأيمن لمستقبل القصرين، اللاعب المنتخب الجديد على غرار عديد اللاعبين. طويلي باش يلعب الكره يا اما القصيره مع اللاعب الاحمر القميص رقم 8 حسام الخيريه، لانه قاعد قريب لمكان التنفيذ، او باش يبحث عن القائم الثاني واللاعبين طوال القامه
0: في توقيت سامي
2: قصيد خلالي او عمر الردامي.
0: سامي
2: حنان
0: ذكرني بالتوقيت.
2: وصلنا ل 20 دقيقه لعب، ما زالت النتيجه 0-0 في هذا الشوط الاول بين مستقبل القصرين واولمبيكا كيف.
0: شكرا. وتعادل اسفار في كل ملاعب رابطة فينيا المجموعه الثانيه. تفضل فوزي.
1: شكرا لك يا حنان. 18 دقيقة لعب إلى حد الآن، صفر مقابل صفر، مع زوز فرص من جديد لجندوبة الرياضية. ما كانت الفرصة الأخيرة تألق فيها الحارس الناصر الشعباني بعد رأسية من نيران صديقة عن طريق عدنان الماجري، حولها إلى ضربة ركنية. في تنفيذ ضربة الركنية سهيل التهنتي لصالح جندوبة الرياضية، على يسار الحارس الناشر الشعباني المتألق منذ لحظات في تصديه لهدف كان يكون واضح لفريق جندوبة الرياضية. إذا تنفيذ ضربة الركنية لفريق جندوبة الرياضية، يصعد من جديد الناصر الشعباني، يرجع الكرة تبقى في مناطق جمعية ريانا. الكرة التسديدة بعيدة، التسديدة كانت بعيدة من لاعب رقم 8 آدم القريشي، جيب رمية 55 لدفاع فريق جمعية الريانة. وحوارات ونقاشات شاهدوا فيها من لاعبي جمعية الريانة مع حكم المباراة، إضافة إلى المدرب سهيل بالرادية. كرة بشترجع من ناصر الشعباني حارس جمعية الريانة، يرفع الكرة، يرفع الكرة، ترجع من طاهر ماني، ترجع من طاهر ماني، رمية تماس لصالح فريق
0: لحظة فوزي من عش سامي يطلب في الخط. سليمة سامي.
2: نعم حنان، ضربة جزاء في مستقبل القصرين في دقيقة 21 من هذا الشوط الأول. اللاعب حسام بالحزية يدخل داخل 18 وتم عرقلته على ما يبدو لي، الى ان يتم التثبت برقم اللاعب اللي قام بالعرقله. يبدو لي اللاعب محمد عزيز المرسوقي في انتظار، المرسوقي عفوا في انتظار ثبت
0: في لاعب. الخط مفتوح معاك سامي.
2: التنفيذ حين يا حنان. التنفيذ حين، لانه تمش احتياج الامانه على الحكم عبد السلام ماني الحارس امام الكره. الحكم طبعا ينبه على الحارس باش يكون في مكانه ربيع شوشان باش يكون وجه لوجه مع لاعب المستقبل الرياضي بالقصرين. التثبت في الرقم طبعا، اللاعب مازال امام الكره باش يتولى التنفيذ. الحكم ينبه على لاعب بعد الصافره عسام المناعي، قلب هجوم مستقبل القصرين وجه لوجه مع حارس المرمى ربيع شوشان. عسام المناعي، ربيع شوشان، ربيع شوشان او حسام المناعي. حسام المناعي يتقدم لتنفيذ ضربة الجزاء والكرة والهدف. الهدف الأول لفريق مستقبل القصرين في دقيقة 22 من هذا الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء لحسام المناعي.
0: شكرا لي. كيف فوزي؟
1: شكرا لكم. 21 دقيقة لعب هنا في ملعب جندوبة، دائما التعادل صفر مقابل صفر منذ لحظات، مثل ما أشرت على المناوشات من لاعب جمعية ريانا وكذلك المدرب مع الحكم المباراة أسامة شريط. ينظر المدرب المساعد لفريق جمعية ريانا، بيسترجع الكرة برمية تماس لفريق جمعية ريانا. ننتظر تنفيذ رمية التماس لجمعية ريانا أمام الكرة، ذاكر بالعيد هو باش يتولى تنفيذ رمية التماس لفريق جمعية أريانا. قلت 21 دقيقة لعب إلى حد الآن، أربع فرص لجندوبة الرياضية في هذه في ال 20 دقيقة لعب. كرة مرفوعة في مناطق جندوبة الرياضية، ترجع من الدفاع ثم الياس مفتاح. وماذا يقول الحكم؟ يقول رمية تماس لصالح جمعية أريانا، مش ترجع الكرة برمية تماس لجمعية أريانا في مناطق جندوبة الرياضية كالعادة. أو رقم 17 مختار نصر، مختار نصر في تنفيذ رمية التماس لجمعية ريانا، يرفع الكرة، ترجع الكرة من طاهر ماني، ثم محاولة عكس الهجمة، ثم عبد القادر النغموشي، آدم القريشي، آدم القريشي، آدم القريشي يتحصى على ضربة مخالفة، ضربة مخالفة لفريق جندوبة الرياضية. ترجع الكرة بضربة مخالفة لفريق جندوبة الرياضية. ماذا الحكم إذن؟ اللاعب رقم 18 يعيق لاعب جندوب الرياضية في تنفيذ ضربة المخالفة. كرة ترجع مباشرة في التماس، تخرج ما تخرجش، كرة يقطعها فريق جندوب الرياضية قبل ما تغادر رمي التماس من غيث المعروف غيث الحميدي، تجيب رمي التماس من جهة المدارج المكشوفة لصالح فريق جمعية ريانا في تنفيذ أونس الكميتي. أونس الكميتي يلعب الكرة، أونس الكميتي تبقى لصالح جندوب الرياضي. محاولة عكس الهجم عن طريق عبد القادر النغموشي، عبد القادر النغموشي ثم الياس مفتاح يطلب الكرة أو أدم القريشي يضيع عليه الكرة، يفقد التوازن، ضيع الكرة تبقى لجمعية ريانا، لكن من جديد حاول يقطعها دفاع جندوب الرياضي ثم إبراهيم الفرشيشي والكرة تخرج للتماس، رمي التماس لصالح فريق جندوب الرياضية، رمية التماس لصالح فريق جندوب الرياضية. ننتظر تنفيذ رمية التماس عن طريق الطهرماني. الطهرماني يقول الحكم مخالفة، يقول مخالفة لصالح جندوب الرياضية، يقول مخالفة لصالح جندوب الرياضية. إذا ماذا يقول الحكم؟ ننتظر. إذا حنان نعود الملعب القصري لأنه لحظات من أجل شرب الماء. نعطيك التوقيت 23 دقيقة لعب، التعادل 0-0.
0: وهدف الملعب القصري هو الهدف الوحيد الحاصل لحد الآن في ملاعب الرابطة الثانية. نرجع لك سامي تليلي، مرحبا.
2: نرجع في 25 دقيقة لعب حنان في هذا الشوط الأول لمباراة الجولة الثانية بين مستقبل القصري وأولمبيك الكاف. هدف الشوط الوحيد كان عن طريق ضرب الجزاء حسام المناعي دقيقة 22 بعد ما تحصل عليها اللاعب حسام بالحزية. الكرة اللي فاتت الأولمبيك، العرضية ممتازة داخل 18، كرة تضرب المدافع وتمشي إلى حارس المرمى سليم الرباعي. للأمانة بعد الهدف 3 دقائق يعني ما شفناش فرص لا لفائدة أولمبيك الكاف ولا لفائدة مستقبل القصري. كرة تتلعب طويلة من حارس المرمى سليم الرباعي، ترجع برأسية دار حالي في وسط الميدان، الحكم يزفر لمسة يد. حسين بالحيزية يلمس الكرة بيديه، قريبة الكرة لخط المنتصف، لمسة يد بفائدة أولمبيك الكاف. باش يتولى تنفيذ رائد دار حالي، الحكم يتوجه إلى حارس مرمى مستقبل القصرين سليم الرباعي اللي ملقى على أرضية الميدان. إذا كان حنان اللعب رجع جندوبة نرجعوا الجندوبة لأنه الطاقم الطبي يدخل باش يشوف حارس مرمى مستقبل القصرين سليم الرباعي في 27 دقيقة لعب، وما زال الشوط الأول 1-0 لفات مستقبل القصرين لحد الآن.

0: ملعب جندوبة.
1: ملعب جندوبة نرجع لك فوزي، اي تفضل.
0: أقل من زوز دقائق، 27 دقيقة في ملعب القسرين، هنا في ملعب جندوبة 25 دقيقة لعب، دائما التعادل 0-0 بين جندوبة الرياضية والجمعية الجمعية الرياضية بأريانا. بسترجع الكرة بضربة مخالفة من جهة المدارج المكشوفة لملعب معز تويهري في تنفيذ ضربة المخالفة. غيث الحميدي، غيث الحميدي يلعب الكرة مع ماهر بن سلطان، ماهر بن سلطان يبحث على المساعدة، يلعب الكرة، يلعب الكرة تمشي للاعب تهنتي لكن تضيع عليه الكرة، ترجع لمختار نصر من جانب جمعية أريان، يفتكها فريق جندوبة الرياضية عن طريق جعفر الزريبي إلى الياس مفتاح، آدم القريشي، آدم القريشي في هجمة، في هجمة، في تمريرة، في توزيعة وتدخل الدفاع، لكن يتدخل الحكم قبل ذلك ويعطي ضربة مخالفة لدفاع فريق جمعية أريان. ترجع الكرة بضربة مخالفة لفريق جمعية أريانا أمام الكرة، الحارس ناصر الشعبان مع زميله عدنان المجري في تنفيذ ضربة المخالفة لفريق جمعية أريانا. سترجع الكرة، إذا ما شاهدناش يعني محاولات جدية من الفريق الضيف باستثناء أربع فرص لفريق جندوبة الرياضية. كرة ترجع في مناطق جندوبة الرياضية في هجمة عن طريق اللاعب رقم 11 أحمد الوحيشي، أحمد الوحيشي وتدخل الدفاع والحكم كان قريب، المساعد يعطي ضربة مخالفة لفريق جندوبة الرياضية في مناطق جندوبة الرياضية. غيث الحميدي أمام الكرة ورمية تماس، يقول رمية تماس الحكم، تتلعب الكرة مع جعفر الزريبي، كرة تعود لفريق جندوبة الرياضية. إبراهيم الفرشيشي، إبراهيم الفرشيشي التمرير في اتجاه الياس مفتاح، الياس مفتاح، الياس مفتاح إلى آدم القريشي، لكن الكرة تخرج رمية تماس لصالح جمعية أريانا. ترجع الكرة برمية تماس لصالح جمعية أريانا من جهة المدارج المغطاة لملعب معز تويهري في تنفيذ رمية التماس. أونس الكميتي، أونس الكميتي يلعب الكرة، ثم جعفر الزريبي ما ياخذهاش، ترجع كرة من طاهر ماني، طاهر ماني، عبد القادر النغموشي يضيع عليه الكرة تمشي للتماس، رمية تماس لصالح فريق جندوبة الرياضية، رمية تماس عن طريق طاهر ماني، طاهر ماني يلعب كرة مع عبد القادر النغموشي، الياس مفتاح ما ياخذهاش، تخرج الكرة ما تخرجش، تخرج رمية تماس لصالح جندوبة الرياضية في مناطق جمعية أريانا. بسرعة الكرة تتلعب، تتلعب الكرة، المساعد يرفع الراية، يرفع الراية يقول خرجت الكرة، رمية 5.50 متر للحارس الناصر الشعباني في توقيت حنان، 28 دقيقة لعب إلى حد الآن في مباراة جندوبة الرياضية جمعية أريانا، ما ثماش أهداف، التعادل 0-0.
1: شكرا فوزي، نرجع الملعب القسرين سامي.
2: نصف ساعة لعب حنان كما أشرت، حارس مرمى مستقبل القسرين سليم الرباعي كان تعرض إلى إصابة بفرز وللأمانة لديك علاش يعني من خط منذ قليل، يرجع اللعب وترجع المباراة، والإنذار الثاني في صفوف أولمبيك كيف يوسف الجلاسي يتحصل على إنذار الأمانة، إلى حد الآن لم أتثبت من اللاعب اللي يتحصل على إنذار، اللاعب الأول يعني وقت ضربة الجزاء في الدقيقة 22، هذا هو الإنذار الثاني اللي يرفعه الحكم عبد السليماني، الإنذار إثر التدخل الأخير ليوسف الجلاسي على أحد لاعبي مستقبل القسرين في وسط الميدان، ولكن حسب قراءة الحكم عبد السليماني التدخل كان خطير نوعا ما يستوجب الإنذار، المخالفة لفات مستقبل القسرين في وسط الميدان قريب الخط المنتصف بشتولة تنفيذها الظهير الأيمن أحمد التويبي. ذكر مرة أخرى أنه زوز مدربين، مكرم العامري مدرب أولمبيك كيف وهشام السويسي مدرب المستقبل، يلعبوا بالأربعة ثلاثة ثلاثة طبعا، ويتغير الرسم التكتيكي على حسب امتلاك الكرة، كرة داخل 18 وحارس مرمى أولمبيك كيف ربيع شوشان كان أسبق من الجميع، ربيع شوشان يهز كرة على اليمين من موجود ياسين العبيدي، ولكن لا يتريث ويلعب كرة طويلة بالساق اليسار، يلعب كرة تتجاوز خط المنتصف اتجاه محمد الصادق، ينجازو يعمل الكنترول، محمد الصادق يحاول يمر، والمخالفة على المخالفة أولمبيك كيف بين خط التماس وخط 18 بعد راية الحكم المساعد الثاني خالد الديلي كان أقرب طبعا، والمخالفة خطيرة لأنه قريب الخط 18 من جانب المدارج الفرعية لملعب القسرين أمام الكرة، اللاعب محمد عزيز المرزوقي يخلي كرة ليسيل العبيدي تتنفذ باليمين، الكرة بتكون خارجة، محمد عزيز المرزوقي يخلي كرة لرادة الرحال، باش يتولى تنفيذ المخالفه. الحكم ينبه على لاعبين داخل 18 حسب الاشاره، يقول نلعب الكره فقط على تنفيذ المخالفه. باقي الحكم مع نبيل كرير وعمر رادمي او عصام الدخيلالي. كرير وعصام الدخيلالي في حوار.
1: الحكم سيسمحك لبعض اللحظات ونرفع اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف وما جاورها.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع. رفعنا على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها. نرجعوا لأجواء الملاعب وأجواء الرابطة الثانية والأشواط الأولى من لقاء جندوبة رياضية جمعية ريانا ومستقبل القصرين أولمبيكا الكاف وملعب القصرين. إلى حد الآن هو الملعب اللي فيه هدف فقط لقاء مستقبل القصرين وأولمبيكا الكاف، بقية الملاعب دون أهداف. فوز، يعطيني التوقيت والنتيجة لحظات ونرجع لك الملعب جندوب.
2: 34 دقيقة لعب إلى حد الآن، دائما 0-0 بين جندوبة الرياضية وجمعية رياضية بأريان.
1: شكرا نيسامي لحظات وبعد نمشي الملعب جندوبة، تفضل.
3: نرجع في 36 دقيقة لعب حنان هذا الشوط الأول، ما زالت النتيجة كما خليناها 1-0 لفات مستقبل القصرين أمام أولمبيكا كيف. هدف حسين المناعي دقيقة 22 من الشوط الأول عن طريق ضربة الجزاء اللي تحصل عليها حسين بالحيرية على الكرة في دفاع مستقبل القصرين، تمشي وسط الميدان، الحكم يؤمر بمواصلة اللعب بعد ما تعرض قائد الفريق الهلالي إلى إصابة. يقوم سلامات على الكرة مع ياسين العبيدي. حنان
1: تفضل.
3: الكرة مع ياسين العبيدي تمشي على اليمين، الكرة اللي فاتت الأولمبيك يمكن تكون العرضية، فعلا العرضية في القائمة الثانية، ولكن الكرة أسبق إلى 6 أمتار لفائدة مستقبل القصرين. 37 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من المباراة، النتيجة لا تزال 1-0. 6 أمتار لفائدة المستقبل الرياضي بالقصرين، مشيت ولا تنفيذ عمر الدامي يلعب كرة طويلة تتجاوز خط المنتصف، ترجع من ياسين العبيد يعمل كنترول، رجع الكرة تتجاوز خط المنتصف طويلة في اتجاه اللاعب محمد صادق نغازو، والحكم يظفر مخالفة لفائدة محمد صادق نغازو، تبعة تقريبا 22 متر عن مرمى الحارس سليم الربيعي، مخالفة في مكان مناسب، يمكن تتنفذ باليمين يمكن باليسار، كرة تقريبا مقابل حارس المرمى سليم الربيعي، يمكن الكرة هذه تشكل خطر لأنه يعني للأمانة ما شفناش ولا فرصة خطيرة خلال 38 دقيقة لعب هذه في أولمبيكا كيف. بعض المحاولات المحتشمة وكذلك مستقبل القصرين بخلاف كرة اللي استضمت على العارضة في الدقيقة 11 وضربة الجزاء ما شفناش شيء كثير أمام الكرة، كل من محمد بن عزيزة وكذلك محمد صادق نغازو، يبعد بن عزيزة يخلي محمد الصادق نغازو ومحمد العرفاوي ومحمد الصادق، شكون باش يتولى التمثيل، يا اما محمد العرفاوي او محمد الصادق. الحكم ينبه على الجدار باش يبعد الامتار القانونيه 9-15. محمد الصادق امام الكره ومحمد العرفاوي كذلك، شكون باش يتولى التمثيل، الحكم مره اخرى ينبه على الجدار، محمد الصادق خلي كرة عرفاوي، ممتازة تسديدة وحارس المرمى، ممتازة تسديدة من محمد العرفاوي للأمانة كانت في اتجاه 90 ولكن الحارس سليم الرباعي يتألق، والحكم يزفر مرة أخرى مخالفة وأولى الإنذارات.

0: في صفوف المستقبل الرياضي بالقصرين. يبدو لي اللاعب اللي يحمل خميس رقم 17 أنيس عزوز. فعلا الحكم ينظر أنيس عزوز. أولى انذارات فريق المستقبل الرياضي بالقصرين مع عزوز انذارات لأولمبيك الكيف. دقيقة 40 هذا الشوط الأول، المخالفة من جديد للأولمبيك. الكرات الأخيرة للأمانة بعد الكرة اللي شفناها وتسديدة محمد العرفاوي اللي تألق في تسديدها وتألق كذلك سليم الراعي في إخراجها. المخالفة باش يتولى تنفيذها محمد العرفاوي. محمد العرفاوي باش يتولى تنفيذها للمخالفة. يلعب في القائم الأول، الكنترول دخل 18، تسديدة ممتازة وحارس المرمى من جديد. ممتازة تسديدة محمد أمين السيكي عفوا.
1: في توقيت سامي،
0: في توقيت حنان 41 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول. 1-0 اللي فات مستقبل القصرين. دقيقة 22 حسين المناعي عن طريق ضربة جزاء.
1: شكرا. أي فوزي؟
2: مع الشكر لكم. بينما في ملعب معز تويري وصلنا بالضبط إلى الدقيقة 39، دائما 0-0 وفريق جندوبة الرياضية ما زال يبحث عن افتتاح باب التسجيل لأنه هو الأفضل على أرضية الميدان من حيث خلق الفرص. كرة تعود لفريق جندوبة الرياضية عن طريق خادم القريشي والكرة تخرج رمية تماس لصالح الجمعية الرياضية بأريانا في مناطق الفريق الضيف من جهة المدارج المكشوفة. ترجع برمية تماس عن طريق أنس الكميتي. أنس الكميتي في تنفيذ رمية التماس للجمعية الرياضية بأريانا. تترفع الكرة يحاول يقطعها فريق جندوبة الرياضية لكن الحكم يعطي ضربة مخالفة لصالح فريق الجمعية الرياضية بأريانا. وسام شريت إلى حد الآن وجه إنذار وحيد لمدافع جندوبة الرياضية هو إبراهيم الفرشيشي إضافة إلى إنذار المدرب المساعد أو المعد البدني للجمعية الرياضية بأريانا. كرة بترجع بضربة مخالفة عن طريق ذاكر بالعيد. ذاكر بالعيد يرفع الكرة في مناطق جندوبة الرياضية ثم غيث الحميدي أمام الكرة يقطع الكرة غيث الحميدي والكرة تخرج رمية تماس لصالح فريق جندوبة الرياضية. تخرج برمية تماس لصالح جندوبة الرياضية. كرة تعود لأدم القريشي ثم عبد القادر النغموشي. عبد القادر النغموشي والإنذار. الإنذار مسك واضح، مسك واضح من لاعب جمعية أريانا. إنذار ثاني في تشكيلة الجمعية الرياضية بأريانا بطبيعة الحال. باش نثبتوا في صاحب الإنذار الرقم حتى نعرفوا اسم اللاعب الذي تحصل إنذار من جانب جمعية أريانا. اللاعب رقم 2 أو رقم 5 عدنان المجري. عدنان المجري إنذار الثاني بطبيعة الحال في المباراة. إبراهيم الفرشيشي وعدنان المجري من جانب جمعية أريانا. وضربة المخالفة لفريق جندوبة الرياضية. محمد الرويسي في تنفيذ ضربة المخالفة يعطيه الحكم إشارة التنفيذ. تترفع الكرة وبعيدة، رأسية بعيدة من اللاعب رقم 6 سهيل التهنتي. تجيب رمية 55 للحارس الناصر الشعبين حارس الجمعية الرياضية بأريانا. هو اللي باش يتولى تنفيذ رمية 55 للفريق الضيف قبل تقريبا 4 دقائق من نهاية الفترة الأولى في هذه المباراة. هذه مخالفة أخرى للجمعية الرياضية بأريانا. صفر الحكم أسامة شريت. يبقى لاعب جمعية أريانا ملقى على أرضية الميدان والكرة بترجع بضربة مخالفة. ما هو قرار أسامة شريت حكم هذه المباراة؟ نعطيك التوقيت حنان 42 دقيقة لعب إلى حد الآن في مباراة جندوبة الرياضية الجمعية الرياضية بأريانا والتعادل 0-0.
1: شكرا يعطيك الصحة فوزي. نرجع لملعب القصرين، تفضل سيم.
0: مازالت دقيقة حنان في الوقت القانوني في هذا الشوط الأول وللأمانة الأربع دقائق الأخيرة أولمبيك الكيف أفضل من مستقبل القصرين. ثم ضغط كبير مخالفة واثنين وثلاثة ومستقبل القصرين كأنه تراجع إلى الوراء نوعا ما وضغط في الدقائق الأخيرة لأولمبيك الكيف وخاصة الثلاثي محمد صادق نجاز ونبيل كرير وأمين السيتي والضغط يشين الثلاثي وسط الميدان محمد العرفاوي محمد بن عزيزة ويوسف الجلاسي. التماس لفائدة أولمبيك الكيف. ياسين العبيدي تماس قريب المنطقة 18 باش يكون تماس طويل تحت مدرسة مستقبل القصرين. طبعا يتلعب بالتماس ديفياسيون بالراس تطيح كرة في 18 والمدافع يخرج الكرة. مازالت الأولمبيك ترجع لرادة راحة

0: يلعب كرة إلى راد وحارس المرمى سليم الرباعي أصدق من الجميع، حارس طويل القامة يلعب الكرة، وين موجود عمر الدامي على الكنترول من عمر، يلعب مع رمزي رقيق، رمزي رقيق عصام دخيلالي في وسط الميدان، رمزي من جديد، رمزي دقيق المدافع على أيسر يلعب الكرة للوراء، عمر الدامي لاعب المحور، عمر الدامي يلعب كرة طويلة عمر، ولكن مقطع كرير في وسط الميدان، ولكن يرجع عثمان شرف الدين يلعب مع قصيد خلالي، قصيد خلالي على اليمين أحمد الطويبي، أحمد الطويبي مازالت كرة في مناطق مستقبل القصرين، يحاول يمر لكن ترجع يمشي من جديد محمد صادق، محمد صادق يمر ممتاز اللاعب، وقصيد خلالي يتدخل يرجع إلى عثمان شرف الدين، مع عثمان شرف الدين يلعب الكرة العمق، ولكن ترجع لرمي السماس لفائدة المستقبل الذي من قصرين، بعد ما دخل رائد الرحالي وحتى الكرة في التماس، بدر الدين العلوي يرفع السبورة اللي فيها دقيقتين وقت بديل في هذا اللقاء، الكرة في وسط الميدان من جديد التماس المرة هذه الأولمبيك الكيف، محمد عزيز المرزوقي على اليسار باش يرجع الكرة من التماس، الكرة في مناطق أولمبيك الكيف قريب الخط المنتصف، يلعب كرة طويلة امشي لي امين السيتي، عصام الدخيلالي اللي يتدخل يقطع الكره، عصام يبحث عن المساندة يلعب كره طويله لكن تقطع من نور الدين الشرطاني، الشرطاني يلعب كره قصيره مع محمد عزيز المرزوقي في وسط الميدان، والحكم المساعد الاول يقول تماس لفائده اولمبيك كيف، الكره قريبه مره اخرى لخط المنتصف تلعب طويله تجاه السيتي، السيتي ولكن الطويب يتدخل، مازالت الكره مع السيتي، الدخيلالي السيتي الكرة مازالت، والحكم يزفر مخالفة لفائدة قلب دفاع مستقبل القصرين قصيد خلالي، والإنذار لشكون الإنذار للاعب مستقبل القصرين قصيد خلالي، الحكم يزفر لك مخالفة يا قصيد ثم ينظرك، هذه يعني زايدة كما نقولوا من قصيد خلالي، من المفروض الحكم يزفر لك مخالفة ما عادش حتى ردة فعل بعد الصافرة، وخاصة أنه ظفر لك مخالفة بعد الصافرة أي حركة إذا تتلعب كرة طويلة من أحمد الطويب يظهر الأيمن لمستقبل القصرين، يصعد حسين المناعي والحكم يظفر مخالفة لدفاع أولمبيك الكيف، رائد الرحالي يخلي كرة لمحمد العرتاوي، محمد العرتاوي مش يتولى تنفيذ المخالفة، المخالفة قريبة لخط المنتصف يلعب كرة قصيرة، عارتاوي يوسف أجلاسي، يوسف أجلاسي وفي الآونة هذه عبد السلام ماني يعلن عن نهاية الشوط الأول، التقدم الحيني والآني لمستقبل القصرين 1-0 أمام أولمبيك الكيف، هدف حسن المناعي عن طريق ضربة جزاء دقيقة 22 من هذا الشوط، نلتقي في الشوط الثاني إن شاء الله.
1: شكرا سامي. هدف مقابل صفر لنادي القرب امام القوافل الرياضيه بقفصه، واتحاد قصور السيف يفتتح النتيجه امام اولمبيك مدنين في ملعب القصرين، هدف 3 أهداف حاصلين لحد الان، ونكمل معك الشوط فوزي تفضل.
2: شكرا لك يا حنان. 45 زائد دقيقه في الشوط الاول، هنا دائما 0-0 بعد ما اضاف الحكم وسام شريد 2 دقائق كوقت بديل بالنسبه للفتره الاولى، اشتبه ضربه الركنيه للفريق الضيف الجمعيه الرياضيه باريانا على يمين الحارس محمد عزيز النسيبي حارس فريق جندوبه الرياضيه في تنفيذ هارون مرياح، ننتظر تنفيذ ضربه الركنيه للجمعيه الرياضيه باريانا، هارون مرياح يرفع الكره ترجع من دفاع جندوبه الرياضيه، يحاول ادم القريشي يخلط ما يخلطش، تخرج رميه تماس، رمية تماس لصالح الجمعية الرياضية بأريانا في انتظار تنفيذ رمية التماس، يعني رويدا رويدا. وفي هذه اللحظات أسامة شريط ينهي الشوط الأول حنان هنا بتعادل 0-0 بين جندوبة الرياضية جمعية أريانا، نلتقي بإذن الله مع الشوط الثاني لهذه المباراة.
1: شكرا. وانتهى الشوط الأول في القلعة بتعادل دون أهداف بين القلعة الرياضية وشبيبة القيروان، وكذلك انتهى الشوط في القصرين 0-0 لمستقبل القصرين من فريق أولمبيك الكيف، نهاية الشوط في جندوبة في انتظار بقية وفرديف، كذلك انتهى الشوط الأول لهلال رديف أمام أمل بوشمة 0-0 واللحظات الأخيرة في بقية الملاعب، وتعادل دون أهداف، مضي 53 دقيقة هذا استوديو رياضة حتى للستة، وفيها تتابعوا في المباشر لقاءات جندوبة رياضية وجمعية ريانا. وشوط أول انتهى بالتعادل دون أهداف، ومن ملعب القاسرين نتابع لقاء مستقبل القاسرين وأولمبيكا لاكيف. وشوط أول انتهى للمستقبل الرياضي بالقاسرين هدف مقابل صفر. نسمعوا نغم سليم بعد الأخبار، راجعين.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة ثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعاء مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في الظهر.

تم في إطار فعاليات مشروع طريق مجردة الذي تنظمه جامعية ميوزم لاب بتستور من ولاية باجة من الثاني إلى الرابع من أكتوبر الجاري إطلاق منصة لتثمين التراث المادي واللامادية وعقد اتفاقيات شراكة وعرض مشاريع سياحية وثقافية والتشبيك بين عدد من الفاعلين وأصحاب المشاريع بولاية الشمال الغربي وولاية بنزرت. وشملت فعاليات المشروع الذي يمتد مساره من ولاية بنزرت إلى ولاية الكاف تنظيم زيارات ميدانية وعرض منتجات نحو 40 حرفيا ومنتجا للمنتجات المحلية إلى جانب عدد من الورشات والأنشطة الرامية إلى تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين في المجالين السياحية والثقافية. افتتح أمس بمدينة باجة أول مركز خاص مختص في تأهيل أطفال التوحد والأطفال من ذوي صعوبات التعلم وسط استحسان كبير لأولياء هؤلاء الأطفال واعتبارا لجمعه لكل الاختصاصات والخدمات التي يحتاجها أطفالهما في مكان واحد. انطلق اليوم موسم الصيد البري وبهذه المناسبة دعت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة دعت الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات تتمثل خاصة في الالتزام بمقتضيات النصوص وراتيب المنظمة لموسم الصيد البري واحترام الأيام والأماكن والترائد والحصص والأعداد المسموح بها. أفادت رئاسة والحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حسن الجربوعي وأسماء دريش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار، أفادت بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. قال رئيس الجمعية التونسية لقراء أطفال السويس محمد مكديش قال إن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع القادم. تسجل تونس نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي دكتور خالد رحالة وذلك خلال مشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس اليوم بمنتزه النحل للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في تمام الخامسة، إلى اللقاء.

0: رجعين مع انطلاق الأشواط الثانية في ملاعب الرابطة الثانية لكرة القدم. نمشي الملعب جندوبة وانطلق الشوط الثاني من لقاء جندوبة الرياضية وجمعية ريانا. سامي إذا انطلق الشوط الثاني كذلك في القصرين تعطيني إشارة. فوزي مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك حنان، وجدد لك للسادة المستمعين التحية. زوز دقائق 41 ثانية منذ بداية الفترة الثانية في مباراة جندوبة الرياضية جمعية ريانا والتعادل 0-0 بين الفريقين.
0: شكرا لي. كيف 30 ثانية سامي الشوط الثاني وبعد تبدأ في الوصف والتعليق، تفضل.
2: 5 دقائق لعب حنان منذ انطلاق الشوط الثاني، مازالت النتيجة 1-0 في مستقبل القصري.
0: شكرا ليك. هدف مقابل 0 كذلك لجارديف أمام بوشمة، و2-0 للنادي القربي أمام القوافل الرياضية بقفصة، وهدف مقابل 0 اتحاد قصور السيف أمام أولمبيك مدنين. هذه الأهداف والملاعب اللي فيها أهداف في لحد الآن. ونبدأ الوصف والتعليق ونبدأ معاك سامي تليلي. 5 دقائق في ملعب القصرين، تفضل.
2: 5 دقائق لعب منذ انطلاق الشوط الثاني في مباراة مستقبل القصرين أولمبيكا كيف. بعد أن عاود نجدد تحيتي لكل السادة المستمعين، نذكر بتشكيلة الفريقين. مدرب أولمبيكا كيف مكرم العامري بدأ اليوم بربيع شوشان في حراسة المرمى، ياسين العبيدي، مرجوطي محمد عزيز، رائد الرحالي، نور الدين الشرطاني، محمد العرفاوي، يوسف الجلاسي، محمد بن عزيزة، أمين السيتي، نبيل كرير، ومحمد زرقنجازو مستقبل القصرين. والمدرب هشام السويسي اللي حصل على انذار منذ تقريبا الدقيقة الأولى إثر الاحتجاج على قرار الحكم عبد السلماني، ده بالتشكيلة التالية: سليم الراعي في حراسة المرمى، عمر الزيني، أمين الكنيسي، أنيس عزوز، عثمان شرف الدين، قصيد خلالي، عصام خلالي، حسين بالحيزية، أحمد الصويبي، رمزي الرقيق، حسين المناعي. ونذكر السادة المستمعين أنه الهدف الوحيد كان في الشوط الأول دقيقة 22 عن طريق حسين المناعي، ضربة جزاء كانت حصل عليها حسين بالحزية. لا تغيير في تشكيلة الفريقين بانتظار طبعا نعرف الأشواط الثانية. هي شرط المدربين مكرم العامري مدرب أولمبيك الكاف وهشام السويسي مدرب مستقبل القصرين، قراءتهم وين باش تكون، التغييرات وين باش تكون، هذا كل باش نكتشفوه في الدقائق القليله القادمه من هذا الشوط الثاني. حنان نعطيك ونعطي الفوز الخط بعد ان عاود مجال التحيه. هناك لاعب ملقى على ميدان شلت ميور السلام.
0: شكرا. اي فوز
1: بالضبط حنان. 5 دقائق منذ بداية الشوط الثاني هنا في ملعب معز التويهري، دائما التعادل 0-0 مع 2 تغييرات: تغيير في تشكيلة المدرب هيكل العياري، خروج الياس مفتاح ودخول نسيم العبيدي، في المقابل تغيير في تشكيلة المدرب سهيل برادية، خروج سيف الدين الدرعي ودخول نصر الله سفيان. 2 تغييرات. لم تتغير النتيجة لحد الآن 0-0 بين جندوبة الرياضية والجمعية الرياضية بأريانا. باش تخرج الكرة برمية 5.50 لحارس جندوبة الرياضية محمد عزيز النسيبي. محمد عزيز النسيبي في تنفيذ في لعب برمية 5.50 يلعب الكرة مع إبراهيم الفرشيشي. إبراهيم الفرشيشي، كرة تبقى لصالح جندوبة الرياضية، مرفوعة من التهرماني في الخط الأمامي، ثم عبد القادر النغموشي، عبد القادر النغموشي، عبد القادر النغموشي، عبد القادر النغموشي، ورمية تماس. يقول الحكم المساعد رمية تماس لجمعية ريانا من جهة المدارج المكشوفة، رغم أنه أعطاه رمية تماس إلا أنه لعب ريانا كالعادة النقاشات الزايدة هنا في ملعب معز التويهري. كرة بترجع إذن برمية تماس للظهير الأيسر ذاكر بالعيد لاعب فريق جمعية ريانا. ذاكر بالعيد يطلب منه الحكم تنفيذ رمية التماس من مكانها. ذاكر بالعيد في تنفيذ رمية التماس، في الحقيقة مباراة مستواها متوسط لا أكثر لا أقل. تقريبا في شوط أول شاهدنا فيه 4 فرص باستثناء ذلك، لم نشاهد يعني حماس، لم نشاهد هجمات يعني جميلة، لم نشاهد الضغط من هنا وهناك. فريق جندوبة الرياضية يحاول يضغط، لكن عندما يصل إلى مناطق جمعية ريانا يتدخل الدفاع بكل سهولة. كرة بترجع من النصر الشعباني حارس فريق جمعية ريانا في تنفيذ رمية 5.50، يرفع كرة على مستوى وسط الميدان، ثم جعفر الزريبي ما يأخذها، ثم ترجع الكرة من جندوبة الرياضية لكن ما يخلطش عليها نسيم العبيدي، جيب رمية تماس لفريق جمعية أريانا على مستوى وسط الميدان في تنفيذها عدنان المجري. رمية التماس تلعب الكرة ترجع من التهرماني ثم تمشي لوجيه التهنتي، يعطيه الحكم ضربة مخالفة، ضربة مخالفة لصالح فريق جندوبة الرياضية في مناطق جندوبة الرياضية. التهرماني تقريبا كرة ترجع لإبراهيم الفرشيشي، إبراهيم الفرشيشي إلى ماهر بن سلطان، ماهر بن سلطان، ماهر بن سلطان يرفع كرة في اتجاه غيث الحميدي، غيث الحميدي وتدخل لاعب ريانا يحط الكرة في التماس، رمي التماس لصالح فريق جندوبة الرياضية. تقريبا وصلنا حنان إلى 7 دقائق 40 ثانية إلى حد الآن في الشوط الثاني، دائما التعادل 0-0.
0: شكرا يعطيك صحة فوزي. نرجع الملعب القصري، تفضل سامي.
2: 10 دقائق لعب حنان منذ انطلاق الشوط الثاني، ما زالت النتيجة 1-0 لفائدة مستقبل القصرين أمام أولمبيك الكاف. حسن المناعي في 22 من الشوط الأول عن طريق ضربة الجزاء، 10 دقائق هذه ما شفناش فيها الكثير من الفريقين، ما تمش تغييرات إلى حد الآن سواء في تشكيلة أولمبيك الكاف أو مستقبل القصرين، ونشاهد كل اللاعبين يقوموا بالحركات الإحمائية للفريقين. الكرة في وسط الميدان، تمشي الكرة من يوسف جلاسكي، محمد بن عزيزة ممتازة التمريرة ولكن تقطع، ترجع لمستقبل القصرين. عثمان شرف الدين يلعب إلى أحمد الطويب الثريمن، أحمد عثمان شرف الدين، الحكم يدبر مقالب مقاتل اعتراض قال ذلك مستقبل القصرين على المقاتل تقريبا إلى خط المنتصر. الزوز لاعبين فوق أرضية الميدان نتمنى لهم السلامة، طبوا سلامات لاعب أولمبيك الكاف ولاعب مستقبل القصرين. بيت الحمد لله المخالفة حفاظ مستقبل القصرين في وسط الميدان. أحمد السويبي الظهير الأيمن باش يتولى تنفيذ المخالفة، يلعب كرة قصيرة أحمد مع أمين الكنيس، أمين أحمد، أحمد السويبي يعاود مع عصام الخالي لكن تقطع الكرة. ممتازة التمريرة، ممتازة التمريرة للاعب محمد صادق، محمد صادق يحاول وأحمد السويبي يدخل ويحط الكرة في التماس. أحمد السويبي مازال ملقى على أرضية الميدان، التماس لفايت أولمبيك كيف في مناطق مستقبل القصرين، التماس في برشا من خط 18 من جانب المدارج الفرعية باش يتولى محمد عزيز المرزوقي، ولكن الحكم يطلب تدخل رجال الحياة البدنية لنقل أحمد السويبي خارج أرضية الميدان. نعطيك الخط والفوزي حنان.
0: شكرا لك. نذكر بالنتائج، النادي القربي متقدم أمام قوي في القفصة 2-0، تعادل دون أهداف بين جندوبة رياضية وجمعية ريانا، 0-0 بين القلعة الرياضية وفريق الشبيبة بعد إلغاء هدف القلعة الرياضية، اتحاد قصور السيف متفوق أمام أولمبيك مدنين 0-1، ومستقبل القصرين متقدم أمام أولمبيك الكيف 0-0، الملعب الجيبسي متعادل مع المكنين دون أهداف، وهلال رديف أمام البوشمة 2-0. تفضل فوزي.
1: شكرا لك يا حنان. 10 دقائق 20 ثانية إلى حد الآن في الفترة الثانية، دائما التعادل 0-0. هذا التغيير الثاني للمدرب سهيل برادي، شاهد في اللاعب رقم 10 محمد أمين بن ناصر باش يأخذ مكانه في تشكيلة الجمعية الرياضية بأريانا، وضربة المخالفة باش تكون لفريق جمعية أريانا. إذا ننتظر التغيير من جانب فريق جمعية أريانا، وهذا التغيير الثاني للمدرب سهيل برادية. إذن رقم 10 يأخذ مكان رقم 17 مختار نصر، إذن محمد أمين بن ناصر يأخذ مكان مختار نصر، وهو التغيير الثاني قلت في تشكيلة جمعية ريانا. تتلعب ضربة المخالفة للفريق الضيف، ثم كورة من محمد الرويسي يحطها في التماس، رمية التماس لصالح فريق جمعية ريانا في مناطق فريق جندوبة الرياضية، ومستوى اللعب انخفض تقريبا من الجانبين. كرة للاعب رقم 23 أنس الكميتي في تنفيذ رمي التماس، ترجع من دفاع جندوبة الرياضية تبقى لصالح جمعية ريانا، محاولة التسديد سهلة في دين الحارس محمد عزيز نسيبي حارس فريق جندوبة الرياضية، يرفع كرة طويلة ثم محمد الرويسي يمشي للكرة ما يخلطش عليها، يحاول أنه يأخذ الكرة محمد الرويسي لكن معاه المدافع، والكرة تخرج رمي التماس لصالح جندوبة الرياضية. محمد الرويسي في تنفيذ رمية التماس على كرة مع عبد القادر النغموشي، عبد القادر النغموشي تمشي لجعفر الزريبي 1-2 مع آدم القريشي يدي عليه الكرة، ترجع من الدفاع تبقى لصالح جندوبة الرياضية في مناطق جمعية ريانا، كرة تبقى لصالح جمعية ريانا، الحكم يعطي ضربة مخالفة في الحقيقة ما ثماش بالنسبة لفريق جمعية ريانا، اللاعب فقد التوازن. على كل الحكم يعطي ضربة مخالفة لجمعية ريانا في مناطق جمعية ريانا، وتنفيذ ضربة المخالفة عن طريق اللاعب أنس الكميتي، أونس الكميتي في تنفيذ ضربة المخالفة، يلعب الكرة على مستوى وسط الميدان، ترجع من وسط ميدان جندوب الرياضية، يحاول يخلط عليه عبد القادر أو آدم القريشي، والهدف الأول. ممتاز الهدف، ممتاز الهدف من آدم القريشي. تقريبا دقيقة 12 اخذ كرة من وسط الميدان، يدخل داخل المنطقة، تسديدة قوية بعيدة كل البعد عن مرمى الحارس. الناصر الشعباني بقى يتبع في الكرة وهي في طريقها للشباك، هدف مع انذار بطبيعة الحال لانه ادم القريشي انزع القميص نتاعو، اكيد انذار زايد بالنسبة لادم القريشي لاعب مهاجم فريق جندوبة الرياضية. اذا تتغير حاليا المعطيات هنا في ملعب معز التويهري، تصبح 1-0 اسبقية جندوبة الرياضية امام الجمعية الرياضية بأريانا في توقيت بالضبط 13 دقيقة لعب في الفترة الثانية من هذه المباراة.
0: شكرا فوزي. والهدف الثالث لفريق النادي القربي امام القوافل الرياضية بقفصة. ونرجع لك سامي الملعب القسرين، تفضل.
2: 15 دقيقة لعب حنان منذ انطلاق الشوط الثاني، ما زالت النتيجة كما خلينا في الشوط الأول 1-0 لفريق المستقبل الرياضي بقسرين، وأولى التغييرات تكون بعد قليل. خلي كمان الهجمة مستقبل قسرين، عصام تخيل اللي ممتازة تمرير على اليمين، شرف الدين يعمل كنترول من ذا هجمة معاكسة، عصام تخيل اللي يلعب الكرة مع شرف الدين، الحكم ينظر لاعب اولمبيك كيف مازال ملقى، وكذلك لاعب في الميدان نتمنى له السلامه. يمكن برشا يكون الانذار الثاني اكيد جدا، مدرب اولمبيك كيف يتمنى انه ما يكونش الانذار الثاني. التغيير باش يصير بعد قليل، الاولاني حنان الان يصير التغيير، احمد السويد قادر الطبيب الايمن اللي تعرف الاصابه منذ قليل وياخذ مكانه، وفعلا الورقة الحمراء فعلا حنان ورقة حمراء هي الإنذار الثاني للاعب أولمبيك كيف، وهذا اللي كنت نحكي فيه وكنت أتمنى أنه المدرب يتمنى اللاعب اللي قام بالخطأ هذا، لأنه للأن يستحق هذا الخطأ يستحق الإنذار، واللاعب حسن انفعل لأنه بين قوسين حسن انفعل لأنه عثمان شرف الدين على خطوتين ويكون على خط 18 وجه لوجه مع ربيع شوشين. الشبكة معك فقط اللاعب اللي ده الورقة الحمراء، خرجنا مش الرقم، احنا مقابلين مكان دخول اللاعبين، هو يبدو لي محمد عزيز المرزوق، لأنه الكرة على الجهة اليسرى من دفاع أولمبيك كيف، يمكن برشا يكون محمد عزيز، يمكن برشا يكون محمد عزيز المرزوقي. نعاود نرجع للتغيير اللي صار في سقوط مستقبل القصرين، شمس الدين الديثاوي اخذ مكان احمد الطويلي، مش مؤكد الورقه الحمراء حنان، اما على حسب تمركز اللاعبين يبدو لي محمد عزيز المرزوقي، محمد عزيز المرزوقي ياكد لي احد الزملاء للاذاعات لاحد الاذاعات هنا في القصرين يقول لي فعلا هو محمد عزيز المرزوقي اللي يتحصل على الانذار الثاني. الانذار الاول كان الشوط الأول، والإنذار الثاني تقريبا في الدقيقة 18 من هذه من هذا الشوط الثاني أو 17 بالضبط. إذا أولمبيك كيف باش يكمل بقية المباراة منقوص من اللاعب، ولكن تم قراءة أخرى في المدرب أولمبيك كيف أكرم العامري، قاعد نشوف في اللاعب يحيى البلومي يستعد للدخول، وكذلك حازم التونسي، زوز لاعبين قاعدين يستعدوا للدخول، وانذار للاعب مستقبل القصرين اللاعب يبدو لي رمزي الرقيق، الباقي دائما في التثبت في ارقام اللاعبين اللي يتحصلوا. حسام بالحزية، حسام بالحزية يتحصل على انذار كما شرط بعد قليل حنان باش يكون التعويض والتغييرات الاولى للمدرب مكرم العامري. نشوف في حازم التونسي ويحيى البلومي قاعدين يستعدوا، والحكم الرابع كذلك محمد بدر الدين العلوي يجهز الأرقام على اللوحة الأمامه باش في أول توقف للعب يكون التغيير التماثل بالكامل يتلعب التماث داخل 18 مسافة كورة خطيرة بين المهاجمين والمدافعين تخرج الكرة عتام الخلالي لكن تقطع الكرة من يوسف أجلس يلعب كرة ترجع من خلالي قصي الكرة ترجع للدفاع الأولمبيك التماس لسيدة مستقبل القصرين يتلعب التماس بسرعة اللاعب رمزي رقيق رمزي رقيق يلعب كرة إلى الوراء لعمر الدامي رمزي رقيق يوصل الميدان لمسة واحدة من عصام الخلالي يمشي كرة أنيس عزوز يهز الكرة عثمان شرف الدين مش يسدد تسديدة ممتازة تمر الكرة بجانب القائم الأيمن الحارس ربيع عزيز الملام التغييرات في صفوف فريق أولمبيك كاف نشوف شكون مشي غاد نشوف أمين يحيى البنومي وحازم أتوس 23 أمين السيتي غادر ياخذ مكانه يحيى البنومي باش نشوفوا حازم التونسي مكان من لاعب يحمل قميص رقم 6 يوسف أجلس إذا يغادر كل من يوسف أجلس وأمين السيتي ياخذ مكانهم يحيى البلومي وحازم التونسي هذه هي قراءة المدرب مكرم العامري نتمنى طبعا السلامة للاعب مستقبل القصرين اللي يخرج من أرضية الميدان لتلقي الإسعافات نتمنى له كل السلامة طبعا والكرة في 6 أمتار لفائدة أولمبيك كيف تلعب الكرة طويلة في 21 دقيقة لعب هذا الشوط الكرة في وسط الميدان في الأولمبيك ممتازة التمريرة باتجاه يحيى البلومي ولكن حارس المرمى سليم الرباعي يلعب الكرة على اليمين وين موجود بديل أحمد الطويبي يلعب كرة طويلة اللي خدمه كانوا منذ قليل جمس الدين الضيفاوي أرجع الكرة لليسار وين موجود الظهير الأيسر رمزي رقيق يبحث عن المساندة رمزي رقيق يلعب بالخطا في وسط الميدان يمشي بلومي يلعب الكرة لمحمد العرفاوي كرير يعمل كنترول يبحث عن التسديد كرير التسديدة والعرضية كرير يلعب العرضية لكن تقطع من دفاع مستقبل القصرين تمشي كرة ديفاوي على اليمين تلعب كرة طويلة اتجاه حسين المناعي ولكن الكرة ترجع للدفاع الأولمبيك في 22 دقيقة لعب امشي الكرة لرائد الرحالي العب كرة طويلة رائد اتجاه بلومي لاعب البديل مازال يعني بدنيا حاضر اذا حنان 6 امتار لفات مستقبل القصرين بعد مرور 22 دقيقة لعب هذا الشوط الثاني 1-0 لفات مستقبل القصرين الشوط الاول حسين المناعي عن طريق ضرب الجزاء
0: شكرا يعطيك الصحة هذا سامي تليلي ملعب القصرين والمستقبل القصرين مازال متقدم من اولمبيك الكيف هدف مقابل صفر الاولمبيك بنقص عددي بعد الاقصاء اللي صار منذ قليل الى ملعب جندوبة تفضل فوزي
1: شكرا لك يا حنان وصلنا بالضبط الى الدقيقه 21 هنا في ملعب معز التويري تبقى الاسبقيه لجندوبة الرياضية 1-0 مع زوز تغييرات باش يقوم بها المدرب سهيل برادية بعد مقام مدرب جندوبة الرياضية بتغيير ثاني خروج سهيل التهنتي ودخول اللاعب رقم 27 رياض الفروي كرة باش ترجع بضربة مخالفة لحارس جندوبة الرياضية محمد عزيز نسيبي إذن ينتظر دخول كل من حمزة السيد وكذلك محمود الإنجليز من جانب فريق جمعية ريانة باش يكون هكا سهيل برادية عنده 4 تغييرات إلى حد الآن في هذه المباراة مباراة جندوبة الرياضية جمعية رياضية بيريانا قلت 22 دقيقة لعب 1-0 أسبقية منطقية خلينا نقول لجندوبة الرياضية لأنه كان الأفضل من خلال خلق الفرص بالنسبة لأبناء المدرب هيكل العياري إذا زوز تغييرات من جديد للمدرب سهيل برادية، 27 يترك مكانه للاعب رقم 9، يبقى حارس جندوب الرياضية محمد عزيز نسيبي، حارس جندوب الرياضية ملقى على أرضية الميدان. بطبيعة الحال الإسعافات باش تكون لحارس المرمى داخل أرضية الميدان، يقوم لباس حارس فريق جندوب الرياضية. ما أعتاب بطبيعة الحال الحكم أسامة شريط من مواليد 1985، يعطي راحة للاعبين من أجل شرب الماء. يا حنان نعطيك التوقيت، 23 دقيقة لعب إلى حد الآن، والنتيجة 1-0 لجندوب الرياضية أمام جمعية ريانا.
0: شكرا فوزي. نذكر بالنتائج لحساب المجموعة الأولى، 65 دقيقة في ملعب بوحجلة، التعادل دون أهداف بين بعث بوحجلة ومستقبل سليمان في قربة. النادي القربي متقدم أمام قوافل القفصة 3-0. جندوب الرياضية كما نتابعوا متفوق أمام جمعية ريانا 1-0. القلعة الشبيبة متعدين دون أهداف. اتحاد قصور السيف متفوق أمام أولمبيك مدنين 1-0. مستقبل قاسرين متقدم أمام أولمبيك الكيف 1-0. ملعب الجيبسي سبورتينغ المكنين التعادل دون أهداف. وفي ملعب رديف هلال رديف متقدم أمام أمل بوشمة 2-0. هذه نتائج الحينية لبطولة الرابطة الثانية، المجموعة الثانية لكرة القدم والجولة الثانية. إلى حد الآن تقريبا كل الملاعب فيها أهداف ما عدا ملعب جيبس وملعب القلعة. نتحدث على المجموعة الثانية يا سامي تفضل.
2: 26 دقيقة لعب حنان في الشوط الثاني من مباراة مستقبل القصرين أولمبيك كيف، مازالت النتيجة 1-0 بالأمانة. هجمة بهجمة في الدقائق الأخيرة بعد من أكد زوز تغييرات اللي صاروا في صفوف أولمبيك كيف. حازم التونسي ياخذ مكان يوسف أجلاسي، ويحيى البلومي ياخذ مكان أمين السيتي، بينما مستقبل القصرين أحمد الطويبي في تغيير الفيراري ياخذ مكانه شمس الدين الضفاوي، وحسام بالحيزية ياخذ مكانه مهاب عوينة. الكرة لمستقبل القصرين تسديدة، تسديدة تقريبا من بعد 30 متر مباشرة من مهاب عوينة أو بالأحرى من حسين المناعي. 6 أمتار ربيع خشان حارس مرمى أولمبيك الكيت باليسار، ربيع يلعب 6 أمتار تتجاوز خط المنتصف. عصام الخلالي خلي كرة تخرج رويدا رويدا إلى التماس، تماس في منطقة مستقبل القصرين. رمز رقيقة الظهير الأيسر مش رجع كرة من التماس، يلعب مع لاعب مهاب عوينة، مهاب يمرر والكرة تصطدم برمز رقيق وترجع إلى الميدان. رمز رقيق يتملق على هذه الميدان، الكرة تثبت بطنه والحكم فعلا عبد السلماني وقف اللعب لأنه الإصابة كانت أمامه طبعا غير مقصودة. ياسين لاعبين يحاول يديجاجي كرة تصطدم في بطن اللاعب رمزي رقيق كرته ليس المستقبل، وروح رياضية كبيرة من ياسين لاعبين يقترب ليطمئن على رمزي رقيق كرته ليس، ويقوم سلامات رمزي رقيق مش نرجعه بعملية إسقاط أكيد لأنه الحكم كان وقف اللعب، والكرة في حوزة أولمبيك كيف باش يصير الإسقاط الآن. الحكم يحرم اللاعب باش يبتعد الأمطار القانونية أو بالأحرى الحكم الأولاني حنان. الحكم يمنح الوقت المستقطع الاختيار لأنه حرارة الطقس عالية يخلي زوج فرق ليأخذوا الدقيقة ودقيقة ونصف شرب الماء. نعطيك الخط
0: نتصور الفترة هذه في ملعب جندوبة انتهت، نرجع للعب. تفضل فوزي.
1: شكرا لك يا حنان. 26 دقيقة لعب إلى حد الآن في مباراة جندوبة الرياضية الجمعية الرياضية بأريانا. تبقى الأسبقية لجندوبة الرياضية 1-0. آدم القريشي في دقيقة 12، هذه هجمة عن طريق محمد الرويسي. محمد الرويسي، محمد الرويسي، أين أياماتك يا محمد الرويسي؟ محمد الرويسي، محمد الرويسي، ضيع عليه الكرة، ترجع كرة لعدنان الماجري. محاولة الهجمة موجود في التسلل، تسلل ضد خط هجوم فريق جمعية ريانا في انتظار التغيير الثالث لفريق جندوبة الرياضية. خالد المعروفي باش ياخذ مكانه بعد لحظات في تشكيلة المدرب هيكل العياري. نذكروا الهيكل العياري ماهوش موجود على بنك البدلاء باعتبار عقوبة الموسم الفارط. كرة باش ترجع لفريق جندوبة الرياضية مخالفة التسلل أمام الكرة. ماهر بن سلطان، ماهر بن سلطان ماهر بن سلطان امامه الكره، يرفع الكره، يرفع الكره، ثم عبد القادر النغموشي، عبد القادر النغموشي يخرج الحارس ناصر شعبان ياخذ كورته، ناصر شعبان عفوا ياخذ كورته، تعود الكره بهجمه لجمعيه ريانا لكن بلا نتيجه، جيب رميه تماس لفريق جندوبه الرياضيه، تمشي كوره الى صاحب الهدف الوحيد ادم القريشي، ضيع الكره ترجع لذاكر بالعيد، ذاكر بالعيد يفتك ابراهيم فرشيشي ثم جعفر الزريبي يتباطى نوعا ما ثم يفتك الكره، تعود الكره الى الفريوي، الفريوي رياض الفريوي في اتجاه من؟ في اتجاه محمد رويسي والكره تخرج رمي تماس لصالح جندوبه الرياضيه، والتغيير الثالث في تشكيله جندوبه الرياضيه، خالد المعروفي باش ياخذ مكان على ما اظن، على ما اظن صاحب الهدف فعلا ادم القريشي، خالد المعروفي مكان صاحب الهدف رقم 8 ادم القريشي، اذا رقم 10 مكان رقم 8 في تشكيلة جندوبة الرياضية، وباش ترجع كورة برمية تماس عن طريق غايث الحميدي، غايث الحميدي كورة تمشي ل إلى من الكورة تخرج التماس، رمية تماس يقول الحكم لصالح فريق جمعية أريانا، تتنفذ رمية التماس، محاولة رفع الكورة والتسلل، والتسلل حذاري يا فريق جندوبة الرياضية، هي دفاع جندوبة الرياضية من اللعب بطريقة التسلل، هذا التسلل الثاني ضد خط هجوم فريق جمعية أريانا، إذا مش ترجع الكرة بمخالفة لفريق جندوبة الرياضية في مناطقه إلى ماهر بن سلطان مع إبراهيم الفرشيشي، تقريبا لعبنا في 28 دقيقة لعب 32 ثانية إلى حد الآن، واحد مقابل صفر لجندوبة الرياضية، بطبيعة الحال نجموا نعلقوا شوية أنه لا يمكن بطبيعة الحال مطالبة اللاعبين بأكثر من هذا، لأنه فريق جندوبة الرياضية فريق جديد، يعني خلينا نقول في لوك جديد، تغييرات بالجمله، ما ثماش تجانس الى حد الان، ثلاثة اسابيع للتمارين، اربع وديات، هزيمه امام القيروان، والى حد الان متقدم بهدف مقابل صفر، نعطيك التوقيت حنان 29 دقيقه لعب، واحد مقابل صفر لجندوبه الرياضيه امام جمعيه ريانا.
0: يعطيك صحة فوزي، شكرا ليك. نرجع لملعب القصرين، تفضل سامي.
2: 31 دقيقه لعب حنان من زمن الشوط الثاني، النتيجه كما خليناها واحد بلاسي فات مستقبل القصرين، عاد نذكر الساده المستمعين الهدف كان في الدقيقه 22 من الشوط الاول عن طريق ضربه جزاء كان نفذها بنجاح حسين المناعي، الكره في مخالفه لاولى تلك الكافي ثلاثه فيها حارس المرمى ربيع شوشان، ارجع لمستقبل القصرين، مهاب عوين البديل يلعب كره كثيره، رمزي رقيق يرجع الى الوراء لعمر ربيبي، عمر يلعب كره طويله لكن تقطع من رائد الرحالي، رائد الرحالي يلعب كره، محمد بن عزيزه، بن عزيزه يلعب كره طويله توصل الى يحيى بلومي، تمشي كره لياسين العبيدي على اليمين، العرضيه ممتازه لكن تقطع من عمر الدامي، ترجع الكره للاولمبيك ممتازه ولكن رمزي رقيق يرجع من بعيد ويخرج الكره للتماسي، تلعب بسرعه تماسي فات الاولمبيك، ياسين العبيدي يربح تماس من جديد، تماس في مناطق مستقبل القصرين من جانب المدارج الرئيسية، ياسين العبيدي ظهير أيمن حركي ممتاز بالأمانة، العبيدي يلعب الكرة قصيرة مع محمد بن عزيزة، محمد يلعب العرضية، ما زالت الكرة للأولمبيك، يمشي كرة لرائد الرحالي، رائد الرحالي حازم التونسي، حازم التونسي يلعب العرضية، بلومي، بلومي حازم من جديد، حازم من جديد، بلومي، بلومي لعبيدي، لعبيدي تمريره في الرواق ممتازه العرضيه ولكن تصطدم الكره عمر الدامي وتخرج تماس، لعبيدي يلعب بسرعه تمشي لتونسي، لعبيدي عرضيه خاطئه، عرضيه بلا عنوان من ياسين لعبيدي تخرج 6 امتار، 6 امتار لفتح المستقبل الرياضي بالقصرين، لاعب من المستقبل ملقى على ارضيه الميدان والحكم ينبه ما ثماش حتى احتكاك حتى اصطدام، صحيح ينجم يكون ثم شد عضلي ولكن الحكم يامر حارس المرمى سليم الرباعي باش يلعب الست امتار، يقوم اللاعب عمر الدامي لاعب المحور سليم الرباعي، الحكم يحتسب بالثواني، تتلعب الكره من سليم الرباعي طويله تتجاوز خط المنتصف، يصعد محمد بن عزيزه يرجع الكره بالراس في وسط الميدان، عصام الخيلالي يلعب مع رمزي الرقيق، ايضا المستقبل عصام، عصام يمر، عصام الخيلالي يلعب التمريره لكن تقطع من اللاعب حازم التونسي وسط الميدان. ترجع عصام الخيلالي، عصام الخيلالي، رقيق عصام، عصام رقيق على اليسار، رقيق يمر ممتازه، رقيق يمر ممتازه، ويحصل على مكان على المخالفه، ارتكبها حازم التونسي. وهناك تغيير اخر بعد قليل باش يكون لصفوف اولمبيكا كامل. شاسر العثماني ياخذ مكانه، شاسر العثماني ياخذ مكان محمد بن عزيزه. هذا هو التغيير الثالث، محمد بن عزيزه يغادر، ياخذ مكانه شاسر العثماني اللي يحمل قميص رقم 18 على المخالفه اللي فاتت المستقبل الرياضي للقصرين، باش يتولى تنفيذها لاعب المحور عمر الدين. عمر الدين باش تكون يساريه كره في القائمه الثانيه، يعني قيبه لخط التماس، الكره باش تكون في القائمه الثانيه بحثا عن الراسيه والكره الثانيه، تتلعب فعلا في القائمه الثانيه، تصعد والكره الثانيه ويني؟ عثمان شرف الدين، عثمان شرف الدين داخل 18 وحارس المرمى، يبدو لي ركنيه فعلا. حارس المرمى ولاعب المحور نور الدين الشرطاني تم قراءه سيئه للعب، كل واحد عمل على صاحبه، وفي الاخير الكره في الركنيه باش يتولى تمثيلها عثمان شرف الدين. الركنيه لفتح المستقبل القصرين، بعد الركنيه نعطيك الخط حنان. عثمان شرف الدين ركنيه في الداخل اليسار باش تكون داخله. عثمان شرف الدين، عثمان شرف الدين باش يتولى تنفيذ الركنيه، تتلعب الركنيه، الصعود والدفاع يطلق، مازال اختار التسديد، لا يحاول يحضر داخل 18، مازال اختار لفت المستقبل، ولكن ما الدفاع، دفاع اولمبيك كيف يتالق، وصلنا حنان في 36 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني، ومازالت النتيجه 1-0 لفت المستقبل امام اولمبيك كيف.
0: واضح، هاي فوزي.
1: شكرا لك يا حنان. 34 دقيقة لعب إلى حد الآن، دائما 1-0 أسبقية جندوبة الرياضية أمام الجمعية الرياضية بأريانا. تقريبا فريق جندوبة الرياضية أصبح يلعب على الهجمة المعاكسة بعد خروج صاحب الهدف الوحيد آدم القريشي، أصبح الاعتماد على عبد القادر النغموشي وكذلك على محمد الرويسي اللي في حوز الكرة. محمد الرويسي أمامه لاعب، ماذا يفعل بهذه الكرة؟ محمد الرويسي يبحث عن المساندة، بطبيعة الحال الغلبة تكون لدفاع فريق جمعية ريانا، لكن تبقى الكرة لفريق جندوب الرياضية. جعفر الزريبي يلعب كرة مع عبد القادر النغموشي، عبد القادر النغموشي، خالد المعروفي، عبد القادر النغموشي، كرة تمشي لغايه الحميدي، الى محمد الرويسي، ومحمد الرويسي غايث، والكرة تبيع، الكرة ترجع لجمعية ريانا عن طريق ابو بكر الفازعي، والكرة مباشرة تمشي للحارس محمد عزيز نسيبي، حارس فريق جندوب الرياضية. محمد عزيز نسيبي في حوزة كرة، حارس فريق جندوب الرياضية القادم من شبيبة العمران، كرة بترجع من حارس جندوبة الرياضية، يحسب له بطبيعة الحال أسامة شريت، كرة ترجع بسرعة في مناطق جمعية ريانا، ثم عبد القادر النغموشي ما ياخذش الكرة، يحاول يخلط على الكرة لكن أسبق منه ذاكر بالعيد، يقطع الكرة، الهجمة لجمعية ريانا والمدافع جندوبة الرياضية هو الأسبق، يضرب الكرة فيه وبطبيعة الحال يتحصل على رمية تماس ماهر بن سلطان فعلا يتحصل على رمية تماس لفريق جندوبة الرياضية في مناطق جندوبة الرياضية. أو غايث الحميدي اللاعب رقم 12 من جانب فريق جندوبة الرياضية يلعب الكرة، ترجع الكرة من فريق جمعية ريانا، ثم رياض الفريوي إلى خالد المعروفي، كرة هوائية حاول يأخذها عبد القادر النغموشي إلى جعفر الزريبي، الهجمة موجود في التسلل محمد الرويسي مهاجم جندوبة الرياضية، بترجع الكرة بمخالفة لصالح فريق جمعية ريانا في مناطق الجمعية الرياضية بأريانا، أمام الكرة اللاعب رقم 15 بوبكر الفازعي في تنفيذ ضربة المخالفة لفريق جمعية ريانا، يعطيه الحكم إشارة تنفيذ ضربة المخالفة أمامه محمد الرويسي، يرفع الكرة كما جاءت ترجع من جعفر الزريبي، لكن تبقى لجمعية ريانة عن طريق اللاعب رقم 9 حمزة السيد. حمزة السيد ترجع كرة لأنس الكميتي، أنس الكميتي 1-2 يدخل دفاع جندوب الرياضية عن طريق اللاعب رقم 7. لاعب رقم 7 بالنسبة لفريق جندوب الرياضية نسيم العبيدي، والكرة تخرج رمية التماس تبقى في مناطق جمعية ريانة. رمية التماس لصالح جندوب الرياضية من جهة المدارج المكشوفة، لمن يعرف ملعب معز تويري. كرة بتسترجع برمية التماس عن طريق الطاهر ماني، تقريبا الطاهر ماني يتباطأ، طبيعي جدا رمية التماس تعود لجمعية أريانا. ترجع لجمعية أريانا عن طريق أنس الكميتي، أنس الكميتي، أنس الكميتي يلعب كرة عالية، ترجع من خالد المعروفي ما ياخذهاش، خالد المعروفي يسترجع الكرة إلى محمد الرويسي، محمد الرويسي معاه زوز مدافعين، بطبيعة الحال الغلبة تكون للاعبي جمعية أريانا، لكن محمد الرويسي يقطع الكرة ترجع لغاية الحميدي، غاية الحميدي 1-2 مع خالد المعروفي، ترجع من جمعية أريانا، تبقى الكرة، تبقى الكرة لصالح جمعية ريان، محاولة عكس الهجمة ودفاع جندوبة يتدخل، يتدخل دفاع جندوبة عن طريق جعفر الزريبي، يقطع الكرة، كرة من نسيم العبيدي كما جاءت لرياض الفريوي على مستوى وسط الميدان، ياخذها أبو بكر الفازع، يرفع كرة، يرفع كرة والدفاع مرة أخرى، يتدخل مرة أخرى دفاع جندوبة الرياضية بضربة ركنية لصالح جمعية ريان. ما فماش خطورة في الحقيقة من مهاجمي جمعية ريان على دفاع جندوبة الرياضية. كرة بيسترجع بضربة ركنية يمشي لتنفيذها اللاعب رقم 24 عزيز الورداني على يسار الحارس محمد عزيز انسيبي. ننتظر تنفيذ ضربة ركنية قبل ما نتحولوا إلى ملعب القسرين. الكرة للاعب رقم 24 قلت عزيز الورداني، عزيز الورداني مش يلعب كرة طويلة وتمريرة قصيرة، فعلا تمريرة قصيرة داخل المنطقة ويتدخل الدفاع، ومرة أخرى تخرج ضربة ركنية لصالح جمعية ريانا حنان في 39 دقيقة لعب إلى حد الآن 1-0 الأسبقية لجندوبة الرياضية أمام جمعية ريانا.
0: شكرا فوزي سيم.
2: حنان 41 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني، مازالوا 4 دقائق في الوقت القانوني، زود تغييرات يعني حصلوا وقت اللي كنا مع فوزي في ملعب جندوبة على مدرب هشام السويسي مدرب مستقبل قصرين، كان يعني قام بتغيير زوج لاعبين في نفس الوقت، حسين المناعي وعثمان شرف الدين كما مكانهم ياسين العاشوري وجاسر البوعزي، عدل وسط الميدان بلاعب خامس جاسر البوعزي، واضاف ياسين العاشوري لاعب صغير السن سريع يمكن بحثا عن الهجمه المرتده، لانه اولمبيك كيف في الامانه في أكثر من فرصة كان قريب من تعديل النتيجة، خاصة بعد تغييرات مساره حازم التونسي اللي كان في وسط الميدان ويحيى البلومي، نبيل كرير يرجع مدافع أيسر مكان محمد عز مرزوق حصل الورقة الحمراء، التماس لفئة المستقبل الرياضي بقصرين من جانب المدارج الرئيسية، رمز الرقيق يلعب التماس، تمشي الكرة عاشوري، عاشوري يبحث عن المساندة، يمر عاشوري، عاشوري يتحصل على تماس، الكرة مازالت ما خرجتش، تدخل من ياسين العبيدي ممتاز، الكرة مازالت الأولمبيك تلعب طويلة، تقطع من عصام الخلالي، التماس أو المخالفة يدبرها الحكم عبد السليماني، مخالفة فعلا على خط المنتصف باش يتولى التنفيذ. جاسر العثماني تلعب الكرة طويلة داخل 18 حارس المرمى والمدافع، حارس المرمى يصعد فوق الجميع تسليم الرباعي، 43 دقيقة إلى حد الآن في هذا الشوط الثاني، 1-0 إلى حد الآن، حارس مرمى المستقبل تسليم الرباعي يلعب كرة طويلة تتجاوز خط المنتصف وين موجودة الظهير الأيسر كرير، بعد بطبيعة التعويض كرير يلعب الكرة قصيرة مع نور الدين الشرطاني في وسط الميدان، الكرة محمد العرتاوي، عرتاوي يلعب على اليسار وين موجود كرير، كرير نبيل كرير مش يحاول يلعب العرضية، لا يلعب كرة قصيرة ولكن تقطع منها عصام الخلالي، التسلل واضح، التسلل واضح، ياسين العاشوري بعيد تقريبا 3 متر يا ياسين. التسلل لفريق الاولمبيك تلعب بكره قصيره، محمد العرفاوي، محمد العرفاوي يلعب كرة على اليمين ولكن طويلة. هذا هو التعب والإعياء، كرة كانت في اتجاه ياسين لاعبيتي ولكن للأمانة طويلة برشا على ياسين، ما نجموش نلوموا لاعبي تقريبا في الدقيقة 44 من هذا الشوط الثاني تعطيه تمريرة في القوة هذه باش ينجم يعني يستحوذ على كرة. التماس مرة أخرى لفات مستقبل الجسرين، رمز رقيق المرة التماس في مناطق أولمبيك الكاف قريب لو 18، رمز رقيق يلعب كرة عاشوري، يعمل كنترول يبحث عن مساندة عاشوري والتماس لفائدة أولمبيك الكاف المرة هذه في مناطقه. تتلعب الكرة طويلة تجاه اللومي لكن تقطع من خلال لقصي، خلال لقصي يلعب كرة قصيرة رقيق، رقيق يلعب عاشوري، عاشوري باتجاه مهاب عوينة، مهاب عوينة يعمل كنترول يبحث عن المستند، مهاب يلعب العرضية حارس المرمى ممتاز ربيع شوشان في المكان المناسب، يلعب كرة طويلة ربيع يحاول يعكس الهجمة طويلة في اتجاه شكون؟ في اتجاه مدافع المستقبل، تقطع الكرة ترجع في وسط الميدان جيسر العثماني يلعب مع كرير. انتهى الوقت القانوني حنان، 4 دقائق يضيفهم الحكم الرابع بدر الدين العلي. نعطيك شوف مع فوزي
0: نمشوا الجندوب. باي تفضل فوزي.
1: مع شكر لكم. 43 دقيقة لعب هنا في ملعب معز تويري، تبقى الأسبقية لجندوبة الرياضية 1-0 في انتظار قرار حكم المباراة أسامة شريط. المخالفة بشكون لجندوبة الرياضية، ثم اصطدام بين اللاعب رقم 24 من فريق جمعية أريانا عزيز الورداني وعبد القادر النغموشي من جانب جندوبة الرياضية. عزيز الورداني لباس قام لباس وعبد القادر النغموشي يتم إخراجه من قبل أعوان الحماية المدنية إن شاء الله لباس. وضربة المخالفة بشكون لفريق جمعية أريانا في تنفيذها محمد الإنجليز على مستوى وسط الميدان قبل دقيقة من نهاية المباراة. ننتظر بطبيعة الحال الوقت البديل. كرة مرفوعة في مناطق جندوبة الرياضية، ثم تدخل من ياسين بن سلطانة، مرفوعة الكرة يحاول يخلط عليها زربية تمشي لمحمد الرويسي، محمد الرويسي، محمد الرويسي، تمريرة ممتازة لخالد المعروفي، خالد المعروفي، خالد المعروفي وتجيب ضربة ركنية أو رمية 55 تصطدم بخالد المعروفي. كانت هجمة سريعة بين محمد الرويسي وخالد المعروفي واللاعب رقم 23 إن شاء الله لباس كذلك جعفر زريبي. كان اصطدام خطير جدا خلينا نقول مع لاعب من جمعية ريانا، إن شاء الله لباس لمدافع جندوبة الرياضية القادم من المحيط القرقني جعفر زريبي. نعطيك التوقيت حنان بالضبط 45 دقيقة لعب إلى حد الآن 1-0 وإن شاء الله لباس لجعفر زريبي. ننتظر ماذا سيضيف الحكم أسامة شريط كوقت بديل بالنسبة للشوط الثاني من هذه المباراة.
0: شكرا، الخط مفتوح، نرجع لك للقصرين سامي تفضل.
2: اخر تغييرات اولمبيك الكاف، ياسين الخليفي ياخذ مكان كرير، كرير اللي كما قلت بعد الاقصاء اللي تحصل عليه محمد عزيز المرزوقي جاء يلعب باي رايتر، اذا يغادر كرير وياخذ مكانه ياسين الخليفي. دقيقتين بيزفر الحكم عبد السيماني نهايه اللقاء بين مستقبل القصرين واولمبيك الكاف. نذكر واحد بلاش هدف حسين المناعي لمستقبل القصرين، هدف حسين المناعي في الدقيقة 22 من الشوط الأول. إذا جملة من التغييرات للفريقين، أولمبيك كيف كما قلنا جيسر العثماني خذ مكان محمد بن عزيزة، حازم التونسي خذ مكان يوسف أجلاسي، ويحيى البلومي خذ مكان أمين السيتي، ومنذ قليل ياسين الخليفي ياخذ مكان نبيل كرير. يقول التاتر أولمبيك يبدو لي التماس فعلا، تخرج الكرة تماس، تماسي فات مستقبل القصرين باش يتولى التنفيذ جسر المعزي يلعب كرة على الهجمة المعاكسة لمستقبل القصرين. 3-2 الكرة 6 أمتار يبدو لي فعلا 6 أمتار اللي فات أولمبيك الكاف تتلعب بسرعة الكرة تمشي لمحمد العرفاوي، عرفاوي جسر العثماني يلعب كرة طويلة. هو وقت جديرك فعلا لأنه ما عادش برشا وقت، يمكن كرة ثانية، يمكن كرة ثابته تجيب هدف التعادل لأولمبيك الكاف. ومستقبل القصرين قاعد يرجع في الكرة وقاعد يحاول انه ما يرتكبش اخطاء لانه ينشم الخطا يكلفه هدف. التماسي فات الاولمبي، التماسي فات الاولمبي كيف تلعب الكره من التماسي العبيدي، ولكن 6 امتار، 6 امتار لفات المستقبل الرياضي بالقصرين. الكره يرجعها سليم الرباعي، الحكم يحتسب الثواني. سليم الرباعي يلعب الكره طويله تتجاوز خط المنتصف تجاه مهاب عوينه، ولكن تمشي العبيدي يسبق من الجميع. تمشي الكره ياسين العبيدي، يلعب كره طويله ياسين، ترجع بالراس من بلومي، لكن عصام الدخيلاني يحاول مره اولى مره ثانيه بالراس على الكرة في وسط الميدان. مهاب عوينة يحاول يلعب مع ياسين، والحكم عبد السيماني في هذه اللحظات يعلن عن نهاية المباراة بتفوق مستقبل القصرين أمام أولمبيك كيف 1-0. هدف حسن المناعي عن طريق ضرب جزاء دقيقة 22 من الشوط الأول. شكرا لك حنان، شكرا، إلى اللقاء.
0: إذا ثم إمكانية الاستجوابات بعد الخمسة إن شاء الله. سامي خليك برشا وقتك باش تهبط تمشي الميدان. شكرا ليك. نرجع الملعب جندوبة معاك فوزي، نكمل لقاء جندوبة رياضية وفريق جمعية ريان.
1: 45 دقيقة حنان، زايد 3 دقائق بعد ما أضاف الحكم أسامة شريط 4 دقائق وقت بديل في مباراة جندوبة رياضية جمعية ريانة. كرة مباشرة تمشي للحارس الناصر الشعباني اللحظات الأخيرة في مباراة جندوبة رياضية جمعية ريانة، والكرة ترجع من ناصر الشعباني. الناصر الشعباني حارس جمعية ريانة يرفع الكرة، تمشي مباشرة إلى ذاكر بالعيد. ذاكر بالعيد يرفع كرة بالعنوان، مباشرة تمشي رمية 55 للحارس محمد عزيز نسيبي حارس فريق جندوبة رياضية، هو اللي باش يتولى تنفيذ رمية 55، بينما رقم 14 ينتظر دخوله من جانب فريق جندوبة الرياضية اللي هو عاشور المعروفي. كرة مرفوعة، كرة مرفوعة تمشي مباشرة لعبد القادر النغموشي، عبد القادر أو نسيم العبيدي، نسيم العبيدي، نسيم العبيدي يتحصل على ضربة ركنية، يتحصل على ضربة ركنية. لا، الحال المساعد يقول رمية 55، رمية 55 لفريق جمعية ريانة، بينما لاعب جندوبة اللي قام اللي تم تغييره محمد الرويسي خرج، وعاشور المعروفي مازال ما دخلش، مازال يحكي مع الحكم الرابع، ما نعرفش يعني التشاور مع حكم المباراة حول هذا التغيير. تقريبا 3 دقائق وهو ينتظر من أجل الدخول في تشكيل الجندوبة الرياضية. أخيرا دخل عاشور المعروفي في الثواني الأخيرة بعد ما تجاوزنا الوقت البديل تقريبا بدقيقة وعشرين ثانية. كرة لجمعية ريانة ترجع من دفاع جندوبة رياضية، لكن تبقى الكرة لعدنان المجري، عدنان المجري مرفوع الكرة تجيب ضربة ركنية لجمعية ريانة. اللحظات الأخيرة في المباراة، ولو أنه تجاوزنا الوقت البديل 4 دقائق نلعب في 5 دقائق، وضربة ركنية لصالح فريق جمعية ريانة باش يتولى تنفيذها حمزه السيد على يمين الحارس محمد عزيز نسيبي حارس فريق جندوبه الرياضيه. مرفوعه الكره ترجع مباشره رميه 55 للحارس محمد عزيز نسيبي، اكيد اكيد ثواني وينهيها اسامه شريط حكم هذه المباراه. تنفيذ رميه 55 عن طريق محمد عزيز نسيبي، يلعب الكرة مع غيث الحميدي، يرفع كرة مباشرة في اتجاه عبد القادر النغموشي، عبد القادر النغموشي يفقد الكرة، مدافع جمعية ريانة ترجع كرة لجندوبة الرياضية، جعفر الزريبي، جعفر الزريبي والكرة في التماس، رمية التماس لصالح فريق جندوبة الرياضية. عاشور المعروفي، خالد المعروفي في تنفيذ ضربة رمية التماس، يترك الكرة لغيث الحميدي، غيث الحميدي يلعب الكرة مع عبد القادر النغموشي، عبد القادر النغموشي معاه غيث الحميدي، عبد القادر النغموشي، عبد القادر النغموشي، عبد القادر النغموشي، تضيع الكرة ترجع لجمعية ريانة، ترجع لجمعية ريانة، لكن قبل ذلك يتدخل مدافع جندوبة الرياضية يحط الكرة في التماس. جاوزنا الوقت البديل ب3 دقائق، كرة بترجع برمية التماس عن طريق عزيز الورداني، عزيز الورداني يرفع كرة ترجع من خالد المعروفي، وفي هذه اللحظات أسامة شريط ينهي لقاء جندوبة الرياضية جمعية ريانة بانتصار مهم لجندوبة الرياضية آدم القريشي في الدقيقة 12 في الشوط الثاني، ويبقى فريق جندوبة الرياضية وفي في لقاءاته مع جمعية ريانة لم ينهزم في أي مباراة بملعب جندوبة. نلتقي حنان بعد لحظات مع التصريحات.
0: شكرا فوزي. وتقريبا جل اللقاءات انتهت، القلعة انهزمت على أرضية ميدان أمام الشبيبة القيروانية 6 نقاط للشبيبة بعد 2 انتصارات اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين هدف مقابل 0 مستقبل قاسرين، أولمبيك الكيف هدف مقابل 0 لمستقبل قاسرين، وكذلك 6 نقاط لفريق مستقبل قاسرين. الملعب الجيبسي سبورتينغ المكلين تعادل دون أهداف، وهلال رديف أنهاها بثلاثية نظيفة أمام أمل بوشمة، كذلك 6 نقاط لفريق هلال رديف. بعد شوية عودكم النتائج وكذلك الترتيب والتصريحات الجينة من ملعب القصرين وكذلك جندوب.
3: إشهار.
4: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه، مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
3: إشهار.
5: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
5: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تم بمدينة تستور إطلاق منصة لتثمين التراث المادي واللامادي وعقد اتفاقات شراكة وعرض مشاريع سياحية وثقافية والتشبيك بين عدد من الفاعلين وأصحاب المشاريع بولاية الشمال الغربي وولاية بنزرت، وذلك في إطار فعاليات مشروع طريق مجد.

لأولياء هؤلاء الأطفال اعتبارا لجمعه لكل الاختصاصات والخدمات التي يحتاجها أطفالهم في مكان واحد. ولفتت مديرة مركز زينة لإعادة التأهيل وأخصائية تقويم النطق زينة الحميدي إلى أن هذا المركز الأول من نوعه بالجهة وبالشمال الغربي سيكون فرصة لكل طفل له مشكلة وسيقدم كل الخدمات، وقد تم تجهيزه بتكلفة 40,000 دينار ويحتوي على ألعاب وتجهيزات تمكن من تنمية مهارات الطفل. دعت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانا الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات تزامناً مع افتتاح موسم الصيد البري اليوم، منها بالخصوص الالتزام بمقتضيات النصوص والتراتيب المنظمة لموسم الصيد البري واحترام الأيام والأماكن والطرائد والحصص والأعداد المسموح بها وعدم الاقتراب من المناطق السكنية والمنشآت والطرقات وعدم استعمال أي وسيلة أو طريقة صيد غير مرخص فيها. أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. تنطلق غدا بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعة التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك إلى غاية 11 أكتوبر في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء غارة وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على شمال وجنوب قطاع غزة. إلى اللقاء.

0: راجعين الخمسة واربعة دقائق، نعطيكم النتائج بعد نهاية كل المقابلات. نذكر في المجموعة الأولى انتهى لقاء بعث بوحجلة ومستقبل سليمان بالتعادل دون أهداف، وفي المجموعة الثانية فاز النادي القربي أمام قوافل قفصة 2-3 مقابل 0، هي الهزيمة الثانية للقوافل. جندوبة الرياضية فاز تمام جمعية تريانة 1-0. الفوز الثاني لشبيبة القيروان أمام القلعة اليوم 1-0. اتحاد قصور السيف فاز أمام أولمبيك مدنين 1-0. ومستقبل القصرين انتصر أمام أولمبيك الكيف 1-0. تعادل دون أهداف بين الملعب الجيبسي وسبورتينغ المكنين. وهلال الرديف فاز أمام البوشمة 3-0. هذه النتائج النهائية للجولة الثانية من بطولة الرابطة الثانية. تم تصريحات سليم فوزي حاضر سامي
1: بي
0: تفضل.
1: تحية لك من جديد حنان. معنا المعد البدني علي البوغانمي بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية. سالي، بعد هزيمة قاسية في القيروان اليوم جندوبة الرياضية انتصرت انتصار مهم، رغم أنه كان بالإمكان تكون نتيجة أفضل يعني على مستوى الأهداف.
2: الحمد لله، ما أنت عملنا بريستاسيون باهية في القروان، مي ما حبيناش نتغروا مع الماتش هذا. ديبيو سيزون في ملعبنا ان شاء الله معناتها نكونوا كنا في عند حسن الظن مع الجماهير نتاعنا. صحيح ما عملناش حجم لعب كبير، مي توفقنا باش هزينا 3 بوان. ان شاء الله القادم افضل، وان شاء الله نبنوا على ال 3 بوان هذوما. بداية تأخير في بداية التحضيرات، جمعية جديدة، برشا جولات وولاد جدد، يلزمهم شوية وقت. الحمد لله، المهم 3 نقاط وان شاء الله نبنوا عليهم في قدم الجولات.
1: سالي، نجم نقولوا جندوبة الرياضية في حاجة إلى رأس حربة، لأنه الفرص ما تجسمت.
2: الحقيقة لا، هو معناتها الأنيماسيون أوفونسيف كل معناتها مش مسؤول عليها رأس حربة وحده. إن شاء الله إن شاء الله نخدموا، قاعدين نخدموا على النقطة هذه. صحيح قاعدين نضيع في فرص، إن شاء الله.

0: نصلحوا في خدمة الجوليات، ومازال بكري على الميركاتو ان شاء الله في ديسمبر. كان شفنا من صالح انه نعزوا الرصيد البشري نتاعنا براس حربة، ان شاء الله نزيدوا راس حربة.
1: شكرا علي ابو غنمي المعد البدني للجندوبه الرياضيه، او حنان على المباشر. سعد الله الخلفاوي رئيس الهيئه التسييريه للجندوبه الرياضيه، الرئيس القديم الجديد. سي سعد الله مانيش باش نحكوا فنيا، باش نحكوا ماديا. اللمه الاخيره من السيد والي جندوبه الطيب الدريدي كانت مثمره ام ننتظر؟
2: والحمد لله مش مثمره اكثر من كنا ننتظره، وان شاء الله لاباس. وما قدرتش تشوفوا في معناها الجمعيه في قادم الايام ما خير، وما ان شاء الله ما عاد سنان نوصلوا لوين نحب.
1: رد دبلوماسي حنان من سعد الله الخلفاوي، مع تحيه بطبيعه الحال لهذا الرجل. بطبيعه الحال هدوء كبير في التصريحات على بنك البدلاء. ننتظر بعد لحظات نشوف واحد من جمعيه ريانا. حنان
3: شكرا، يعطيك الصحه. تحيه سعد الله وتحيه لابني جندوبه اللي في لما صحيح ممكن برشا عبيد ما سمعوش بيها، ما كانت كان عطائهم غزير، و يعني دعم مادي كبير للفريق اللي في حاجه ليه في اللحظات هذه، في الفترة هذه مع بداية الرابطة الثانية لكرة القدم. إن شاء الله نسمع برشا لمات أخرين وبرشا هبات لدعم الأندية في فرق الشمال الغربي. به سليم، شكون سامي؟ هاي سامي، نسمع فيك.
4: حنان، قبل ما نلقى كلمة مع مدرب مستقبل القصرين هشام السويسي، ولا ولا ولا واحد من الستاف تكنيك الأولمبيك كيف معنا صرح لأي إذاعة أو لأي وسيلة إعلامية أخرى موجودين. يبدو لي موجود سي جعفر توا رئيس الفرع يأخذ معه زميلنا لإذاعة قفصة في كلمة، أما المدرب ومساعد المدرب وبقية التكنيك راه ولا واحد معنا حاب يعطي تصريح. خليك معي سي هشام السويسي مدرب مستقبل القصرين إذاعة كيف، نحن على المباشر. سي هشام، مقابلة صعيبة صحيح، ولكن المستقبل القصرين كان في أكثر ردات المقابلة أفضل من أولمبيك كيف.
5: صحيح، مباراة اليوم ممكن احنا صعب. قبل كل شيء نحب نشكر أولمبيك الكاف على المردود الكبير، جمعية ممتازة، ان شاء الله القادم خير اليوم. احنا اليوم كنا اكثر اصرار ممكن على النتيجة، سجلنا هدف في الشوط الاول. مباراة كانت طيبة للفريقين، يعني زوز فرق كانوا في وجه باهي تاع رابطة ثانية تاع رابطة محترفة. كما قلت لك ان شاء الله جاي خير الأولمبيك الكاف، ان شاء الله حظ وفر اليوم، وان شاء الله في المستقبل احنا زاد نكونوا نوريو نكملوا في السيريه دي نتاع الربح ونكونوا احسن في المباريات القادمه ان شاء الله.
4: كوتش، نقارن مباراه مستقبل القصرين قوي في القفصه، واليوم يبدو لي المستقبل كان في المباراه الاولى افضل على المستوى الهجومي. خليني نقول
5: صحيح، اليوم ما كانش عندي برشا ديشوا برا، الحرص كبير نتاع اللاعبين على النتيجه مع شويه ضغط النواه والمباراه. فيكش مجموعة جديدة اللي عندي أول مرة مش لعبت مباراة رسمية في الميدان نتاعنا، يعني فما شوية كنا مكبلين شوية. إن شاء الله في المباراة القادمة الملاعبية تدخل في جو المباريات نتاع الدوميسيل هذوما، بدينا نحطوا ثقلينا بالخطوة بالخطوة في بطولة السنة. الحمد لله النتيجة تبعت، إن شاء الله نكملوا في باركور بوزيتيف هذا نتاعنا، وان شاء الله القادم خير.
4: ان شاء الله ربي يوفقكم. حنان، كان معنا هشام السويسي مدرب المستقبل هذا القصرين. نعاود ناكد لك انه ولا واحد من الستاف تكنيك لاولمبيك كاف يمكن نعذرهم شويه، فريق انهزم كان ينجم يخرج بنقطه، كان ينجم ينتصر. مباراه كانت مفتوحه للامانه، هذاك علاش للفستير مباشرة وما أدوش بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية.
3: شكرا لك سامي، يعطيك الصحة. شكرا على التعاون وشكرا على المستوى الجيد في الوصف والتعليق. سامي تليلي مباشرة من ملعب القصرين. فوزي، نعرفش عندك تصريح؟ تفضلي.
1: شكرا لك. معنا مدرب جمعية ريانا سهيل برادي. سهيل، تعادل في الجولة الأولى اليوم، هزيمة من جندوبة الرياضية. نجم نقول جمعية ريانا ماهيش حاضر للموسم؟ أما
6: أنت تفرجتش ماتش جيبس، ماتش جيبس خويا زوز كور على الخط،
1: نحكي عن النتيجة مش
6: النتيجة، زوز كور تنحاو على الخط، زوز بونتو ينحيهم الأربيتر، بيلانتي في 90 تربحنا 2-1 وكورة على البار، هذوما اللي يتراو معناتها شنعملوا يعني. كي الكورة تعكس وما تحبش تدخل ولا كان ماركينا البيلانتير أنا نحكيه في الشيخ رام 3 بوان نيفو سيري برشا اليوم كيف كيف انت تفرجت في الماتش ما استحقوش على القيلة نكتة نول ميتون عند جندوبة برمير ميتون ميتون ثاني الحقيقة سيريانة هي اللي شدت اللعب وإحنا هنا دوميني الجو سورتو لي بلون كونتر ولا فوت دو رولونس من عندنا احنا تعدت لهم اليوم هما تصبت في الظهر دونك جاي هذيك لوكازيون لا بلونيت ميزا بار لي بالاريتي اللي تعاركنا معاهم عليهم كيف كيف معناتها سيتي تري زيكيليبري من بعد اللي فيها دوميسيل والحقيقه معناتها الحقيقه باش نبدا نتكلم فما حاجات كي ديرني ديفونسور يمس لي كوره بيده معناتها الحقيقه يعني انا حسب ما نعرف اقل شيء افيرتيسمون كي جوار يونجاجي باش يطلع معناتها في كونتر اتاك تشد له تيراج دو ماريو اقل شيء افيرتيسمون ما انت فما هكا خلينا تمشي الكوره للكور نيفو سيري احنا اون سو سير لي كوت جمعيتنا خلينا نقولوا في الكونستركسيون توتال معناتها الهيئه جديده المسؤولين الاداره الاطار الفني 8 ولا 9 لاعبين خرجوا من فريق عمناول وجاونا ولاد اخرين السنه على قد لي مويان تاعنا لي ريكروم تاعنا معناتها اللي عملناهم فما بوكو دو بليسور 5 ولا 6 اي سون بري تيتولير والا دي بون رومبل خلينا نقولوا فيهم 3 ولا 4 دي تيتولير حضرت بيهم بريباراسيون فيهم اللي دي بون رومبلاسون دونك نبدا ناقص 5 6 ملاعبيه نخرج نعمل بريستاسيون كيما هكا صحيح اقل شيء نستحق ماتش نيل اليوم مي الكوره لا غالب ساعات الريزلتا ما تمشيش مره خلينا نقولوا مع جابس ما تحبش تدخل اثنين مثلا اليوم انا بالنسبه لي نقول اون دو سو سيري لي كوت والماتش الجاي باش نلعب على 3 بوان بريمورديال اللي باش يرجعوني معناتها نبدا في الديكونت دو بوان تاعي وخلينا نقولوا الاسبوع الجاي خاطر حتى لنا جابس وجندوبة لي دو برومي ماتش حب ولا تكره سي دي بريتوندون تطلوع خلينا نبداو متفاهمين الجمعة الجاية جينا القلعة ماتش اللي ماهوش سهل حسب ما سمعت اليوم في بلادهم خسروا يعني باش يجيو باش يعملوا رياكسيون اون سيرا ان شاء الله اومني بري باش نجيبوا لي 3 بوان تاعنا ورانا في ثنية صحيحة الحمد لله الخدمة تجيب
1: شكرا سهيل برادي مدرب الجمعية الرياضية بيريانا هكذا يصدر الستار على المباراة نذكروا انتصار جندوبة الرياضية على جمعية ريانا 1-0
3: شكرا لك وبرافو سهيل برادي فوزي يعرف يحكي مليح سهيل تعود البلاتوات والمكروات يعرف هذوما المدربين اللي نتصور عندهم مستقبل رو المدرب اللي يخرج ويتكلم وما يحشمش من الهزيمة ويفسر سي سهيل برادي حبينا ولا كرهنا من الملاعبين المعروفين برشا في تونس سيابي لتوال وغيرها اليوم في خطة مدرب ذوم الملاعبين استفادوا كذلك من وجودهم في وسائل الإعلام رو فوزي وين يتعلموا يعرف يحكي يعرف يحلل يعرف باهي
1: يعطيك فكرة على المقابلة
3: يعطيك فكرة على المقابلة ما يحشمش من الخسارة ما يحشمش سهيل برادي
1: شويه
3: اما
1: المقابله
3: وصل المعلومه شكرا ليك فوزي يعطيك الصحه شكرا لسامي التليلي الفوزي المفتاحي نعاود نذكركم بالنتائج اللي صارت اليوم في المجموعه الاولى بوحجله مستقبل سليمان تعادل دون اهداف لحساب المجموعه الاولى مقابله ما لعبتش البارح في المجموعة الثانية النادي القربي فاز أمام القوافل 3-0 جندوبة فازت أمام جمعية ريانا 1-0 القلعة تنهزم على أرضية ميدانها أمام الشبيبة 1-0 قصور السيف تتفوق أمام أولمبيك مدنين 1-0 فاز مستقبل قسرين أمام أولمبيك الكيف 1-0 الملعب الجيبسي سبورتينغ المكنين تعادل دون أهداف وانتصار هلال رديف أمام أمل بوشمة 3-0 ديت الأمور تأخذ مجراها منذ الجولة الثانية ثم زوز انتصارات ثم الفرق ذكا هو مرشحين للصعود كما كان يحكي سهيل توا بداية قوية به نرجع وسليم بعد شوية نسمعوا نغمة نعملوا ترتيحة وتنفيسة ورجعين

روح روح عد حبات المطر روح روح قاعد وراي الشجر روح روح عد حبات المطر عد البشر عد النجوم روح وتعالى عد النجوم عد البشر

هذه وردة الجزائرية بصراحة كانت مع النغم هذا ومع أغاني زمن الله جميل. أذكركم بالنتائج الحاصلة في بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم المجموعة الثانية، مقابلة اللي تلعبوا اليوم، وفيها فاز نادي القرب أمام قوي في القفصة 3 أهداف مقابل 0 انتصار. جندوبة الرياضية أمام جمعية ريانا 1 مقابل 0 انتصار. القروين في القلعة أمام القلعة الرياضية 1 مقابل 0 انتصار. اتحاد القصور الصيف امام اولمبيك مدنين 1 مقابل 0، وفوز مستقبل القصرين امام اولمبيك الكيف 1 مقابل 0. تعادل دون اهداف بين ملعب الجيبسي وسبورتينغ المكنين، وانتصار هيدر دايف امام امل بوشمه 3 أهداف مقابل 0. هذه نتائج الجوله الثانيه، نكملوا بها استوديو رياضه لهذا المساء. تحيه لكل مستمعينا، لزملائنا اللي امنوا اللقاءات المباشره، تحيه لسليم في الاخراج، نجاح في المراقبة، مكرر في المكالمات الهاتفية. قابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنتي؟
0: عندي ما نقول.
1: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: السادسة مساء على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
4: أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية، وفي عناوينها: بتستور إطلاق منصة لتثمين التراث المادي واللامادي والتشبيك بين الفاعلين ضمن مشروع طريق مجردة. اليوم افتتاح موسم الصيد البري ودعوة الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات حفاظا على الثروة الحيوانية. الاتفاق على تحسين وضعية مدرسي تعليم الكبار، وذلك بعد تعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم بمدينة تستور إطلاق منصة لتثمين التراث المادي.

0: إلى جانب عدد من الورشات والأنشطة الرامية لتعزيز التعاون بين مختلف المتداخلين في المجالين السياحي والثقافي. وقال مؤسس جمعية ميوزيوم لاب والباحث في التراث حاتم الدريسي إن إطلاق المنصة تزامن مع عقد اتفاقيات مع عدد من الشركاء وإرساء فضاء للتشبيك بين الفاعلين على امتداد مسلك طريق مجردة، كما بين أن المنصة ستمكن الشركاء من عرض منتجاتهم ومشاريعهم والتفاعل مع بقية الفاعلين والتعاون معهم. من جهتها أفادت المديرة العامة للمركز الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي سلوى عبد الخالق بأن المركز أبرم اتفاقية تعاون مع جمعية ميوزيوم لاب بهدف تثمين التكنولوجي لمسار وادي مجردة لما يزخر به من تراث مادي ولا مادي. انطلق اليوم موسم الصيد البري وسط دعوات إلى اتباع جملة من التوصيات تتمثل خاصة في الالتزام بمقتضيات النصوص والتراتيب المنظمة لموسم الصيد البري واحترام الأيام والأماكن والطرائد والحصص والإعداد الأعداد المسموح بها وعدم ممارسة الصيد إلا بعد استكمال الوثائق والرخص والتأمينات المطلوبة قانونا وحمل الوثائق المتعلقة بالصيد والسلاح أثناء ممارسة النشاط مع ضرورة احترام المناطق المحجرة والممنوع فيها الصيد وعدم الاقتراب من المناطق السكنية والمنشآت أو الطرقات وعدم استعمال أي وسيلة أو طريقة صيد غير مرخص فيها. كما تم التأكيد على ضرورة توخي الحذر عند الصيد ضمن مجموعات والتأكد من معرفة أماكن وجود بقية الصيادين وعدم تناول المشروبات الكحولية أو أي مادة تؤثر في التركيز والقدرة على التحكم أثناء حمل السلاح. وفي هذا الإطار أيضا دعا رئيس الجمعية الجهوية للصيادين بالكاف قيس الشارني للتراجع عن إجراء سحب الفصل 13 المتعلق بحصر بعض الأصناف المسموح بصيدها في المناطق المغلقة.
1: افتتاح موسم الصيد يوم 4 أكتوبر. عديد الإشكاليات اللي وقعت في الموسم هذا، الأول إشكالي الكبير اللي استأت منه صياد التونس الكل هو سحب الفصل 13. هو يقول اللي إذا كان عمادة مسكرة تولي تغلق على جميع الأصناف، اللي هو قبل كان وقت اللي تبدأ عمادة مسكرة ما نصطادوش الحجل والأرنبة، نصطادوا الطيور العابرة والخنزير. توا ولا بالعكس ما عادش عدى الحق في الطيور العابرة وصيد الخنزير في المناطق المغلقة. فهذا إجراء حتى واحد ما يساعد الثروة الحيوانية ولا يساعد الغابات ولا يساعد الصياد. احنا صيادة في الكاف ان نعلمهم الكل اللي كونوا المناطق اللي مغلقة السنة اللي تحدد غلقها ما هيش المقترحات متاع الجمعية. نطلب من الصيادة خذ الحذر الكبير، الاشكال اللي هذا القانون اللي توضع علينا غصبا واحنا معارضينه.
0: أكدت رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف لميا مرزوقي بأنه تم خلال جلسة انتظمت أمس حول خدمات الطب المدرسي والجامعي تم استعراض خطة العمل والإمكانيات المتاحة من فرق طبية وشبه طبية ومختلف المتدخلين في منظومة الطب المدرسي والجامعي للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات الصحية والجامعية.
2: الحرص على تأديب الخدمات في أجالها، حيث سيكون الفحص الطبي للأطفال والتلاميذ سن ما قبل الدراسة وفي السنوات السابعة أساسي والأولى ثانوي في الثلاثي الأول، إلى جانب استعداد والانطلاق في الموسم تلقيح طلقة معتمدين قلعة أسنان في تلقيح التلاميذ في السنوات الأولى، وكذلك يجب تلقيح التلاميذ في السنوات الثالثة ثانوي والسادسة ابتدائي. التلقيح ستكون ضد قزاز، سعال الديكي، الشلل، وكذلك ضد الدفتيريا. كذلك لدينا تلقيح الفتيات من سن 12 إلى 25 سنة ضد فيروس الورم الحليني البشري، سيكون في المدارس الابتدائية بالنسبة للسنوات السادسة ابتدائي، وحملات بمراكز الصحة الأساسية وتحديدا بمراكز رعاية الأم والطفل غير هذه السنوات.
0: قال رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مقديش إن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل.
3: قمنا بطلب لدى رئاسة الحكومة لجمع التبرعات عن طريق المساحات الكبرى. اليوم التونسي كي مش يمشي يقضي عند جرون سيرفاس كي مقضى الصغار والماكلة وقضى كذا يجم يعطي 5 دينارات ولا دينار ويخلط الكاسة، وبعد الجرون سيرفاس رأس

0: شهر تلمدوا هكا الفلوس ويقع التحويل. هذا لازم طلب ترخيص من رئيس الحكومة تقدمنا به.
1: تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر قوافل صحية لفائدة كبار السن، وذلك في إطار الرعاية الصحية لهذه الفئة. المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن منير المديوني:
2: على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر تنظيم قوافل صحية متعددة الاقتصاد، فيها الاقتصاد الكل بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة. القوافل هذه باش تكون على كل معتمديات ولاية جندوبة. نحن عندنا 9 معتمديات، يعني تقريبا بمعدل قافلة في كل أسبوع. كل أسبوع نمسوا منطقة معتمدي المعتمديات ونحاولوا نمشوا لعمق الريف، الناس اللي ما يوصلهمش للرعاية الصحية، اللي ما توصلهمش المعلومة على الأقل. حاجة أخرى، عندنا دار لرعاية كبار السن بجندوبة في تياساس كرو محل جديد بدأ يستقبل مبدئيا، ما زلنا ما عملناش الافتتاح لعودة النشاط، باش يكون بإذن الله مفتوح مبدئيا للنساء، ثم سيقع تدعيمه بفضاء آخر يكون للريف.
1: تواصل المجالس المحلية للتنمية بجندوبة انخراطها في تنفيذ مشروع مساهمة تونس في مجابهة التغير المناخي الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحديد الأولويات الجهوية للحد من آثار التغيرات المناخية وتعزيز التأقلم معها من خلال مقاربة تشاركية تجمع مختلف الأطراف. عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوبة شكري المديون يضيف:
3: وزارة البيئة والبنود ارتأوا كونه يشاركوا الجهات من مجالس محلية، مجالس جهوية، جمعيات في تحديد استراتيجية لتغير المناخي على الزوز محاور الكبرى هذوما، التقليل منه والتكيف معه. خدموا عليها خاطر علاش الطبيعة في الشمال مش كيف الجنوب، مش كيف الوسط، يعني تكون نابعة قرارات ولا استراتيجيات اللي مش تخرج تكون نابعة من الواقع المعيش. لمحة اقتراحات أنا من بينهم هو لماذا لا يقع تركيز وحدة إنتاج لكندير، نعرفوا اللي مشكل الحرائق كبير ياسر في المدة الأخيرة هذه، سواء إجرامية أو حتى بوضع طبيعي للتغير المناخي والحرارة المخطة، ولماذا لا يقع التركيز وحدة إنتاج كندير في جندوبة. نعرفوا اللي الجامعة منفتحة على البحوث، وهذا نتصور يكون أولا حماية لتونس، ويكون زاد مورد تنموي كبير ياسر لأن العالم كامل يحتاج للطائرات هذه. كذلك درون، لماذا لا تكون تصنيع درون في تونس الهدف متاعه بي
1: وطنياً. أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوين بمجلس نواب الشعب حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. وأوضحت أن تسوية الوضعية المهنية للمدرسين المتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار تقتضي تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية الذي يتماشى والمهام الموكولة إليهم، وهو ما يطرح عديد الإشكاليات بالنظر إلى المعطيات المتعلقة بالمعنيين بالأمر، حيث يتوزعون بين فئات عمرية ومستويات تعليمية واختصاصات متنوعة ومتفاوتة. تسجل تونس نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 6000 حالة بحلول سنة 2030، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال في تصريح له اليوم. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: إطلاق منصة لتثمين التراث المادي واللامادي بتستور والتشبيك بين الفاعلين ضمن مشروع طريق مجردة. اليوم افتتاح موسم الصيد البري ودعوة الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات حفاظاً على الثروة الحيوانية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين، على بركة الله ننطلق في رحلتنا مع التراث الشفوي المنقول فواكه من التراث على موجات إذاعة الكاف حتى للثمانية. مرحبا بكم في العشوية المزيانة هذه إن شاء الله لما تخير. تحية لكل مستعملي طرقاتنا، طريق سالك وآمن بإذن الله. تحياتي كذلك للناس اللي تخدم بالسعد والفكر، ربي يعاونكم جميعا، وليداتنا اللي حضروا في أمورهم إن شاء الله وقرايتهم ربي معاكم إن شاء الله. الوالدين التعب نعرف نهارة لحد كرفي بالنسبة للعائلة التونسية الأم في المقام الأولى، ربي يعاونكم. تحياتي للجميع حتى للثمانية، نتواصلوا من خلال الإرساليات القصيرة على www.radiokf، من خلال المسابقة متاعنا 100 دينار اللي فيها اللغز متاع اليوم إن شاء الله بعد شوية نعطيكم اللغز. تحياتي كذلك لكامل فريق العمل اللي معاكم، سليم الرزقي في إخراج الرحلة، في متابعة البث فيصل محيمدي من الأستوديو عادل الخماسي.

مرحبا بكم من جديد أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله لما تخير مع بعضنا فواكه من التراث. يجي موعدنا مع اللغز نتاع العشوية. بالنسبة للغز اليوم أبيض من الثلج أسود من الليل، يستعملوه الناس في النهار والليل. أبيض من الثلج أسود من الليل، يستعملوه الناس في النهار وفي الليل. رقمنا 1-70-281-727 70-281-727 أبيض من الثلج أسود من الليل، يستعملوه الناس في النهار والليل. ورقمنا هذا هو الوحيد اللي على ذمتكم، والجائزة 100 دينار من أهداء إذاعة الكف.

درت قبالة ونفختي طارت من الرجالة سقط الدمع الحاجي همالة والسابقة من الخيل ردتني يا حليلي يا حليلي.

سلمتك يما اللطف عليك من هالغمة، سلمتك يما من غيرك ما تحلى اللمة وفرحتها، ما كيفك حد لتعوضك خالة ولا العمة، كي جد الجد كل واحدة تتلاها فهمها ودنيتها. تحت ساقاها كسبت الدنيا والجنة ورضايتها ربحك في الدنيا واخرتها، بلا غير رضاها لا تنفع لا حج ولا صلاة ولا ركعتها، ربك من فوق سابع سماها قال رضايتي من رضايتها. كانت تدور العالم بكله وتحط مالك الكله وتعاشر نسي الارض جمله، ما تلقى ربع من حنتها. شكون لولده كبر ورضعه في الليالي صبح ساهر وراسك على كتفتها، ولو مرضت تتمنى تكون مكانك، ولا تغربت في صلاة هات تعيلك، وفي حيرتك دعواتها هي دليلك، وفي عز ظلمتك هي مصباحك وفرجتها، وفي فرحك ركست وزغرتت وبخرت لك، ومهما كانت فرحتك ما تبلغ فرحتها. وبالرغم هذا الكل فم اللي بالشر كافتها، فم اللي جرحها وعلى خاطر مرته طيشها، واللي ينفض القلب من مطراحة فم اللي هزيدها وضربها. تي حتى الكلب يكرمك إذا كرمته، ويعطيك الأمان كيما أمنته، وبنادم الغدر يجري في طبايعها. تحساب عصات كبرها وسندها، ياخي تنكر وانكرها، أول من الزمان جار عليها واغلبها. مع والديه صيد يزهر ويعلي في صوته وينطر، ومع مرته كينها نعجة بين يدين رعاها. وصلنا لزمان أغبر، مع والدته بخيل وأبتر، ومع مرته كان تطلب روحها يعطاها. الله يرحم الرجل من هالنوع وغبينتها، يطول الزمان يا عاصي ويصير عليك مثل ما عملت لها. الدين لابد من تسديدة وفاتورة والديك ولادك تخلصها، يا ويلك انا كبر دينك وتصعب عليك حسبتها، وقتها تعرف قيمة الظناء كيف تذوق من كويتها. الله يرضاها علينا كان حية، وكان رحلة ربي يتغمدها برحمتها. سلمتك يما اللطف عليك من هالغمة، سلمتك يما من غيرك ما تحلى اللمة وفرحتها، ما كيفك حد لا تعوضك خالة ولا العمة، كي جد الجد كل واحدة تتلاها فهمها ودنيتها.

0: السابعة مساء على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم مجددا إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رابح منصور أن نسبة تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي جندوبة الشمالية والجنوبية تجاوزت 60%. تم بمدينة تستور إطلاق منصة لتثمين التراث المادي واللامادي وعقد اتفاقية شراكة وعرض مشاريع سياحية وثقافية والتشبيك بين عدد من الفاعلين وأصحاب المشاريع بولاية الشمال الغربي وولاية بنزرت، وذلك في إطار فعاليات مشروع طريق مجردة الذي نظمته جمعية ميزيوم لاب بتستور من 2 إلى 4 أكتوبر الحالي. دعت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات تزامناً مع افتتاح موسم الصيد البري اليوم، منها بالخصوص الالتزام بمقتضيات النصوص والترتيب المنظمة لموسم الصيد البري واحترام الأيام والأماكن والطرائد والحصص والأعداد المسموح بها وعدم الاقتراب من المناطق السكنية والمنشآت أو الطرقات وعدم استعمال أي وسيلة أو طريقة صيد غير مرخص فيها. قال رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مكديش إن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع

الثالثة للصالون المهني للصناعة التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفياً ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك إلى غاية 11 من أكتوبر. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء غارة وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على شمالي وجنوب قطاع غزة. إلى اللقاء.

0: الهادي بن صالح في نغم العاج من التراث الشفوي المنقول. نرجع للمسابقة متاعنا، أبيض من الثلج أسود من الليل، يستعملوه الناس في الليل والنهار ولا في النهار والليل. رقمنا 70 281 727. نشوف أولى المكالمات الهاتفية في عشويتنا. لو عسلامة.
1: ألو، أهلا بيك سعيد.
0: مرحبا يا سيدي.
1: وبيك عايش يا أخوي. تحية لي وكل فريق العامل معاك.
0: شكون معي يا سيدي أخوي؟
1: فوزي. فوزي ماكس أخوي.
0: فوزي اللقب يا فوزي خوي.
1: بن منصور. بن منصور.
0: هكاك بن منصور من مكسر، تفضل.
1: اي بالنسبه لحل اللغز، السكر والتاي.
0: السكر والتاي.
1: السكر والتاي.
0: ما هي بابا سجلنا السكر والتاي. تفضل، عندك تحيه وفوزي.
1: والله قدم تحيه لك انت واللي يعرفني وكا وجميع اللي يعرفوني.
0: واضح، حتى ما يعرفكش ما يسيش قول له سلم عليك.
1: أي. والله شكرا.
0: الى اللقاء فوزي. شكرا. مكالمه اخرى. عسلامه.
2: الو. عسلامه.
0: مرحبا
2: وبيك. عاشك في عاد.
0: شكرا. معايا ميمه. الحمد لله.
2: معك مدام صابرين جوادي. مش كيف
0: صابرين جوادي من الكيف. تفضل.
2: الكتاب.
0: الكتاب. طبعا عنا السكر وعنا الكتاب. واضح، عندك تحية صابرين.
2: تحية ليك ولعائلتي الكل في جندوبة ولكم انتم الكل إذاعة الكتاب العاملين فيه الكل.
0: واضح، يعطيك الصحة يا صابرين. شكرا لنا، يعطيك الصحة. مكالمة أخرى. عسلامة.
3: عسلامة أخويا عادل. تحية ليك وتحية أخويا كيم وأخويا فايس اللي كيف تكنيك الكل اللي معانا.
0: عايشك لله. مش كنا يعطينا التحية هذه؟
3: من ولاية ريانة خلود.
0: خلود، تفضل يا خلود. أي.
3: السكر والتاي.
0: السكر والتاي، واضح، عطينا السكر والتاي. تحية خلود.
3: تحياتي لك من توما العائلة الكل، وحبيت نطلب أغنية إيمان الشريف يا حما باطل كان موجودة.
0: نشوفه إذا كان موجودة نعدو يا حما باطل. واضح، شكرا لك خلود. نعم. تحياتي لك كمان. إلى اللقاء. مكالمة أخرى. عسلامة.
4: ألو أخي عادل. لاباس.
0: أهلا وسهلا. مرحبا.
4: مشوارك صح. لاباس
0: الحمد لله. شكون معي؟ سونيا.
4: معك سونيا السالمي.
0: سونيا السالمي.
4: ليكي
0: السالمي من الكيف. تفضل يا سونيا.
4: بالنسبة للغز، السكر والتي.
0: السكر والتي. حاطين
4: السكر. أقدم لك مرخول تحية ونسلم عليك. وقدم لأمي تحية ولحموتي وحمي الخبز الكل وبنتي شاد المقدمين.
0: واضح، ان شاء الله يكونوا كل في الاستماع يا سونيا. شكرا لك. الى اللقاء يا ميمه. الى اللقاء. مكالمه اخرى. عسلامه.
5: الو. وين سعاد؟
0: مرحبا.
5: اهلا بيك. اهلا.
0: اهلا وسهلا. مرحبا بسلوان.
5: ربي يبارك فيك ان شاء الله.
0: عايش كباب. تفضل
5: سيدي. بالنسبه للغز، هو السكر والتاي.
0: السكر والتاي. حاطينيه السكر والتاي.
5: هاي حنيا وي او يغلى تو عندي ندرت يغلى.
0: هاي صحه وبشفاء. احمر ولا اخضر؟
5: يا واحمر. احمر.
0: ما عمري اخوي فك علينا يا ودي. نقص ماكسيموم. هاي الوعري.
5: هاي صح.
0: تحيه نتاعك يا الوعري.
5: تحيه. انا قدم تحيه للاخت محبوبه الست تاهر المحيندي، الاخ جلول الغزواني والحاجه زوجته كيف نوم جميله، سي عفيدي صدر منطقه مدين، صلاح الحرباوي، سي علي الدخانية، أم زينة، منجب المرحوم أم جمرة، عادل الرفاهية، عيشوشة، نعيمة تليلي، رفيقة ورغة والبنت إيناس، شكري جويني، عبد الحفيظ بن عمامه، محسن العبيد.
0: واضح يا سيدي. شكرا. يعطيك
5: الصحة. نعم في سعادة.
0: علاه الغنية يا سيدي؟
5: غنية واحدة منها هما زوج اقتراح.
0: وكان فما سليم توي بغرب اللي بيحط.
5: تمر الهندي. وهل فيها يانا يانا صباح
0: صباح.
5: اي يانا يانا
0: تو صباح تغني في التراث نتاعنا.
5: ما بايع.
0: ناقص من ناقص من التاي الاحمر. ناقص من التاي الاحمر يا لوان. ناقص. واضح. الى اللقاء. مكالمه اخرى موجوده. عسلامه.
6: عسلامه سعاد.
0: مرحبا بخويا.
6: لاباس عليك.
0: الحمد لله يا سيدي. شكون معايا؟
6: تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي ذاتك.
0: ربي يبارك لك يا بابا. شكون معايا يا سيدي؟
6: الغربي بن عون من سيدي وزيد.
0: الغربي بن عون من سيدي وزيد. مرحبا بك يا بابا.
6: او بك اكثر يا عايشك.
0: تفضل.
6: اللغز والله السكر والحشيش.
0: السكر والحشيش. واضح. واضح يا سيدي.
6: تحية لك بكل وتحية كل مستمعي ذاتك.
0: يعيشك أسوي الغربي، وتحياتي لكل من يسمع فينا في سيدي بوزيد وسيد علي بن عون وكل الناس كلها سيدي.
6: يعيشك بارك الله فيك.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. من سيدي بوزيد منين يجينا الصوت توا؟ على السلامة.
7: عسلامة توا اتجاه تونس.
0: مرحبا بك، مرحبا بك. الحمد لله.
7: الخونة الغالي سليم الرزقي المايسترو من قدام الكونسول وسي فايس المحينجي.
0: تفضل يا سيدي.
7: يعيشك. انا باش نقترح ساعة قبل شوية اغنية هشام سلام مرولي يا ماما يرولي. وانا بالنسبة هو السكر والحشيشة والتاي والكل مع بعضه.
0: لا كاكي ولو برش حط السكر والحشيشة والتاي والكل مع بعضه. واضح يا سيدي، شكرا لك، يعطيك الصحة، إلى اللقاء. شكرا، مكالمة أخرى. عسلامة.
8: عسلامة. عايش ولادي. عسلامة. الهبة سليماني من قلعة ثني.
0: هبة سليماني من
8: قلعة ثني.
0: مرحبا بك يا ميمة، تفضلي. هبة
8: عايش ولادي. الحل
0: أي.
8: السكر والتاي.
0: السكر والتاي، وما خير تاو الأحمر ولا الأخضر؟
8: الأخضر.
0: الاخضر هاي باهي بونت وفك الواعره، خاطر يشوف الاحمر وبدا يبدل لنا في المعطيات الكل. عايشكم
8: يا عايش
0: ربي يحفظك. عندك تحيه من الهذبه؟
8: عندي تحيه لكم انتوما.
0: تفضلي.
8: عمالي ذاعت الكيس الكل.
0: يعيشك لله.
8: وكل احباب ولاولادي كل واحد واسمه.
0: واضح ان شاء الله يكونوا
8: كل الاحباب الكل.
0: للاحباب الكل، واضح. يعطيك الصحه، شكرا لك يا ميمه، الى اللقاء.
8: يعيش.
0: شكرا لك، ربي يحفظك، الى اللقاء. مكالمة أخرى. عسلامة.
9: عسلامة أخويا عادل.
0: مرحبا.
9: تحية ليك، معك عسان علي مدينة السير في حييك، يعطيك الصحة على الأغاني هذه الممتازة، ونحب إن شاء الله طب الزهراء ونغز السكر والتاي. وأنا تبعت خاصة الأستاذ الواعر، هو يعرف الوعد حسب رأي السكر والتاي. وتحية لكافة المستمعين والمستمعات بكل معناه، خاصة المستمعين الشمال الغربي ويسمع ذات مكان. والتحية لابني غالي رستم، إن شاء الله ربي ينجحه، أسماء سنة أولى هندسة في جنسات تونس. وتحية لي قدمت متعب.
0: شكرا عبد الستار خوي، إلى اللقاء. مكالمة أخرى. عسلامة.
10: عسلامة.
0: مرحبا.
10: تحية ليك وتحية كامل الفريق تعمل معاك. يا عمي عادل.
0: يعيشك يا عمي. شكون معايا باب؟
10: عمي عادل اللي نحبك برشا برشا.
0: يعيشك يا سيدي.
10: يا اخويا الغالي عبد الحميد بن جدله من العروسه. يا عمي
0: مرحبا سي عبد الحميد، الله غالب الرقم ما عناش. حميد طلبني صحيح، عاو طلب وحده تو عبد الحميد بن جدله. مرحبا يا حميد، مرحبا بخوي.
10: الله يخليك. اللغز، اللغز عمي عادل.
0: اي
10: اللغز نقول تي وسكر ولا كتيب. كان عندك زوز السلوات تصيلوا لبرس، يا كتيب يا سكر وتي.
0: سكر وتي ولا الكتيب، واضح. يعطيك الصحة، تفضل. عندك تحية عبد الحميد.
10: تحية لك انت والفريق اللي عمل معاك، وتحية للمدام نتاعي على خاطر ما بيش طيب لي تي يا عمي عادل.
0: اي خير كما طيبش ليك تي خي، كانش اخضر يمكن. واضح. شكرا لك يا حميد، يعطيك الصحة، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا باب. عايش. مكالمة أخرى. عسلامة.
11: أهلا بوزي. عسلامة
0: أمي زينة، مرحبا بيك.
11: عايش وليدي، ربي يخليك،
0: ربي يحفظك. يا بنتي وين؟
11: الله
0: غالب، الله غالب.
11: ما شاء الله، ما شاء الله، ربي يبارك لوليدي، ربي ينجحك في أعمالك الكل.
0: يعيشكم مزيان، فرحتينا برشا بالتليفون نتاعك.
11: يفرح قلبك. يعيش وليدي، ربي ينورك وربي يسعدك. يعيش. نحب نحييك انت خاص، ونحيي كيف عمل الاذاعه اللي معاك والكل الكل الكل، ونحب نحيي الواعر ومنجي والكل في جلول وفي عماد اللي يسالوا عليه الكل، نحب نسلم عليهم كلهم ونقول لهم يعطيكم الصحه وبارك الله فيك.
0: حاطهم يسلموا عليكم الكل، يعطيك الصحه مزينة. شكرا لك وربي يحفظك. الدعوات هذوما هم مستحقين لها من احنا تو.
11: ربي يعيشك،
0: يعيشك، يعيشك،
11: يعيشك.
0: شكرا، ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا لك.
11: يعيشك.
0: مكالمه اخرى. عسلامه. الو. الو. مرحبا.
12: حنان وسلاتي من الكاف.
0: حنان
12: وسلاتي من الكاف.
0: وسلاتي الكاف، تفضل يا حنان.
12: السكر والتاي.
0: السكر والتاي، واضح. تفضل يا ميمة، عندك تحية. حنان
12: حب نقدم تحية لكل مستمعي ذاك الكاف
0: إن شاء الله. شكرا.
12: خيلي من نابل.
0: واضح. شكرا حنان، يعطيك الصحة. متواصلين معكم فيما تبقى من وقت رحلتنا 26 دقيقة بعد 77-281 هو و 727 هو التليفون متاعنا الوحيد اللي ناخذ عليه المكالمات. ألو عسلامة.
13: ألو عسلام.
0: أهلا وسهلا.
13: معك عزين السبيعي من تجروين.
0: عزين السبيعي تجروين. تفضل يا أخوي.
13: التي والسكر.
0: التي والسكر. واضح يا عزين. تفضل أخوي عندك تحية. واضح. شكرا أبو العز. يعطيك الصحة. إلى اللقاء. مكالمة أخرى بعد تجروين منين؟ عسلامة.
14: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا.
14: زارتنا البركة أخي
0: ونادي. أهلا وسهلا ومرحبا بك. وينك سحسي؟
14: مبارك ونال لوجي كلتنا في اللحم الشعادة حتى التوم تحصلت. لا بس عليك.
0: مرحبا بك أخوي الغالي. مرحبا بك
14: معك جلول الغزواني.
0: مرحبا بأخوي وجلول. تفضل يا باب.
14: لا بس عليكم.
0: الحمد لله.
14: بالله العمدة واش حواله.
0: الحمد لله لباس أموره. الحمد لله.
14: بالله بالمناسبة سلم علي برسة
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
14: والله غزان قالوا كان يجمع السكر والتيج. وهكذا لا ونسلم على سير واعر ورفاق الخماسي وبيمولدي البسير ومنصف وسمير وفوزي وصلاح نسيرتي حمام برقابة. ونسلم على هنا مدفعي وفتح الرايس وحمادي الخماس.
0: واضح يا سيدي. إن شاء الله التحية تكون وصلت لهم. شكرا لك.
14: سليم المخرج.
0: إن شاء الله على سليم.
14: عاد تعرفها من غير ما نقول لك عليها.
0: شنو هي الغنية؟ عاد سليم هو اللي يخدم توا سي هشام في كونجي مرتح.
14: الغنية ما تعرفها. كب الفولارة بيا.
0: خلي تكب الفولارة بيا. باهي يا سيدي. شكرا لك. واضح.
14: صباح الخير.
0: عايش صباح الخير. نشوف مكالمة أخرى. على السلامة.
15: الو عسلامة.
0: 6-8-10-12. الو عسلامة. مرحبا. أنا نعد في الأرقام. شكون معايا ميمة؟
15: يسرى كلاعي.
0: يسرى كلاعي. مرحبا بيسرى. تفضل.
15: من جزة.
0: مرحبا بيك ومرحبا بجزة.
15: هو السكر والتي.
0: هو السكر والتي. باهي يا يسرى. عندك تحية أختي.
15: هاي نحن نهديها لك أنت إن شاء الله. كل عام أنت حي بخير.
0: عايشك ربي يحفظك.
15: وزاعة الكيف الكل.
0: واضح يا ميمة. شكرا لك
15: يسرى. ولدي اليقرة إن شاء الله في الجامعة.
0: إن شاء الله ربي يوفقه وربي يفرحك به إن شاء الله. شكرا لك. إلى اللقاء. نرتاحوا شوية تقريبا قريب يجي لذان. مازالت المكالمات حابين ناخذوها الكل مع بعضهم. شكرا لك سليم على المساعدة. 2-4-6-8-10-12-14-15-16 المكالمة اعتبارا أمي زينة ديما في التحية. تبقى 15 مكالمة بالنسبة للمستمعين. أنا تعدينا الرقم. ألو عسلامة. ألو ألو
16: ألو
0: بربي نقص الراديو واسمعني من التليفون. عايش. ألو
16: ألو مرحبا.
0: مرحبا.
16: عايش بالله. عدي لي لك البرنامج عاش خوي.
0: هاك على الهواء مباشرة يا منجي. مادام سمعت صوتي ناس هي هاك تو. مرحبا.
16: أهلا وسهلا.
0: هاي يا منجي.
16: تحياتي يا خويا ليك وكل أسرة إذاعة البرنامج.
0: عايش.
16: في بالي مع المخرج.
0: تفضل سيدي لا مباشرة معي.
16: أهلا بك يا أخويا عادل. عايشك. تحياتي ليك وكل وسط إذاعة البرنامج وكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: عايش.
16: ومساكم بالخير والورد والهنا والسعادة.
0: عايشك. هاي منجش الإجابة.
16: الإجابة الإجابة نقوله السكر والتي ومشالش نجدوها مشوية قهوة باهية زادة
0: باهية كما تحبنا. مش نحط اللي تقول لي أنت.
16: هاي نحطوا القهوة والتي.
0: قهوة وتي.
16: ليش كون يشرب القهوة ويعمل زادة كويس تي.
0: باهي سيدي. واضح. شكرا لك منجي. يعطيك الصحة. إلى اللقاء أخوي الغالي. مش مازال عندي وقت. هشام سليم. تعدوا الغناية ولا لا؟

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، 51 دقيقة بعد السبعة. قبل ما نمشي للإرساليات، تحية متاع الزوز أنغام الأخرانيين. جينا من خونا مجيد من الكاف يقول في تحية خاصة لأصدقاء وجوههم للجزائر بحذاه مهدي وزاكي، مع تحياتنا لخونا فتحي باوس. كذلك من الجزائر جينا تحية من إبراهيم العسلاوي يقول لي عندي بزاف ما سمعتش هالبرنامج وما توصلتش معاكم، مرحبا بك يا برهومة، وإن شاء الله نتواصلوا مع بعضنا في خصوص الأغاز اللي بعثتهم لنا. تحية لكم ومرحبا بك في كل وقت. تحياتي لصابرين اليونسي كذلك، مساء الخير والرباح الناس الملاح، تحية جزائرية. جينا لكل المستمعين من إبراهيم العسلاوي، عمار النعيمي، مساء الأنوار والمسرة، تحياتي لك عادل، كافة الفريق العامل معك راديو الكيف. تحية لأحبتي، ممكن أغنية إسماعيل الحطاب سارة ممتعة للجميع. بابي صفوفة من بن عروس بنت الدهماني، مساء نور وسرور، تحية لك عادل، كامل المستمعين والمستمعات. تحية لعروس الشمال الغربي، تحية لوالدتي كانت نجم أغنية الواد الواد، نهداها الروح خليل حفصي بوساحة، الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. لو جينا الغنجاتي، مساء الورد والفل والياسمين، تحية لك عادل كل فريق البرنامج معكم في المساء، سارة ممتعة للجميع. نورة خزري، مساء الأنوار، تحياتي لكم لكل الفريق اللي معاكم. محمود بو عزيز، تحية لكم أخي عادل. سعيدة بن عمار بالعيد، مساء النور والسرور ومحبة الرسول، تحية للجميع. نقدم كل أغاني الحصة لأولادي خليل يحيى سفيان، خاصة راجلي وحبيب عمري عمر الوسلاتي، ونقول له ربي خليك ليا ولا يحرمني منك طول عمري، خاصة خالي رشيد الوسلاتي، نطلب خالي الحواس، تحية لحومتي، حي البياض واحد واحد، وتحية للجميع. مساء الأنوار، ربي يعينكم أخوي عادل عماد الهمامي. فتحية الكوكي عبيدي، مساء الخير، تحية للجميع. تيلي النعيمي، مساء نور والورد، مرحبا بك أخوي عادل كل مستمعي إذاعة الكيف. صابرين اليونسي، تحياتي للجميع، ربي يعاونكم لكل مستمعي إذاعة الكيف، بالتوفيق سارة ممتعة للجميع. وتحياتي لوجينا بالباج الحلو، نجاة الشيخ، مساء الأنوار، تحياتي بوردة فتحية الكوكي، نجاح المنصر، الله يسعد مساكم، مرحبا بالجميع، شكرا لكم. بالنسبة للغز الحل السكر والتاي وعملية القرعة، أفرزت اسم هذبة سليماني من القلعة سنين. هذبة سليماني مبروك لمية دينار مهدات من إذاعة الكيف من قلعة سنين. هذبة سليماني، شكرا لفيصل محمدي في مراقبة البث، في إخراج الرحلة سليم الرزقي، من الأستوديو عادل الخماسي، بعد شوية الشيف نزار واللمسات الخاصة بي لما يبشى معكم نص الليل. نزار الهراغي، تحياتي لكم مع فتح الرئيس.

0: الثامنة مساء هنا على موجات إذاعة كف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أعلن المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رابح منصور أن نسبة تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية تجاوزت 60%. وأضاف في تصريح أن المشروع الذي تضمن إحداث خزان مائي ثان بمنطقة أسوالة بسعة 5000 متر مكعب يرمي إلى تعزيز الموارد المائية بمعتمدية جندوبة وجندوبة الشمالية والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمتساكنين لا سيما في ظل التغيرات المناخية القائمة والمرتقبة. تم بمدينة تسور إطلاق منصة لتثمين التراث المادي واللامادي وعقد اتفاقيات شراكة وعرض مشاريع سياحية وثقافية والتشبيك بين عدد من الفاعلين وأصحاب المشاريع بولاية الشمال الغربي وولاية بنزرت، وذلك في إطار فعالية مشروع طريق مجرد الذي نظمته جمعية ميوزوم لاب بتسور من ولاية باجة من الثاني إلى الرابع من أكتوبر الجارية. دعت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليان الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات تزامنا مع افتتاح موسم الصيد البري اليوم، منها بالخصوص الالتزام بمقتضيات النصوص والتراتيب المنظمة لموسم الصيد البري واحترام الأيام والأماكن والترائد والحصص والأعداد المسموح بها وعدم الاقتراب من المناطق السكنية والمنشآت أو الطرقات وعدم استعمال أي وسيلة أو طريقة صيد غير مرخص فيها. قال رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مقديش إن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة ليتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل. تنطلق غدا بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعة التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. استشهد فلسطيني مساء اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في

سيتولى منصب القائم بأعمال الوزيرة. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة. المواد القادمة تجدد في تمام التاسعة. سهرة طيبة للجميع.

بالساعة

0: كلثوميات.
1: التاسعة ليلا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أعلن المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لصغر توزيع المياه ربح منصور أن نسبة تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية تجاوز 60%. وأضاف أن مشروع الذي يتضمن أحداث خزان مائي ثان بمنطقة سوالة بسعة 5000 متر مكعب وبكلفة تناهز 8.20 مليون دينار يرمي إلى تعزيز الموارد المائية بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمتسكنين لا سيما في ظل التغيرات المناخية القائمة والمرتقبة. تم بمدينة تستور إطلاق منصة لتثمين التراث المادي واللامادي وعقد اتفاقية شراكة وعرض مشاريع سياحية وثقافية وتشبيك بين عدد من الفاعلين وأصحاب المشاريع بولاية الشمال الغربي وولاية بنزرت، وذلك في إطار فعاليات مشروع طريق مجردة الذي تنظمه جمعية ميوزم لاب بتستور من ولاية باجة من الثاني لغاية الرابع من أكتوبر الجاري. دعت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة صيادين لاتباع جملة توصيات تزامن مع افتتاح موسم الصيد البري اليوم، منها بالخصوص الالتزام بمقتضيات النصوص والترتيب المنظمة لموسم الصيد البري واحترام الأيام والأماكن والطرائد والحصص والأعداد المسموح بها وعدم الاقتراب من المناطق السكنية أو المنشآت أو الطرقات وعدم استعمال أي وسيلة أو طريقة صيد غير مرخصة خاصة فيها. قال رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس محمد مكديش أن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي اليوم أن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى حل عادل وجدير بالاحترام عبر الدبلوماسية، ولكنها سترد بشكل أكثر سحقا إذا لجأ الأعداء مرة أخرى للأعمال العسكرية حسب قوله. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بيكم. مكتوب من هروب. نورا 9 سنين، 9 سنين العودة المدرسية، جت اللي يقروا معها رجعوا يقروا، ولكن هي ما رجعتش تقرأ. مشكلتها كبيرة، عندها الحق، خاطر أخوها اللي متعود ترجع هيوياه وتصور معه أول تصويرة تاع العودة المدرسية، كتصويرة محليها فيها برش حماس. تحديدا خوها تفكروا ربي مات في حادث مكتوب، ولكن بالنسبة لها هي المكتوبة ذاية ما نجمتش تتجاوزو. علاش؟ كيفاش باش ترجع تقرأ وخوها اللي متعود ترجع هي وياه ما هوش موجود؟ مكتوب نورا، باختصار هذه قصة من بين القصص اللي تبين كيفاش البعض يتحدوا المكتوب ويلقوا الحلول ويلقوا منه الهروب. قصة نورا، برشا قصص أخرين، برشا غنيت مزيانة ترتقي لمستوى انتظاراتكم، فيها الشرقي فيها التونسي. الليلة تبعونا مكتوب من هروب. أحسن ما نبدو بالزيارة بالصلاة على النبي ثم لنا عودة. رجعي، أهل وسهلا.

ديسمبر 2025، نورة عندها أخوها عمره 14 سنة. أخوها مات في حادث مأساوي، حادث مر. باختصار مكتوب قضاء وقدر، ما نجمو نعملو كان تقبلوا هالأمر الجل بالرغم اللي هو قاسي وحزين وصعيب وتتواصل الحياة. ولكن نورة 9 سنين، الحكاية هذه ما نجمش تتقبلها. والأكثر اللي خوها قريب لها في حياتها، خوها يقرأ معاها فرد مؤسسة تعليمية. والأكثر أكثر لحظة حميمية تذكرها بخوها اللي هو نهار العودة المدرسية. في العادة كل ما ترجع في أول نهار صورة للذكرى مع أخوها في بداية كل موسم دراسي وكل سنة دراسية. ولكن مكتوب أخوها تفكروا ربي، أخوها ماهوش معها، أخوها مات. المشكلة اللي وقت اللي قربت العودة المدرسية في أوت 2026، ولا مجرد التفكير في الوقوف أمام الكاميرا ولا باش تعمل سيلفي من غير خوها حاجة مؤلمة بالنسبة لها، حاجة ما تحبش تفكر فيها، حاجة ما تجمش تفكر فيها فرد مرة. الأكثر من هذا ولا تتفكر باش ما تمشيش تقرأ جملة، واخذت قرار باش ما تقرأش. بالنسبة لها المكتوب اللي صار والشي اللي صار ما منه هروب. والأكثر اللي قررت أكل حويج الحميمية اللي ذكرها بخوها بالنسبة لها ما عادش تعنيها وتتجنبها وما عادش تفكر فيها جملة. لكن اللي عمرها ما خمت فيه واللي كان ينجم يكون هروب من المكتوب هذا في العودة المدرسية، الحاجة المفاجئة اللي صارت اللي أصدقاء أخوها المقربين مع مجموعة أخرى من أصدقائه قرروا باش يعملوا حاجة من أجل نورة باش ينقذوها من المكتوب هذا وباش يحاولوا يلقوا هروب ومخرج من اللي هي فيه. باختصار امشوا لها حتى للدار وأقنعوها باش تجي معاهم وتقرأ وتدخل المدرسة وتعمل التصويرة متاع كل عام. لكن المرة هذه خوها موجود في شكل صورة متحملتها ومحيطين بها 12 من أصدقاء خوها. باختصار الصورة هذه أو اللحمة هذه واللمة هذه خلتها تتأقلم وتخرج من المكتوب اللي هي فيه ومن الحزن اللي هي فيه وترجع تقرأ. باختصار أصدقاء أخوها هم اللي مثلوا الملجأ والمخرج والهروب من الوضعية اللي هي عايشتها. نورة وقفت وسط أصدقائها وهي متحملت صورة أخوها. شيء هذا أو المشهد المؤثر أعاد للذاكرة تقاليد تعودت بها، وأعاد للذاكرة وأعاد للنورة الثقة في نفسها، وعاود رمم نفسها الحزينة، حسسها اللي هي مشي وحدها في مواجهة القدر القاسي. الصورة صورة أول يوم دراسي كانت رسالة وفاء لصديق رحل تفكروا ربي، دليل كون الذكريات الجميلة تنجم تستمر وللصديق الحقيقي ينجم يخلي أثر يمتد حتى بعد الغيب متاعه. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع أولى الحكاوي
في مكتوب من هروب. مازالت برشا حكايات مزيانة السنة فيكم رشاين، أهلا وسهلا.

أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع. واصلين مكتوب من نوروب. باختصار، الهاتف الجوال والمشكل، الهاتف الجوال كليه ناحيتنا، هاتف ذكي ولكن باختصار مانيش ذكيين في استعماله، والأكثر من هذا عفوا شتنا تفكيرنا، تيهم شتت خلقي، فما بالك بقلة التركيز متاعنا، ضعف الذاكرة. وشنو سببها؟ البعض يقولك مش عارف الفاكسان متاع كورونا. لا، خليك من هذا، الأكثر من هذا التليفون ومواقع التواصل الاجتماعي، ونقرأ في الكومنتارات ونقرأ في الحكايات، وطول النهار وإحنا باختصار مبربشو. يا سيدي، الحكاية ذي ولت عبارة على مكتوب، ما منه هروب. مشكل اللي ولت الهاتف الجوال مشكل، ولا هو اللي يتحكم فينا؟ حياتنا ولت مرهونة بك الهاتف الجوال. تفكن الهاتف الجوال نحبسه، هذايا واقع نعيشه فيه يومي، مش لازم نخبوه. بداية من روحي للي يسمعوا فيا، جزء كبير منا إلا من رحم ربي. نحكو على مدرسة تحدت هالحكاية هذه ورفعت شعار المدرسة في ولاية فيرمونت الأمريكية، رفعت شعار قراية من غير تليفون، من غير كل حواج تشتت الذهن وتضيع الطالب. قدمت تجربة مختلفة. المشكلة اللي هالمدرسة هذه ما هيش رخيصة، نحكي في السوم بتاعها أكيد. هي اعتمدت على برنامج داخلي يمتد موسم دراسي كامل في مزرعة فيرما مساحتها مئات الهكتارات. الطلبة اش قاعدين يعملوا؟ حكايتهم ما تقتصرش على الدراسة الأكاديمية المكثفة، أيامهم تشمل يلزم يتلهوا بالحيوانات الموجودة في المزرعة هذه، يلزم هما اللي يطيبوا، الطبخ تبعهم، التنظيف تبعهم، تقطيع الحطب، نحكوا خاصة في فصل الشتاء والتدفئة ولا غيره تبعتهم. والأكثر من هذا يلزم يعاونوا في العسة ويعاونوا في اللهوة بالمزرعة في تفاصيلها الكل. أكبر تغيير، لا هواتف جوالة، ما ثماش تليفونات. الطلاب يسلموا تليفوناتهم طول العام، ما ثم حتى واي فاي في المزرعة هذه. الحكاية وما فيها استخدام الحاسوب، الكمبيوتر أو البورتابل، حاسوب محمول محدود للغاية. الهدف من هذا الكل شنو؟ خلق بيئة تقلل المشتتات وتمنح المراهقين وقت أكبر باش يخدموا، باش يقروا، باش يتكلموا مع بعضهم، باش يعيشوا في الهواء الطلق، باش يعيشوا في الواقع، ما يعيشوش في عالم افتراضي، باش تكون شخصيتهم وحياتهم وكل حاجة واقع في واقع. التكلفة ما هي شوية، ولكن في كل الحالات التجربة تستحق، وتستحق باش ندفع عليها برشا فلوس، خاصة اللي المدرسة هذه مادام هما يخدموا توفر مساعدات مالية حسب الحاجة. الطريف الأمر اللي هي في وقت الجميع يعتمد فيه على التكنولوجيا، برشا مدارس خاصة عنا يبالغوا في استعمال التكنولوجيا على أساس باش يجبدوا بها الأولياء والتلامذة،
في المقابل نلقوا عشرات الآلاف من أو تدفع عشرات الآلاف من الدولارات يدفعوها الآباء باش يعيشوا أبنائهم حياة بسيطة وبسيطة جدا بعيدا على الهواتف الجوالة وقريبا من التراب قريبا من الحيوانات. باختصار هذه حكاية تبين اللي مشتتات الذهن خلينا نسموها وعلى راسهم الهاتف الجوال ولا غيره اللي البعض منا ولا يعتبروا حاجة لا مفر منه كأنه مكتوب في حياتنا النجم نلقوا منه هروب والأكثر من هذا النجم نتخلوا عليه باش نرجعوا حياة بسيطة حياة صحية حياة هادئة ما فيهاش منغصات ما فيهاش مشتات والأكثر في الأخر نكتشفوا اللي العمر قصير والوقت ثمين وثمين جدا لأن الموارد الكل نجم نعوضوها كان الوقت الفلوس تتعوض الصحة نجم تتعوض مش الحال الكل بالطبيعة ولكن الوقت من الموارد القليلة والقليلة جدا أو الوحيد اللي إذا ضاع ما يتعوضش. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقبين في الاستماع مكتوب من هروب رجعين.

الحكاية امتحان، والأكثر من هذا المربي اللي في قصتنا وفي حكايتنا القسمة والخدمة وضرورة العمل فرضت عليه باش يعس في امتحان البكالوريا. آية ما كانش من العكسي، أربع سوايع عسى، أربع سوايع هو في قاعة الامتحان، إيش باش يعديها؟ خاصة اللي هو مش متعود يعسى على الكلام ذا، مازالوا باش يولوا طلبة أكيد اللي ينجح في الباك من بعد تبدا المرحلة الجامعية والمرحلة الطلابية. آية سي طيب قصد ربي لقاعة الامتحان وعرض المدير، يا سي طيب راه مش كان التليفون ممنوع، راه حتى الكتاب زاد ممنوع، راك تعرف سي طيب اجراءات وامتحان ويلزمك تعس على الكلام ذا ويلزم راك تعرف سي طيب اكل الكتاب ما يسالش بربي، انا بيتي نحب نقراه وبعد يجي خذه من عندي. مرحبا بك سي طيب. اي ما كانش بالعكسي، من غير كتاب اربع سوايع عسى اش باش يعديهم. تفضل. ما الله غالب سي طيب نبره فيها ياس فيها احباط. اي خذ الكتاب وقصد ربي سي طيب مشى لقاعه الامتحان. بعد الانتهاء من الاجراءات الروتينيه بدا الوقت يتمطط ويتمدد. بالنسبه للي عسى مره وبالنسبه لل تلميذ حكاية أخرى، هذا مكتوب ونعرفوه وعشناه، أربع سوايع ما تحسهمش، شعور قاتل بالفراغ. أيا سي طيب مش عويد وبش يركز مع التلام ذا، دي باختصار كل واحد وضميره وكل واحد عنده في راسه، وكان واحد جاب طبيعته ما هوش بش يعديه، ولكن ساعات عين شفت وعين ما شافتش. أي ما يهمش، سي طيب جرب ياخذ ستيلو يكتب في وريقة يسترجع شوية أفكار وشوية ذكريات وشوية حنين، ولكن شيء الذهن مشتت، وكل مرة هكا اللي عس معاه في قاعة الامتحان يفيقوا، يا سي طيب يغمزوا من غادي يشوف كذا حسيله، مع كل حركة مريبة من تلميذ مكتوب خبزة عندك ما تعمل الا غالب، ربي نجحها امام الا غالب، لازم ينعس. ايا ما هوش متعود بالعسة، والجو ذي بالنسبة ليه ما يساعدوش برشا، حاول يلقى وسيلة يضيع بها الوقت. يا ربع سوايع عاش بشي عادي، يهيه من قبيل هو يحسب الحكاية وما فات عادت نص ساعة، ثلاثة سوايع ونص، ولكن فجأة فاق اللي الحيوط في القاعة معبية بالكتابات ورسوم، رسوم كثيرة، قاع قريب من الحيط وهك نغمس باش يقرأ بعض الكتابات، وهو يقرأ تفطن الفقرة قصيرة مكتوبة بالحبر الصيني، هكا الحبر الصيني يعني خط رديء وغيره. في الفقرة ذي مكتوبة وهك تفطن اللي هي تحكي ب اللي هي تلميذة خاطر تعتمد في تاء التأنيث من ميم صا إلى أيمن، اللي منشكش اللي هو عرف نفسه منذ تركتني وأنا تائها في هذا العالم، هل تصدق أنني تركت المعهد والدراسة وقد أترك الحياة بسببك، وختمة سطرين برسم لقلب، قلب هكا يقطر بالدماء وغيره. باختصار حكاية
اللي الكلمات هذه بالقسوة اللي فيها حركتني وحركت المخيلة متاعي. عشرات الأسئلة السوداء القاتمة، زعمة عملتها، زعمة بطلت القراية، زعمة انتحرت وفكرت في الانتحار بالرسمي من أجل قصة حب فاشلة. أيه ما كانش من العكسين. سي طيب نادك الأستاذة زاد عطلها، قال مرات عس وهو حب يشاركها الحكاية. ولكن بعد ما قرأت الجملتين علقت برود كلام فارغ، كلام تاع مرهقين سي طيب، وعادت رجعت تخدم. سي طيب رجعت بيه الذاكر لأيام المراهقة، وقتها رجع من الكوليج للدوار، رجع يبكي حزين. سي طيب يحكي على لسانه، لقيت يما بحذا الوقت تملى في الجر متاعها، خزرت لي عينها وخزرتها قوية برشا، عينها تلمع هك اللمعة اللي نعرفها واللمعة اللي حفظتها. واش بيك اش انت تبكي وتغرد؟ ما هو لاباس. قالت ترميت في حملتها وبديت نحكي لها وانا نبكي، ثم طفلة ونحبها وتقرا معايا وقالت لي ما نحبكش. اتوخر وتقدم دزتني بكل قسوة وهي سماتني ما نكره، قالت لي يا وليدي فجعتني تي في بالي ضيعت الدينار متاعك. باختصار هذه مقتطفات كتبها المربي سي الطيب الجوادي في مذكرات الطيب الجوادي الساخرة. في كل الحالات اللي همنا في هذه القصص اللي تحكي على مكتوب اللي هي في قصص مربوطة بالمراهقة، كل واحد عاشها بطريقته أو بأخرى. القصص هذه رغم اختلاف التفاصيل اللي فيها ولكن الكل هتشترك في أكل حب المازال صبياني المربوط بالبكائيات ومربوط بالألم ومربوط ببرشة مشاعر مكبوتة. في وقت من الأوقات كنا نعيش المراهقة كنا نشوف فيها مكتوب ما من هروب وهذيك هي الدنيا، ولكن وقت اللي كبرنا فهمنا اللي مالها إلا مرحلة وتتعدى، ومن بعد نولوا نضحكوا على أرواحنا كي نتذكروها ونحكوا عليها بكل استهزاء بكل سخرية، ونفيقوا اللي هي أوريقة صغيرة من كتابة طويل وعريض. فيقوا اللي هذاك مازال عبارة دني بحر ورحلة بحرية، وذاك عبارة مازلنا على الشط. حكيت الكاتب والمربي الطيب الجوادي لخصت كل شيء وذكرتنا بسنوات عشناها مش في بالنا الدنيا توفى وتبدأ غادي، اللي فقنا لقيناها هي ستر من حكاية طويلة وعريضة. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقبين في الاستماع مكتوب من هروب، بعد شوية نشرة الأنباء ثم رجعين لنعود. أهلا وسهلا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف، إذاعة الكاف.
2: العشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: طابت سهرتكم وأهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة، بتستور إطلاق منصة لتثمين التراث المادي واللامادي والتشبيك بين الفاعلين ضمن مشروع طريق مجردة. اليوم افتتاح موسم الصيد البري ودعوة الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات حفاظا على الثروة الحيوانية. تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدة جندوبة وجندوبة الشمالية بنسبة تتجاوز 60%. تم بمدينة تسوير إطلاق منصة لتثمين التراث المادي واللامادي وعقد اتفاقيات شراكة وعرض مشاريع سياحية وثقافية وتشبيك بين عدد من الفاعلين وأصحاب المشاريع بولاية الشمال الغربي وولاية بنزرت، وذلك في إطار فعاليات مشروع طريق مجرد الذي نظمته جمعية ميوزوم لاب بتستور من ولاية باجة من 2 إلى 4 من أكتوبر الجاري. وشملت فعالية المشروع الذي يمتد مساره من ولاية بنزرت إلى ولاية الكاف تنظيم زيارات ميدانية وعرض منتوجات نحو 40 حرفيا ومنتجا للمنتوجات المحلية، إلى جانب عدد من الورشات والأنشطة الرامية لتعزيز التعاون بين مختلف المتداخلين في المجالين السياحية والثقافية. وقال مؤسس جمعية ميوزوم لاب والباحث في التراث حاتم أدريسي أن انطلاق المنصة تزامن مع عقد اتفاقيات مع عدد من الشركاء وإرساء فضاء للتشبيك بين الفاعلين على امتداد مسلك طريق مجردة، مبينا أن المنصة ستمكن الشركاء من عرض منتوجاتهم ومشاريعهم والتفاعل مع بقية الفاعلين والتعاون معهم. من جهتها أفادت المديرة العامة للمركز الدولي لاقتصاد الثقافية الرقمي سلوى عبد الخالق بأن المركز أبرم اتفاقية تعاون مع جمعية ميوزون لاب بهدف التثمين التكنولوجي لمسار وادي مجردة لما يزخر به من تراث مادي ولا مادي. انطلق اليوم موسم الصيد البري وسط دعوات إلى اتباع جملة من التوصيات تتمثل خاصة في الالتزام بمقتضيات النصوص والتراتيب المنظمة لموسم الصيد البري واحترام الأيام والأماكن والترائد والحصص والأعداد المسموح بها وعدم ممارسة الصيد إلا بعد استكمال الوثائق والرخص والتأمينات المطلوبة قانونا وحمل الوثائق المتعلقة بالصيد والسلاح أثناء ممارسة النشاط، مع ضرورة احترام المناطق المحجرة والممنوع فيها الصيد وعدم الاقتراب من المناطق السكنية والمنشآت والطرقات وعدم استعمال أي وسيلة أو طريقة صيد غير مرخص فيها. كما تم التأكيد على ضرورة توخي الحذر عند الصيد ضمن مجموعات والتأكد من معرفة أماكن وجود بقية الصيادين وعدم تناول المشروبات الكحولية وأي مادة تؤثر في التركيز والقدرة على التحكم أثناء حمل السلاح. وبهذه المناسبة دعا رئيس جمعية الجهوية للصيادين بالكاف قيس شاري لتراجع عن إجراء سحب الفصل 13 المتعلق بحصر بعض الأصناف المسموح بصيدها في المناطق المغلقة.
4: افتتاح موسم الصيد يوم 4 أكتوبر. عديد الإشكاليات اللي وقعت في الموسم هذايا، الأول إشكالي الكبير اللي استأت منه صيادة تونس الكل هو سحب الفصل 13. هو يقول اللي إذا كان عمادة مسكرة تولي تغلق على جميع الأصناف، اللي هو قبل كان وقت اللي تبدأ عمادة مسكرة ما نصطادوش الحجل والأرنبة، نصطادوا الطيور العابرة والخنزير هتوى، ولا بالعكس ما عادش عدل حق في الطيور العابرة وصيد الخنزير في المناطق المغلقة. فهذا إجراء ما يساعد حتى

0: 100%. وأضاف في تصريح لوكالة تونس الأفريقية للأنباء أن المشروع الذي يتضمن إحداث خزان ماء ثاني بمنطقة ياسوالا بسعة 5000 متر مكعب يرمي إلى تعزيز الموارد المائية بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمتسكنين، لا سيما في ظل التغيرات المناخية القائمة والمرتقبة. ويشمل المشروع أيضا أحداث خزانين بمنطقة بتكسور وماوى جفال وتمديد نحو 3500 متر خطي من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب. وفي إطار دعم منظومة التزود بالماء، أقرت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه برنامجا لتجديد قناة توزيع المياه بمنطقة الأزرق التابعة لمعتمدية جندوبة من خلال وضع 700 متر خطي من القنوات بكلفة تناهز 420 ألف دينار، وذلك ضمن تدخلات برنامج الاقتصاد في الماء لسنة 26 و 2000. كما يتضمن البرنامج تجديد شبكات جلب وتوزيع المياه بشارع 9 أفريل بمدينة جندوبة من خلال وضع 1300 متر خطي من القنوات بكلفة تقدر ب 500 ألف دينار، وذلك ضمن تدخلات برنامج الاقتصاد في الماء لسنتي 26 و 2027 و 2000. أكدت رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف لميا المرزوقي بأنه تم خلال جلسة انتظمت حول خدمات الطب المدرسي والجامعي تم استعراض خطة العمل والإمكانيات المتاحة من فرق طبية وشبه طبية ومختلف المتدخلين في منظومة الطب المدرسي والجامعي للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية.
1: الحرص على تأديب الخدمات في أجالها، حيث سيكون الفحص الطبي للأطفال والتلاميذ سن ما قبل الدراسة وفي السنوات السابعة أساسي والأولى ثانوي في الثلاثي الأول، إلى جانب استعداد والانطلاق للموسم تلقيح انطلقة معتمدين قلعة أسنان في تلقيح التلاميذ في السنوات الأولى، وكذلك يجب تلقيح التلاميذ في السنوات الثالثة ثانوي والسادسة ابتدائي. التلقيح ستكون ضد قزاز، سعال الديكي، الشلل، وكذلك ضد الدفتيريا. كذلك لدينا تلقيح الفتيات من سن 12 إلى 25 سنة ضد فيروس الورم الحليني البشري، سيكون في المدارس الابتدائية بالنسبة للسنوات السادسة ابتدائي، وحملات بمراكز الصحة الأساسية وتحديدا بمراكز رعاية الأم والطفل في غير هذه السنوات.
0: قال رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مقديش إن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الألية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل.
2: قمنا بطلب لدى رئاسة الحكومة لجمع التبرعات عن طريق المساحات الكبرى. اليوم التونسي كي مش يمشي يقضي عند جرون سيرفاس كي مقضى الصغار والماكلة وقضى كذا يجم يعطي 5 دينارات ولا دينار ويخلط الكاسة، وبعد الجرون سيرفاس رأس الشهر تلمدوا هكا الفلوس ويقع التحويل. هذا لازم طلب ترخيص من رئاسة الحكومة اتقدمنا به.
0: تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر قوافل صحية لفائدة كبار السن، وذلك في إطار الرعاية الصحية لهذه الفئة. المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن منير المديوني.
3: على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر تنظيم قوافل صحية متعددة الاختصاصات فيها الاقتصاد الكل بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة. القوافل هذه باش تكون على كل معتمديات ولاية جندوبة. نحن عندنا 9 معتمديات، يعني تقريبا بمعدل قافلة في كل أسبوع. كل أسبوع نمسوا منطقة معتمدين المعتمديات ونحاولوا نمشوا لعمق الريف، الناس اللي ما يوصلهمش للرعاية الصحية، اللي ما توصلهمش المعلومة على الأقل. حاجة أخرى، عندنا دار لرعاية كبار السن بجندوبة في تي أساس كرو محل جديد بدأ يستقبل مبدئيا، ما زلنا ما عملناش افتتاح لعودة النشاط باش يكون بإذن الله مفتوح مبدئيا للنساء، ثم سيقع تدعيمه بفضاء آخر يكون للريف.
0: تواصل المجالس المحلية للتنمية بولاية جندوبة انخراطها في تنفيذ مشروع مساهمة تونس في مجابهة التغير المناخي الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية، والذي يهدف لتحديد الأولويات الجهوية للحد من آثار التغيرات المناخية وتعزيز التأقلم معها من خلال مقاربة تشاركية تجمع مختلف الأطراف. عضو المجلس المحلي بمعتمدية جندوبة شكري المديون.

0: ني
1: وزارة البيئة والبنود ارتقوا كونه يشاركوا الجهات من مجالس محلية، مجالس جهوية، جمعيات في تحديد استراتيجية للتغير المناخي على الزوز محاور الكبرى هذوما، التقليل منه والتكيف معه. خدموا عليها خاطر علاش الطبيعة في الشمال مش كيف الجنوب، مش كيف الوسط، يعني تكون نابعة قرارات ولا استراتيجيات اللي باش تخرج تكون نابعة من الواقع المعيش. لمحة اقتراحات أنا من بينهم هو لماذا لا يقع تركيز وحدة إنتاج لكندير، نعرفوا اللي مشكل الحرائق كبير ياسر في المدة الأخيرة هذه، سواء إجرامية أو حتى بوضع طبيعي للتغير المناخي والحرارة المخطة. ولماذا لا يقع التركيز وحدة إنتاج كندير في جندوبة؟ نعرفوا اللي الجامعة منفتحة على البحوث، وهذا نتصور يكون أولا حماية لتونس، ويكون زاد مورد تنموي كبير ياسر ياسر، لأن العالم كامل يحتاج للطائرات هذه. كذلك درون، لماذا لا تكون تصنيع الدرون في تونس الهدف متاعه بيئي؟
0: في الشأن الوطني، أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوين بمجلس نواب الشعب حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيمهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. وأوضحت أن تسوية الوضعية المهنية للمدرسين المتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار تقتضي تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية الذي يتمشى والمهام الموكولة إليهم، وهو ما يطرح عديد الأشكاليات بالنظر للمعطيات المتعلقة بالمعنيين بالأمر، حيث يتوزعون بين فئات عمرية ومستويات تعليمية واختصاصات متنوعة ومتفاوتة. وأبرزت خلال الرد الذي ورد على الموقع الرسمي للبرلمان أنه تم استصدار الأمر عدد 544 لسنة 24/2000 المؤرخ في 7 من نوفمبر من سنة 24/2000 المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 18/2000 المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين المتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية وتحسين الوضعية المالية لهؤلاء المدرسين. تنطلق غدا بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. ويضم الصالون المقام بالجناح عدد واحد بقصر المعارض بالكرم فضاء للعرض التجاري يقدم أحدث المنتوجات الحرفية المبتكرة، ولاسيما المنتوجات المرتبطة بالهدايا والتزويق، إلى جانب منتوجات ذات إمكانات تصديرية واعدة. كما تشهد هذه الدورة أحداث فضاء جديد تحت عنوان فكرة هدية، مخصص لعرض عينات متنوعة من المنتوجات الحرفية ذات العلاقة بالهدايا، بما يتيح للمؤسسات العمومية والخاصة والمهنيين اكتشاف خيارات لاقتناء هدايا ذات هوية تونسية وقيمة حرفية. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني مساء اليوم وأصيب طفل آخر بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينتي طول كرم وقرية المغير في الضفة الغربية المحتلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فتى عقب مداهمة منزله في الحي الغربي من المدينة. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني، تتخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى حل عادل وجدير بالاحترام عبر الدبلوماسية، ولكنها سترد بشكل أكثر سحقا إذا لجأ الأعداء مرة أخرى إلى الأعمال العسكرية. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي ميري تذكير بأبرز عناوينها. بتستهل إطلاق منصة لتثمين التراث المادي واللامادي والتشبيك بين الفاعلين ضمن مشروع طريق مجردة. اليوم افتتاح موسم الصيد البري ودعوة الصيادين لاتباع جملة من التوصيات حفاظا على الثروة الحيوانية. تقدم وشغل مشروع تحسين التزود بالماء السارح للشراب بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية بنسبة تتجاوز 60%. نقطة نهاية نشرة. شكرا على حسن المتابعة، صلاة طيبة للجميع.

أنا حضرت حاجة جديدة بمناسبة مئوية الراحل الموسيقار الكبير ابن هذه الجائعة سي محمد جاموسي. حضرت كوكتيل يعني إن شاء الله ينال رضاكم وعجابكم من بعض الأغاني، يعني تبارك الله برشا. هما اخترنا بعض أغاني، مجموعة من الأغاني حطيناها في كوكتيل. طبعا العمل هذايا ما قمتش به وحدي طبعا، أكيد حب منكم تحية كبيرة لعازف الكمان محمد الأسود، اللي اشتغل على الكوكتيل هذا. كذلك ما ننساوش عازف الأورج الفنان عماد قنطارة ابن هذه الجهة كذلك، فتحية لهم. تحية كذلك للعازفين كل، لأنه حضرناه وحاولنا باش نقدموه في مئوية الجاموسي. إن شاء الله يعجبكم يا رب. يلا جاهزين؟

أهلا وسهلا بكم، إذا تلتقوا بنا في الاستماع مكتوب منه هروب. رجعين. آلي أندرسون، باختصار مرأة متزوجة حامل قريبا، باختصار قربة لحظة الولادة. عادي، حياة عادية زوجية روتينية، وأخيرا باش يرزقها ربي بولود. احنا في عاداتنا في تقاليدنا موجودة عند برشا المحالة، المرأة كي تبدأ حامل ربي يوصل بالسالم أكيد وربي يسر ننسى الكل، تولي كل حاجة باش تهزها راني حبلة حامل كذا، باختصار بتمس حد شيء مبجلة بتبيع يخدموها ويحاولوا قدر المستطاع باش يوفروا لها كل ما تيسر من الراحة. ارتاحي، ما تعملي حد شيء، ما تخدمي حد شيء، ما تمسي حد شيء، كل شيء يجيك لديك، شوب بيك لبيك، كل شيء يجيك لديك، هذا عادي. ولكن آلي أندرسون حبت تغير الفكرة هذه، فكرة بالنسبة لها روتينية، فكرة فيها برشا مبالغة، وتشوف فيها من الاخر فيها برشا الليل سيد. اي سايب علينا، هذي كله مكتوب هيد، خلنا نتجوزوه والحكاية والصفحة خنتوها. ذاك علاش قررت باش تدخل في مغامرة سباق التحمل من أصعب سباقات التحمل في العالم. هي العداء الأمريكية آلي أندرسون، بالرغم الحمل متاعها ولكن هي ضد العقلية، كون الحامل ما تعمل حتى شيء وتبقى تستنى الولادة. بعض الأسابيع ما زلت تفصلها على موعد الولادة متاعها، لكن رغم ذلك قررت باش تخوض التحدي. قررت المشاركة في ماراثون سيدني 2026، بالرغم اللي هي في الشهر الثامن، ولكن قررت بالشارك رغم كل المخاطر اللي تنجم تهددها وتهدد صحتها. آلي شاركت في الماراثون والأكثر من هذا، تعدت ووصلت الخط النهاية بعد 2:59:43. الحاجة اللي أقوى من هذه الكل مش مشاركتها، نجحت باش تكسر حاجز 3 ساعات، حافظت خلال السباق على متوسط سرعة بلغ 6:51 لكل ميل. المنافسة باختصار كنت من رابحين، ونذكر اللي المنافسة هذه شاركت فيها أكثر من 13,000 امرأة شاركوا في الماراثون. الأداء ذا خلاها ضمن أفضل 1% من العدائات الإناث عالميا، رغم تقدم الحمل امتاعها. قصة آلي خلت وراها رسالة قوية على الإصرار، الانضباط، قوة الإنسان اللي قادر باش يغير قوالب جاهزة، قادر باش يتمرد على كل ما هو مألوف وكل ما هو متعارف عليه، لدرجة بعض منا ولا يعتبرها عبارة على قوانين ما نجموش نقشوها. ذكرنا اللي الحمل راهو يختلف من امرأة إلى أخرى، وأي نشاط رياضي شاق خلال المرحلة هذه يلزم يتم ويصير فقط بعد تقييم وموافقة الطبيب المختص وبعد برشا حسابات. لكن في كل الحالات هي خلت الحسابات هذه الكل وقررت باش تخوض تجربة ونجحت وأكدت بالتجربة هذه
اللي هالمكتوب وهالقوالب الجاهزة قادرة باش تلقى منها الهروب وقادرة باش تثبت العكس متاعها. أهلا وسهلا بكم، الذاكرة تعقبين في الاستماع، وصلنا معكم مكتوب من هروب رجعين.

أهلا وسهلا بكم، وصلنا المحطة الأخيرة من مكتوب النهروب. رغم اللي توفى بوه عمره 3 سنين، تربى مع 3 أزواج مختلفين، يعني رجل أمه بالأخرى، يعاني من عسر في القراءة. تحطم حلمه باش يصبح لاعب هوكي بسبب حادث خطير. ماتت بنته وقت الولادة، ماتت زوجته في حادث سيارة. الأكثر من هذا، مات أقرب صديق ليه من جرعة مخدرات زايدة. أخته عانت من حاجة 70 سرطان الدم، مع كل الشيء اللي صار له. كيانو ريفز ما فلتش حتى فرصة باش يعاون المحتاجين. هذي الكل صوروا فيلم The Lake House. الفيلم هذا اللي يبين كيفاش إنسان قاعد يسمع في محادثة بين زوز من في غرفة الأزياء، واحد يبكي خاطر باش الدار متاعو تتفكلو إذا ما دفعش 20,000 دولار. في نفس النهار كيانو أمن المبلغ وحطه في الحساب المصرفي للشخص الآخر. أيضا الأكثر من هذا، التبرعات متاعو كبيرة وكثيرة للسبيطارات، للمرضى، الناس محتاجين ويعانوا في صمت. 2010 في عيد ميلاده دخل كيانو لمخبز، شرى حصيله اللي شرى، ولكن كيفش في اللحظة ذيك شاف شكون قدام المخبز هذا، إنسان يطلب ظروفه صعيبة، يعني عاش معاه نهارين كاملين، تقاسم معاه الحلوة والمرة، وفي الآخر عاونه غير له حياته 180 درجة. الأكثر من هذا، اللي الناس هذوم اللي عانوا من الانكسار في الداخل هما الأكثر استعداد باش يعاونوا الآخرين وباش ينقذوهم. والأكثر، الرجل هذا شرى كل شيء، ولكن يعني الشيء اللي عمله كل حاجة تحرم منها، ما نجمش يشريها وما نجمش يوفرها لروحه. خذا على روحه عهد باش يوفرها لكل إنسان مستحق، وكل إنسان في حاجة للحاجة ذيك. باختصار، ما حبش اللي يصير معاه يتعاود مع الآخرين، عكس الأغلبية الساحقة منا اللي يحبوا كل حاجة باهية ليهم ويحبوا ديما الشقاء للآخرين. باختصار، هم يحبوا يعيشوا في سعادة وفي جنة وفي نعيم، وماذا بهم غيرهم يعيش في الشقاء. عقلية التعب مولها وتخليه يعيش للأمانة عيشة ما عنده حتى معنى وما عنده حتى قيمة. باختصار، حكايتنا تبين أو بطل حكايتنا اللي قادر باش يسعد الآخرين، وقادر باش يرسم البسمة على شفايف الآخرين، بالرغم هو بينه وبين روحه ماهوش سعيد، أو عاش طفولة مش سعيدة، وعاش حياة فيها برشا أو الكثير من القسوة. أكد اللي هالحزن اللي عاشه وهالظروف الصعيبة قادر باش يهرب منها وباش يسعد الآخرين رغم الشيء اللي عاشه. هذه آخر حكاية نوصل بها الختام هذه الرحلة من المكتوب منه هروب. شكرا نزار، شكرا كل ما ساهم في هذه الرحلة. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. إلى حين أن ألقاكم نقول لكم تصبحوا على خير وفي الأمان.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد تليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى وخطوة تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة لحد مع برنامج المكتوب من نهروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الحديث عشرة ليلا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. أهلا بكم. أعلن مدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه ربح منصور أن نسبة تقدم أشغال مشروع تحسين تزود بالماء صالح للشرب بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية تجاوزت 60%، مضيفا أن المشروع الذي يتضمن أحداث خزان مائي ثانٍ بمنطقة سوالة بسعة 5000 متر مكعب وبكلفة تناهز 8.2 مليون دينار يرمي إلى تعزيز الموارد المائية بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية استجابة للحاجية المتزايدة للمتساكنين. تم بمدينة السور إطلاق منصة لتثمين التراث المادي واللامادي وعقد اتفاقية شراكة وعرض مشاريع سياحية وثقافية والتشبيك بين عدد من الفاعلين وأصحاب المشاريع بولاية الشمال الغربي وولاية بنزرت، وذلك في إطار فعاليات مشروع طريق مجردة الذي تنظمه جمعية ميوزيوم لاب بتستور من ولاية باجة من الثاني إلى غاية الرابع من أكتوبر الجاري. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر قوافل صحية لفائدة كبار السن، وذلك في إطار الرعاية الصحية لهذه الفئة. قال رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس محمد مكديش أن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى حل عادل وجدير بالاحترام عبر الدبلوماسية، ولكنها سترد بشكل أكثر سحقا إذا لجأ الأعداء مرة أخرى إلى الأعمال العسكرية. شكرا لكم على حسن المتابعة، تصبحون على خير.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذا الموعد المتجدد من برنامجكم الفني زخارف نغمية. زخارف نغمية رحلة مع روائع الموسيقى العربية ووقوف عند أبرز محطاتها، ويتصدر هذا الموعد حديث عن التوزيع الموسيقي وأحد كبار الموزعين المرحوم علي إسماعيل. ونستهل سماعنا بعبد الحليم حافظ وقصيدة أنت قلبي، ثم نقترح عليكم فايز أحمد وأغنية العيون الكواحل، يليها محمد فوزي وأغنية يالله يا حلو زماني، ثم نقترح عليكم

أنت قلبي فلا تخف وأجب هل تحبها، وإلى الآن لم يزل نابذا فيك حبها، لست قلبي أنا إذن أنت قلبها. لحن هذه الأغنية محمد عبد الوهاب ووزعها الفنان علي إسماعيل. وقبل أن نعرف بهذا الموزع الكبير، نشير إلى المستمع الكريم أن التوزيع إضافة فنية تدخل نفسا جديدا على الأغنية وتخرجها في ثوب متألق. والتوزيع علم وفن له قواعده وضوابطه، وإن شئنا الاقتباس والمقارنة مع علم الهندسة نقول أن التوزيع هو البعد الثالث للأغنية، باعتبار أن البعدين الأول والثاني هما الكلمة واللحن. ويستلهم الموزع مختلف التقنيات الموسيقية العربية منها والغربية، كما أنه يوظف الآلات الموسيقية المتواجدة لإخراج المعاني وإبراز الخطوط اللحنية التي ضبطها الملحن ويثريها. هذا ما فعله الموزع علي إسماعيل في قصيدة أنت قلبي التي نظمها الشاعر كامل الشناوي ولحنها محمد عبد الوهاب وغناها عبد الحليم حافظ في فيلم معبودة الجماهير.

وإلى الآن لم يزل نابضا في

من نظم كامل الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب وتوزيع علي إسماعيل، غنى عبد الحليم حافظ قصيدة أنت قلبي. مستمعين الكرام، وزع القصيدة التي استمعنا إليها كما ذكرنا هو الموسيقار علي إسماعيل، الذي ولد سنة 1922 وتوفي سنة 1974. ويتفق النقاد أنه أعظم موزع موسيقي أنجبته مصر. انتسب إلى المعهد العالي للموسيقى العربية، ولحن في بداية حياته مجموعة أغاني قصيرة، ثم تفرغ للتوزيع، فقام بتوزيع أغلب أغاني عبد الحليم حافظ من خلال الفرقة الماسية. ووضع علي إسماعيل الموسيقى التصويرية لأكثر من 350 فيلما سينمائيا، كما وضع موسيقى أغلب اللوحات الراقصة لفرقة رضا للفنون الشعبية، بالإضافة إلى بعثه لفرقة الثلاثي المرح التي اشتهرت في ستينات القرن الماضي وسبعيناته. مستمعينا الكرام، محطتنا الثانية في هذا الموعد تجمعنا بمطرب شبه محمد عبد الوهاب صوتها بالكريستال، وهو نوع رفيع من البلور، هي فايزة أحمد. بدأت فايزة أحمد مشوارها الفني في إذاعة دمشق، ثم انتقلت إلى القاهرة أين اعتمدتها إذاعتها كمطربة. أول ملحن فاهم خصوصية صوت فايزة أحمد هو محمد الموجي، وكانت باكورة التعامل بينهما أغنية أنا قلبي لك ميال، التي عرفت انتشارا كبيرا في الوطن العربي. ثم كان اللقاء بمحمد عبد الوهاب الذي أمدها بمجموعة من الأغاني بدءا بست الحبايب، ثم لحن لها بليغ حمدي ما تحبنيش بالشكل ده وأغاني أخرى. ويبقى قصب السبق في إبداعات فايزة أحمد لزوجها محمد سلطان الذي لحن لها أغلب أغانيها. ومن هذه الأغاني أغنية تذكر بقالب الموشح، فقد استهلها محمد سلطان بإيقاع المصمودي واتبع فيها بناء موسيقيا أصيلا ومتميزا، الأغنية بعنوان العيون الكواحل.

من نظم مجدي نجيب وألحان محمد سلطان، غنت فايزة أحمد العيون الكواحل. مستمعين الكرام، من المعروف أن السينما قدمت للأغنية خدمات جليلة، وذلك من خلال الأفلام الاستعراضية والتي تتمحور حول الغناء، وبفضلها تنافس الملحنون والمطربون لتقديم أفضل ما لديهم. فبعد نجاح أفلام محمد عبد الوهاب وأم كلثوم في ثلاثينات القرن الماضي، ظهر في الأربعينات أكثر من 100 فيلم غنائي لم يكن بينها سوى فيلمان لموسيقار الأجيال وثلاثة لكوكب الشرق، وأما البقية فكانت من بطولة نجوم جدد. ويمكن القول أن السينما شكلت في الأربعينات أداة فعالة لإظهار الأصوات الجديدة، وساهمت بذلك في تطوير الأغنية تأليفاً وتلحيناً وأداءً. ففي سنة 1946 لمعت شادية وتألقت في الأفلام الاستعراضية المرحة، وقفز اسم فريد الأطرش وأصبح البطل الأول للأفلام الاستعراضية طوال الأربعينات، وتفوقت أفلامه عند الجماهير على جميع الأفلام الغنائية بما فيها أفلام محمد عبد الوهاب، ولم يزاحمه سوى كارم محمود وعبد العزيز محمود ثم محمد فوزي. محمد فوزي الذي شكل ظاهرة فنية متميزة في عالم الفن، فلقد كان ممثلا بارعا ومطربا مقتدرا وملحنا متميزا، قام ببطولة 36 فيلما، كما لحن وغنى أكثر من 400 أغنية. مستمعين الكرام، من أعمال محمد فوزي نقترح عليكم يلا يا حلو زماني.

الورد وحشني على خدودك وشفايفي وحشتها ليكي والغصن وحشني على عودك ودموعي

استمعنا إلى محمد فوزي يغني والله يا حلو زماني، ونواصل سفرنا مع زخارف نغمية. مستمعين الكرام، هناك ملحنون تعاملوا مع أسماء كبيرة في عالم الغناء، ورغم ذلك فإن الذاكرة الجماعية لم تحتفظ بأسمائهم، وربما كان ذلك لقلة أعمالهم رغم قيمتها الفنية الأكيدة. ومن هؤلاء نذكر الملحن عز الدين حسني. ينحدر عز الدين حسني من عائلة فنية دمشقية استقرت بالقاهرة، فأبوه هو الخطاط محمد حسني، وهو الشقيق الأكبر لنجاة الصغيرة وسعاد حسني. تعلم الموسيقى منذ صباه، وولع بالعزف على آلة الكمانجا، حتى أنه صار عازفا قارا بفرقة كوكب الشرق أم كلثوم. أشرف عز الدين حسني على تعليم أخته نجاة حسني أو نجاة الصغيرة أصول الغناء عندما لاحظ تميزها وأشرف على بداياتها الفنية. اعتمد عز الدين حسني كملحن في الإذاعة المصرية، وتعامل مع عديد المطربين والمطربات، ومن بينهم شادية وفيزة أحمد وشقيقته نجاة الصغيرة التي لحن لها مهما الأيام تعمل فينا. مستمعين الكرام، عندما أقامت مطربتنا عليا ببلاد النيل تعاملت مع الملحن عز الدين حسني، ومن ثمرات هذا التعامل نقترح عليكم أغنية غالي والله غالي.

من ألحان عز الدين حسني غنت عليا غالي والله غالي ونواصل السفر مع زخارف نغمية. مستمعينا الكرام، ذكرنا أن ملحن غالي والله غالي هو عز الدين حسني شقيق المطربة نجاة الصغيرة، ونمر من الملحن إلى الأخت الصغرى. لقب نجاة الأصلي هو حسني، والذي أطلق عليها لقب الصغيرة هو الصحفي فكري أباظة، وذلك لسببين: الأول هو التفريق بينها وبين المطربة الكبيرة آنئذ نجاة علي، والسبب الثاني ذكره فكري أباظة عندما كتب عنها قائلا: هي الصغيرة التي تحتاج إلى رعاية حتى يشتد عودها، وفي حاجة إلى عناية حتى تكبر، وهي محافظة على موهبتها مبقية على نظارتها. ويمكن القول أن نجاة الصغيرة كانت متميزة منذ خطواتها الأولى، وهذا ما جلب إليها أنظار الملحن الكبير رياض السنباطي. ففي سنة 1949 وإبان مرض أم كلثوم بالغدة الدرقية وسفرها إلى أمريكا للمعالجة، سمع السنباطي من الإذاعة المصرية صدفة صوتا لطيفا يغني قصيدته الشهيرة نهج البردة، كانت تغنيها بإتقان. سأل عنها فعرف أنها مطربة ناشئة اسمها نجاة الصغيرة. خص رياض السنباطي نجاة بمقاطع من رباعيات الخيام، ثم كان التعامل مع محمد الموجي وبليغ حمدي وعز الدين حسني ومنير مراد ومحمد عبد الوهاب. مستمعينا الكرام، من ألحان محمد عبد الوهاب نقترح عليكم نجاة الصغيرة تغني يا مرسال الهوى، وهي من نظم الشاعر حسين السيد. ونصل بهذه الأغنية إلى ختام سفرنا مع زخارف نغمية. إلى اللقاء ومتابعة طيبة مع بقية برامج إذاعة الكافي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

أضواء وظلال. أضواء وظلال.

كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف، نتواصل مع بعضنا في رحلتنا اللي تتواصل معكم حتى للحداش متاع الليل في جملة من المتابعات واللقاءات. تحياتي لكم الكل وين ما كنتوا في السهرة الإذاعية اللي تهتم بالمسرح وتهتم بالسينما وتهتم بكل ما هو فنون في سهرتنا الليلة. مش نحكيه في الجزء الأول على تظاهرة الخروج إلى المسرح في تنفيذ وتصور لقطب المسرح بمدينة الثقافة. شكون معنا بطبيعة الحال أحد المشرفين على تنفيذ هذا العمل في جملة من الأعمال المسرحية التوى مازالت مسرحية الفاضل جعايبي قاعدة تخدم، وإن شاء الله بعد مش نقوموا بقراءة لها من خلال الضيف اللي باش يكون معانا في سهرتنا، اللي أكيد باش نحكوا برشا على المسرح الليلة خاصة بالنسبة للمشاركة وكذلك التتويجات، كذلك بالنسبة للمشاركات الدولية، كذلك على الأعمال الجديدة المسرحية، دون أن ننسى التجربة اللي بديناها مع الأسبوع الفارط اللي هي باش تكون حول المسرح وستينية المسرح في الكيف. على كل شادي العرفاوي إن شاء الله باش يكون معانا من بعد مع العشرة غير ربع بإذن الله. قبله باش يكون خبيب العياري اللي باش يعرض غدوة في نفس التظاهرة هذه، واللي نهار الأحد كذلك باش تشهد عرض مسرحية الموت للمخرج الأزهر الفرحاني، إلى جانب الأعمال الأخرى اللي باش تعرفوا عليه. هذا من الجزء الأول. الجزء الثاني باش نحكيوا على السينما، كذلك على جديد السينما، وما ننساش أنا نخليكم الفضاء مفتوح أصدقائنا المستمعين باش تحكيوا معنا في خصوص التواصل مع المستمعين في بعضكم على www.radiokf.in. كالعادة سليم الرزقي في إخراج الرحلة بتقنيته والبحث متاعه، في إمضاء الرحلة معاكم من الأستوديو عادل الخماسي. مرقبة البث نجاح الورتاني اللي إن شاء الله يضمن لكم صوت متميز على موجات إذاعة الكيف في سهرتنا، ونأخذ بعين الاعتبار بالنسبة لكل السهرين معنا ومستعملي طرقاتنا طريق سالك وآمن بإذن الله.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف، نتواصل مع بعضنا في رحلتنا. تحياتي لكم الكل اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود في رحلتنا المسرحية السينمائية اللي تتواصل معاكم حتى لحتاش نتاع الليل. تحياتي للجميع، حبيت في انتظار أن يكون معنا خبيب العياري من واد الزرقاء، إن شاء الله يكون المنع خير. ذاك خبيب يسمع فيها لأكيد أنه يتصل بنا. خبيب اللي إن شاء الله غدوة باش يشارك بمسرحيته هاملت في تظاهرة الخروج للمسرح اللي باش تكون في مدينة الثقافة، والافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة وتوا قاعد يسير بقاعة عروض اللاجئات مع مسرحية الفاضل الجعابي اللي بعدها تكون مشفوعة بطبيعة الحال بالنقاش اللي هو نعرف قيمة التظاهرة دي أنه في خصوص النقاشات اللي تصير بعد نهاية كل عرض. وإن شاء الله إذا كان عطانا الحظ شوية وقت إن شاء الله شادي العرفاوي اللي باش يكون ضيفنا مش عطينا أجواء الافتتاح، وكذلك كما قال هو باش يكون المراسل متاعنا ونأخذ فكرة مباشرة كيفاش الأجواء متاع الافتتاح وكذلك متاع النقاشات متاع العرض هذايا. كذلك الهاربات ترجع من جديد بالجوائز لتونس من خلال جملة من الجوائز اللي تحصلت عليها، وذي تجسيم جديد للعمل الجماعي مهم برشا. ونقول أنه العمل يأخذ وقته في التحضير ويأخذ وقته كذلك في الانتاج، البساطة متاعه خلاته يكون حاضر في المحافل الدولية ويرجع بالجوائز. أكيد أنه عنا ما نحكي الليلة خاصة في خصوص الجوائز اللي موجودة واللي توجت بها التظاهرات الثقافية بالنسبة للإنتاجات اللي موجودة برشا. في الحقيقة هي برشا أعمال تتويجات المسرح واللي تدعم ريادة التجربة بين ظفرين، لأنه في العالم تغيرت بعض المعطيات ونشوفه تو حتى في المسرح العربي بدأ يزحف مثلا في تونس، في السعودية، في الأردن، رغم أنه الأعمال بكل صدق التجربة انطلقت من تونس، معناها اللي أشرفوا عليها بعض الفنانين، لكن التألق نتاع الأعمال هذه ما لها إلا تجيدنا عديد الأعمال الأخرى، و معناها تأكد على قيمة وريادة المسرح التونسي. إن شاء الله بعد شوية باش يكون معايا إذن الممثل والمخرج اللي باش يحكينا على افتتاح الخروج إلى المسرح من مدينة الثقافة مباشرة العرفاوي، اللي باش يعطينا قراءة وبقية البرنامج.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، تحياتي للجميع. إذن بالنسبة لعرض الافتتاح في الخروج إلى المسرح، ما زال إلى حد الآن متواصل إن شاء الله. دوبما يوفى العرض باش يكون معنا العرفاوي حاضر واللي يعطينا قراءة للافتتاح وكذلك القراءة لبقية الأعمال الأخرى. نعرف حلم هو جديد الفاضل الجعابي اللي تعرض في إطار فعاليات تظاهرة الخروج للمسرح الليلة في 7، من المفروض أن تكون في 7 لكن التأخير ديما موجود. مسرحية الحلم هي إنتاج فاميل الإنتاج وفنون للتوزيع، نص جليلة بكار، سيناريو وإخراج سيناريو ودراماتور جليلة بكار الفاضل الشعابي، إخراج وسينوغرافي وإضاءة الفاضل الشعابي، مساعد مخرج ياسمين النصري، ملابس جليلة مداني، مؤثرات صوتية وضح العوني، توظيف الإضاءة يزيد بالهادي، أداء جليلة بكار جمال مداني، محمد شعبان، منير خزني، حسن غنام. هذا فكرة عن عرض الافتتاح متاع الليلة. غدوة كما قلت باش يكون موجود عرض عملت لي خبيب العياري من واد الزرقاء ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. ثم نهار الاحد باش يكون عرض مور اكسبريس للازهر الفرحاني وغرته للانتاج بالكيف، والاعمال هذه تكون مشفوعه بطبيعه الحال من يوم 25 الى غروب اكتوبر بالنقاشات واللي هي اهم إلى جانب العروض، مش يشرف عليها المخرج والمؤطر وليد داغصني. بعد الأخبار نرجعوا.

أضواء وظلال. أضواء وظلال.

0: أضواء وظلال مع عادل الخماسي.
1: أيها النبي حسن،
2: ربنا يحرس الشباب.
1: أني قلبي كده، زي ما يكون قلبي كده.
2: ده الفرح الليلة حيبقى فرح العمر يا نعيم، فرح العمر الصحيح.